0: Wimbledon's trophy. It's the second major of the year for Zverev after he won the French Open in June. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
1: ترامب يلوح باحتمال سيطرة الولايات المتحدة على النفط الإيراني على غرار ما جرى في فنزويلا. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي كان مقررا عقده في صلالة اليوم لبحث الوضع في مضيق هرمز. تل أبيب تقول إن مرتفع علي الطاهر جزء من المنطقة الأمنية الإسرائيلية في جنوب لبنان برغم تنفيذ انسحاب موضعي من الموقع. الرئيس الأمريكي يطالب زيلنسكي بوقف الهجمات الأوكرانية على منشآت الوقود الروسية واختيار أهداف أخرى لضربها. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يستبعد أن تقرر الولايات المتحدة السيطرة على النفط الإيراني لتعويض الأموال التي أنفقت على الحرب، مشيرا بذلك إلى احتمال تكرار ما حدث مع فنزويلا.
2: سنخرج في نهاية المطاف إلا إذا قررنا البقاء والاحتفاظ بالنفط مثل ما فعلنا في فنزويلا. فكروا في مليارات المليارات من الدولارات، لقد مولنا تكاليف الحروب لمرات عدة وسنرى إذا.
1: وأضاف ترامب أن الحرب مع إيران قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكي أو بعدها مباشرة. أضاف أن إيران ترغب وبشدة في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.
2: الحرب مع إيران يمكن لها أن تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي، لكنها ستنتهي بعدها. وأفصح لكم بأن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق معنا. أتمسك بإبرام اتفاق جيد ولا أرغب في إبرام اتفاق سيء مع إيران.
1: أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أنه تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقرر عقده في صلالة اليوم. أكد البوسعيدي أن سلطنة عمان لا تزال ملتزمة بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. ومن جهتها أوضحت وزارة الخارجية العمانية أنه تم تأجيل الاجتماع حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يؤدي لتفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه عقد محادثات جيدة مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد على هامش قمة بريكس في الهند. أضاف بازشكيان أنه جرى التأكيد في اللقاء على طي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل.
3: عقدت لقاء مع ولي عهد أبو ظبي لأول مرة بعد تداعيات الحرب والمشكلات التي شهدتها منطقة الخليج. جرت محادثات طيبة، استعرضنا خلالها القضايا والمخاوف القائمة، وتم التأكيد على طي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل وبحث سبل بناء المستقبل معا. ولاحقا واصل وزير الخارجية عراقجي هذه المباحثات وتحققت نتائج وتنسيقات جيدة في هذا الصدد.
1: قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد على هامش قمة بريكس بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يجسد نهج الإمارات القائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر. أضاف قرقاش أن الردع يعزز مصداقية الدبلوماسية، فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة لتشكل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق لأمن إقليمي مستقر ومستدام. لفت قرقاش إلى أن بازشكيان عبر خلال الأزمة الممتدة عن مواقف وتصريحات اتسمت بالاتزان والعقلانية، هي مواقف لا يمكن تجاهلها في هذه المرحلة الدقيقة. أقرت الحكومة الإيرانية بنتائج استطلاعات كشفت عن أن الإيرانيين يلقون باللوم عليها في قضية الطاقة، ويأتي ذلك وسط موجة سخط من قرار رفع أسعار الوقود في البلاد.
2: إيرانيون يعربون عن سخطهم علنا، وحكومة تتقاذف الاتهامات. النظام الإيراني يدخل مرحلة الأزمة في إدارة التداعيات الاقتصادية للحرب والحصار الأمريكي. في مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت موجة مقاطع مسجلة لإيرانيين اشتروا 4 بيضات وعلبة تونة بمليون تومان.
4: لقد اشتريت للتو 4 بيضات وعلبة تونة بمليون تومان، وفوق ذلك علي أن أعبر عن سعادتي الشديدة بذلك، وإلا سوف أعدم.
2: عاد عن أزمة تدني قيمة العملة الإيرانية وارتفاع التضخم، تقف السلطات الإيرانية أمام احتقان في الشارع عقب قرار تقييد الدعم في أسعار البنزين ومضاعفة سعر اللتر الواحد للشريحة الثالثة 10,000 تومان، أسعار لم تكن برمجيات آلات التوزيع مستعدة لها، لتتم إضافة صفر بقصاصة ورق خارج نطاق الشاشة، صفر جديد قد يتكرر في أسعار سلسلة النقل والشحن والتوزيع إلى السعر النهائي للمنتج أمام المشتري. من رحم الحكومة في إيران يخرج التصريح بأن هذا كل ما في وسعها فعله قبل أن تتكشف حالة ارتباك في إدارة الأزمة. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجران اتخذت خطاب الإقرار بنتائج استطلاع أظهرت لوم الإيرانيين على الحكومة في قضية الطاقة، موجهة خطابها إلى وزير الطاقة قائلة إن لدى الناس مشكلة مع الإساءة والتمييز وليمكنهم التسامح معها. والأخير تعهد بدعم وتشجيع الموظفين الذين يأتون إلى العمل من دون استخدام سياراتهم الخاصة، وأنه سينتهج بنفسه سياسة ترشيد الطاقة. وفي تصريحات مهاجران كذلك رسالة موجهة للسلطات وللشارع بضرورة الاستعداد للشتاء المقبل، حينما كشفت عن فقدان 230 مليون متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز. ووسط تقارير عن تجديد أمني في الشارع الإيراني قد يحول دون تكرار موجة الغضب الشعبي في ديسمبر الماضي، أصبحت منصات التواصل ميدانا للتعبير، من بينهم عناصر أمن أظهروا سخطهم من الوضع بأوجه مكشوفة في مشاهد متداولة، وآخرون يسودهم خوف من المحاسبة. هذا الأمر دفع بنواب في البرلمان الإيراني للمطالبة بزيادة الدعم الموجه لذوي الدخل المحدود، بينما يسود السؤال بين الإيرانيين إلى متى تستمر دوامة الحرب.
1: أفادت مصادر يمنية بأن مقاتلات حربية شنت غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في مديريتي المخا وذباب وغربي محافظة تعز. في المقابل أعلنت جماعة الحوثيين تعرض مناطق خاضعة لسيطرتهم ل 58 غارة جوية في عدة محافظات من بينها لحج والجوف والبيضة ومأرب وصعدة، ولم تكشف المصادر عن طبيعة الأهداف التي استهدفتها الغارات أو الخسائر البشرية الناجمة عنها. في اليمن قالت أيضا المقاومة الوطنية المضوية في القوات الحكومية إن الحوثيين تكبدوا أكثر من 1,000 قتيل وألاف الجرحى خلال المواجهات التي استمرت يومي 9 و10 من سبتمبر الجاري. اتهمت خبراء من الحرس الثوري الإيراني بالمشاركة والإسناد المباشر للهجوم الحوثي، موضحة أن العملية أعد لها مسبقا بهدف استغلال التضاريس والسيطرة النارية. أضافت المقاومة الوطنية أنها قررت أمام كثافة الهجمات والحشود الحوثية إعادة تمركز قواتها في خطوط دفاعية جديدة. يشكل باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم ومفصلا حيويا لحركة التجارة والطاقة بين الشرق والغرب، غير أن أهميته الاستراتيجية تجعله عرضة لتأثير المتغيرات الجيوسياسية مع تصاعد التهديدات الأمنية وتنامي نفوذ الحوثيين في محيطه. المزيد حول أهمية هذا المضيق في هذا العرض مع داليا.
5: يمثل مضيق باب المندب أحد أهم الشرايين البحرية في منظومة التجارة العالمية، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويشكل البوابة الجنوبية لقناة السويس التي تمر عبرها حركة واسعة من السلع والطاقة بين آسيا وأوروبا. جغرافيا يبلغ عرض هذا المضيق الاستراتيجي نحو 30 كيلومترا، ويقسم إلى ممرين تتوسطهما جزيرة ميؤون، كما يعتبر الخط المختصر والأسرع للتجارة بين دول أقاصي آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا. لكن تدفقات الملاحة تأثرت فيه منذ تصاعد تهديدات الحوثيين، حيث يفترض أن تعبر من خلال مضيق باب المندب أكثر من 21 ألف سفينة وناقلة تجارية سنويا، وهو ما يعادل 15%.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبث لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيريك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is CA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم دايما مراديو توامية أستراليا. هالغنية الرائعة جدا قدي منحبها قدي هيك بتجرحنا لما عم يتعرض لقله اليوم جنوب لبنان. متى الخلاص؟ متى نهاية الحرب؟ متى اللبنانيين بدون ينعموا بهدوء وسلام عبر كافة المناطق اللبنانية؟ أيمتى بدي يكون عنا دولة قوية؟ أيمتى بدي يكون عنا استقرار وازدهار بهيدا البلد؟ قدي للحقيقة يمكن هالمساحة الصغيرة، هالبلد الصغير اللي اسمه لبنان، هي اللي بموقعه بطبيعته بكل شيء الله حطه بهالرقعة الصغيرة من العالم بهيدا البلد، من جمال، من طبيعة خلابة، ولكن كمان بنفس الوقت أدي عنا من المشاكل ومن الأزمات. يمكن ما بعرف أيمتى النهاية، أيمتى النهاية؟ جيل بعد جيل بعد جيل عم يخلق، واللي عم يترافق مع أحداث وأزمات، شي حروب، شي أزمة اقتصادية، شي عمليات اغتيال اللي عم يعني كمان اليوم شهدتها الساحة اللبنانية على مر سنوات طويلة. فاليوم مع مرور 44 سنة على اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، اللي أعطى نفحة أمل للبنانيين، نفحة الأمل من وقت ما تم انتخابه لساعة اغتياله، ومن بعدها شفنا الأحداث كيف تغيرت، وبعدنا لغاية هالوقت عم نعاني مشاكل كتيرة وأزمات كبيرة. والأمل يمكن ما بعرف قدي عنا بعد أمل بهيدا البلد، وقدي عنا أمل كمان اليوم أن يكون عنا دولة قوية تقدر تمسك بزمام الأمور بشكل كبير. قدي عنا أمل اليوم كمان اللبنانيين يتوحدوا على فكرة وطن، بس ما بدنا شيء، بدنا بس يكون في هونيك يعني يمكن نختلف، يمكن كل واحد عنده نظرة، كل واحد عنده رأي، بس حتى مفهوم الوطنية اليوم عم نختلف عليها. رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء على 02-965-30، رح نتابع مع أرائكم على الهواء. سمير من بوكي ميلز سيدني وتوني من ويست ميت سيدني، صباح الخير لكم.
1: صباح الخير مدام كلود.
0: صباح النور توني، كمان صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلود للكل.
0: صباح النور. منبتدي مع سمير، حبيبي يعطينا كمان رأي سمير بالنسبة لموضوعنا لليوم، وتوني أكيد بنسمعك، تفضل سمير.
1: مدام كلود حطيت لنا غنية للمبدع وديع الصوفي، للكبير كبيرنا وديع الصوفي، يعني البيت صامت بالجنوب. هالغنية سابت هزنا لهلا، ليش؟ لأنه فيها أمل، لأنه فيها أعمار، فيها سلام، فيها تعاطي بين الناس مع بعض البعض. كلمة لبناني وحدة بيسمعها عنده بيحب وطنه لبنان، استهبت هزه هالغنية. ومنه بس هالغنية، كل الأغاني عم منطلق من هالغنية اللي حطيتيها اليوم. على كل حوال بالنسبة للذكرى أنه استشهد الشيخ بشير 44 سنة مدام كلود، مدام كلود كل شيء لبنان ورقة ممسوكة، منبلش من ايام الفلسطينية، وبعرف هلا كتار بدهم ينطوا ويفزوا هلا، ومن ايام السوريين، ومن ايام اليسار اللبناني، ومن ايام هلا حاليا مع ايران. كل شيء لبنان ورقة ممسوكة بايدين هيدي الدول، لبنان ما حيجي لقدام. عم سوري يعني ما عم بقطع الامل، لانه لولا فتحة الامل ما كانوا اصعب العيش لولا فتحة الامل. بس مدام كلود ما عم بيخلونا نبني وطن، يعني رجعنا على كلمة ما بيخلونا، ولكن في صعوبات، في صعوبات عنا بالبلد، في صعوبات عنا بالبلد، القياديين عنا بالبلد، وهلأ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مفروض يلعبوا دورهم، مفروض يلعبوا دورهم هلأ، لأنه الظرف اليوم المؤاتي. لكن اليوم السعودية ملهي اليوم بالحوثيين، شو معناته؟ معناته عبكرة ما بعيدوا يلتفتوا عليك، عبكرة بيصيروا يلتفتوا على الغير، لأنه كلهم بدهم، كلهم بدهم حاله.
0: نعم، ما بدنا حدا يساعد يعني. نعم يعني بالوقت يلي نحن عم ندفع ثمن يعني هيدي المساعدات وهيدا الدعم. توني عندك اي تعليق؟
1: مدام يا سوري،
2: خلي يحكي، خلي يرتاح معنا شيء،
0: انت هيدا نقاش يعني.
1: لا تفضل توني اذا هيك. لا ما على شيء،
2: لا حد، لا ما يهمك. انا ما بشارع حدا، ما بتعاطى مع حدا، كل واحد ورايه وبيحترمون.
1: اكيد اكيد هذا المطلوب، نحترم الاراء بعضنا.
2: نعم نعم نعم.
1: اللي بدي اقول ومن هيك كلود وتوني والمستمعين، بدي اقول أنه مشروع بشير جميل، نظرة بشير جميل أثبتت أنه هو المشروع الصوابي بلبنان، والبقي كله كان عم بيلعب بالبلد وكله عم بيأكل ويسكر من البلد ويشرب من البلد ويفتت البلد مؤسسات. بشير جميل نقل للمؤسسة الميليشيا اللي كان هو قائد الميليشيا، إذا بيحبوا الناس تسمع الشيء، نقلها كلها سوا، كان عم بيمارسها على الأرض، كان عنده حكومة مصغرة مدام كلود، كان عنده كل إنسان مناسب بالمكان المناسب، كان عم بينقل هالرؤية هذه للدولة وللمؤسسات اللبنانية هيبني بلد.
0: نعم.
1: قتلوا وقتلوا غيره لهالسبب بشير جميل كان مشروعه أنجح شيء. وتاني شيء، هلأ شوفي أنت مدام كلود، كل الإعلاميين، أكترية الإعلاميين، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، كله عم بينطح، كله عم بيحكي من مبدأ بشير جميل.
0: عظيم. توني
2: ست كلود، أول شيء بدي هني الأخ سمير يعني على حديثه المنطقي، وكمان ابن خاص الأخ هادي اللي حكي قبل، كمان حديثه محترم ومحترم للآخرين ولكل العالم.
0: نعم.
2: بهني على الفكرة. نعم. شيء تاني بدي أقوله، أنا كنت بالجيش وبالحرب، الحرب السنتين ما حبوا يعملوا فرقة زجل حتى يلهون عن المشاكل السياسية. المهم كنت أنا بالجوقة، قلت ردي صغيري وهيدي بتعني اللي عم تقولوه أنتو، بلادي بعيون المجد وبقلب الفرج، لكن الحظ بعكس ما طلعها كرج، كل ما بحسن الظن علي الدرجتين بردها من جديد عقاب الدرج. فالبدي أقوله، إذا بتتذكر الاغتيالات بلبنان من زمن، بس تكون الحالة ماشية، مثلا أيام الرئيس كمال شمعون، كانت بقول لك الحالة المادية كتير عظيمة بلبنان اقتصادية.
0: نعم.
2: وعملوا عليها ثورة، ورئيس فؤاد شهاب كانت الحالة الأمنية بأيامه منيحة، كمان عملوا عليها ثورة، ونفس الشيء أيام الرئيس إسلامي باي فرنجي، كمان العالم قداش نطت وقلت ارتاح من الضغط، كمان عملوا حرب. فالمهم، والشيخ بشير جميل يعني كلهم، والاغتيالات كل مرة، بس نقول فرقة الحرب بيصير اغتيال ما حدا بيعرف منه وعمله. المهم انه هيدا لبنان، نحن مثل بقول واحد عم بدافع بحط ايده قدام وجهه تحت ما يضربوه، وبقوله شيل وجهك، شيل ايدك من وجهك اضربك. هيدا مشكلتنا، دولة صغيرة وكل واحد زعيم عنده ينتمي الى حدا قوي.
0: نعم. سمير عندك اي تعليق عليه؟ تفضل. في
1: توني حبله لتوني، يا توني وقت اللي كان في عنده ايراد بشير جميل كان عنده صعوبات قوية، وبالنسبة انه ما بنعرف مين اللي عم بيعمل بهالبلد، انا هون بغلطك خيي توني، لا بلا عم نعرف مين اللي عم بيعمل بهالبلد، وانا ذكرت قلت انه الفلسطيني اللي كمش لبنان وجنوب لبنان ورقه بايده، واجى السوري كمش لبنان وورقه بايده، واليسار اللبناني كمش لبنان ورقه بايده، وهلا عنا ايران، هول معروفين من اللي عم بيقتلوا بلبنان، ومعروفين اللي عم بيخلوا لبنان ما يصير دوله، بلا معروفين. وما تفكر انه هلا وضع انه جوزيف عونو والرئيس الحكومي نواف سلام انه ما عندهم صعوبات، طبعا عندهم صعوبات، كمان بشير جميل كان عنده صعوبات اكثر منهم، بس كان يتعامل من الند للند لانه كان عنده ايمان بلبنان، لبنان اولا، ونحن بنفتخر لما فئه من الـ من الـ من الـ من اخواننا السني بلبنان بتبنوا هالشعار اللي عمره من سنه 1965 اللي اطلقوا بشير جميل، لبنان اولا، نحن بنفتخر بهالشهاده، بس نحن بنتمنى يكون في عندهم اراده، كل قيادي لبنان زعماء لبنان يكون عنده، والشعب اللبناني يكون عنده اراده كمان، ولا نحن ما حنقدر نخلص.
0: عظيم.
1: ما بنعرف مين وما بنعرف مين.
0: سمير وتوني، خلينا نرجع لموضوعنا كمان، الهاوسينج كوميشن، شو تعليقكم عليه؟ هل برأيك توني أنه اللي صار له فترة طويلة يعني عايش بهذا البلد أو خلقان بهذا البلد وصحته جيدة، هل يحق له أن يبقى؟
2: نعم.
0: كل حياته بالهاوسينج كوميشن؟
2: ست كلود قلت كلمة كتير حلوة، أنت كتير حلوة، وأنا بس بزيد عليها شغلة، في واحد كان يدين مصاري من هلضعته بلبنان، يدين وما يدفع، يدين واحد سأله قال له كيف فيك تنام وعليك دين لكل العالم؟ قال له أنا منام بس هن ناموا اللي متدايمنوا، هن يدرون أنا بقدر نام. فحبيبتي إذا الواحد بيقدر ينام وبيقدر يفكر وين ده إنه ولاده رح يحترموه، إذا ظل قاعد بالبيت بدون ما يشتغل شيء هو قادر يشتغل، الله يبارك له. بس أنا بعتقد إنه وين ده بده يدفع حقه من احترام ولاده له.
0: مسألة ضمير. سمير عندك تعليق على هيدا الموضوع؟
1: بالنسبة لهالموضوع نرجع منقول عايشين بأحلى بلد بالعالم، من أضبط الأنظمة بالعالم، بس نحن كبشر مدام كلود، الإثنيين خصوصا الإثنيين اللي جينا على البلد عم ندمر كل شيء بيقولوله لخدمة الإنسان، لكل شيء بيقول لخدمة الإنسان، خلقت هيدي المشاريع هيدي تخدم الانسان اللي بحاجه، تخدم الانسان. مدام كلود انا جيت على هالبلد، انا عزت السيستم هون بهالبلد، دليت فتره 3 شهور 4 شهور ومن وقتها مدام كلود من 35 سنه لليوم ما بعرف هيدي المؤسسات، يعني ماني عم بطرح حالي هلا تمشان ارجي العالم. هيدي المؤسسات خلقت تساعد الانسان اللي بحاجه. نحن وي ابيوزن ايفريثينج بهالبلد، من حبه الدواء لاكثر شيء لاكثر شيء. لا مدام كلود مفروض يوقفوا هالامور هيدي، لانه لما انا بدي اقعد اشتغل 24 ساعه و15 ساعه 16 ساعه بالنهار تقدم لانسان قاعد عم بيروح على قمار او عم بيشرب كل النهار، لا انا ماني مستعد اعمل له هيك. بحاجه مبروك عليه، ولازم نحن نساعد بعضنا كناس كبشر. شكرا بحاجه للمساعده.
0: شكرا سميه، شكرا توني. راح انتقل لمنطقه بلاك تاون سيدني. معنا شادي على الخط. صباح الخير.
3: صباح الخير ست كلود.
0: صباح النور.
3: بالنسبة أنا حابب أعلق على موضوعين إذا بتريدي في الهاوسينج.
0: نعم.
3: في موضوع أنت الجمعة الماضي الخميس طرحتي موضوع المظاهرات اللي عملوها المتقاعدين بالجيش
0: العسكري. نعم.
3: فيني أقول، فيني أحكي عن هذا الموضوع كمان؟
0: فضل.
3: أوكي. أول شيء بالنسبة للهاوسينج، كيف الاي ان ان ان اي دي اس فيها شو اسمه؟
0: ان دي اي اس.
3: اي اس الهاوسينج فيه فساد مثل هيدي الشركة، مثل هيدا السيستم بالضبط. بتقولك شغلي أنا حسب ما خبرني مرة صاحبي بالهاوسينج بالشقة اللي بكون ماخدها من الدولة، شو بيعمل؟ بيتركها وبروح بيقعد عند أهله وبيأجرها لمجموعة أشخاص، بياخد منهم كاش. عرفت كيف؟ هيدي الشغلة. الشغل الثاني،
0: طيب طالما انتم عرفتوا بهيدا الشيء، ليه ما بتقدموا شكوى بهيدا تفسير؟ يعني ما
3: حسب ما قال لي، حسب ما قال لي بعت رساله للهاوسين.
0: لا في كتار حيقولوا لي الله لا يعطيك العافيه عم تفتح عيون البعض.
3: هي مقسمة لك، هي مقسمه الريجن ريجن، وكل ريجن في عليها مانجر.
0: نعم.
3: عرفت كيف؟ فهوني شو عمل هذا الزلمة؟ قام رفع رسالة لقلن، قال لهم يا عمي مسموح لي انه انا مثلا معي شقة او معي بيت، اتركوا وروح اقعد بمحل ما بدي واجره. قالوا لا. ليش؟ قالوا انه انت اذا بتتركها معناته انت مش بحاجة لها.
0: اكيد.
3: قاموا شو عملوا هني؟ قالت قاموا بعتوا رسالة لكل الهاوسينج باستراليا بهذيك الوقت، هذه سموها امنستي لتر، وكل واحد بيعرف انه اذا في هذا الموديل قوم يتصل فينا ويعطينا خبر.
0: هذا اللي عم نحكي فيه.
3: هيك ومتى انطلب منهم. بس ستيل بعدها موجوده حسب معرفتي، بعدها موجوده. وثاني شغله هن بياخذوا 25% حتى لو انت على السنترلينك بياخذوا 25% من التقديم من السنترلينك. واذا اشتغلتي في لك فتره معينه بدي يعطوك رسالة، بدي يقولوا لك مازال انت بلشت شغل، صار فيك تروح انت تستأجر على حسابك وتطلع من البيت. بس هي القصة، انا بقول لك شو القصة، هي بالكاش. القصة انه العالم تاخذ البيت بالكاش، يعني انه بياخذوه من الدولة بس يروح يشتغلوا كاش، ما فيش شيء مبين احنا معناش مصاري.
0: هيك كثير في من العمليات الاحتيال والاستغلال. يعني
3: قديش بدك هذه مفتوحه مثل هذه الشركه اللي بتطلعوا على العالم.
0: عندي اي اس. نعم. شكرا. لا
3: موضوع المظاهره.
0: اوكي تفضل.
3: انا برايي هذول اللي نزلوا على الشارع هذيك اليوم ببيروت هن المسؤوليه الاوليه بتقع عليهم هن. تعرفي ليش؟ تعرف ليش يا ست كلود؟
0: لأنهم عسكريين؟
3: لا أول شيء لأنهم عسكريين وفعليين، يعني هن خدمين فعليا بالجيش. عرفت كيف؟ أخذوا من قدامهم حزب الله، بس يموت واحد عندهم بيقبضوه من الدولة من الجيش اللبناني بيسموه شهيد وبيعطوه من الجيش اللبناني معاش. يعني أنا بلا ما يعطوني أنا حقي كعسكري فعلي كاين، قاموا أخذوه منه وأعطوه لهيدو وسحطانها قلبهم وما بيحق لهم ولا دولار.
0: لا كيف ما بيحق لهم ولا دولار؟
3: ما بيحق لهم.
0: ليه كيف ما بيحق لهم؟
3: بس اذا بحق لك لحظه، روحي حبيبي وقف اللي هل ما بيحق
0: لهم. روح شوف المسؤولين اللي وصلوا هذا الانهيار اليوم. العمله اللبنانيه وين صارت بالحديد اليوم؟
3: يضغطوا على المسؤولين يا ست كلود. هن المفروض يضغطوا على المسؤولين. بهذا الموضوع بالذات، بهذا الموضوع بالذات. ليش بدي اعطيه، ليش بدي يسموه شهيد تبع حزب الله اللي بموت وبيعطوه معيش من الدوله؟ لا بدي اعطوه معيش.
0: لا ازال هذا، هدي كيف؟ لا مش من الدوله بياخذ، اذا عضو عنصر بحزب الله، اذا استشهد او اذا يعني كمان قتل اليوم بياخذ عائلته بتاخذ تعويض من الدوله. ما بتصور، ما بتصور.
3: لا مش تعويض، بيعطوه معيش.
0: معاش،
3: بيعطوه معيش شهيد بالجاي مثل الجيش اللبناني.
0: هي من جبت المعلومه؟ نعم. اكيد منها.
3: اسالي عنها، اسالي عنها اذا طنروا، اسالي عنها.
0: اوكي
3: متاكده، انا متاكد منها.
0: خليك معنا لنسمع سمير من بونداي سيدني. صباح الخير.
4: صباح النور ست كيلو.
0: يا هلا، صباح النور.
4: هذا الكلام العالم منين بتجيبه؟ اول شيء الدوله، دوله هي ما بتعطي لحدا مصاري، بس الدولة بتعطي لسعد حداد وانطوان لحد لهلا بعضهم بيقبضوا معاشاتهم من الدولة اللبنانية. ما تقول هالكلام انت، واذا عندك دليل اثبته هذا اثبته. انت ما تحكي هالكلام عن الناس، الدولة ما بتعمل هيك عن جد. كل مرة بتطلع لنا بكلام منين بتجيبهم انت؟ الواحد عايش لحاله بصير بده يذكر كلماته عن الناس.
3: انا انت حر تعطي رايك وانا حر اعطي رايي.
4: لا لا هذا مش رأيي، هذا فتني، هذا فتني، هذا فتني.
0: بدك تكون معلومة صحيحة.
4: فتني عن الدولة.
3: وقيع هذه الأمور يا حبيبي.
4: إذا عندك دليل، إذا عندك دليل حطه وافتح وراك.
3: ما عادش فيكم تعيشوا بالعوانطة.
4: وتاني شيء، أنا على الهاوس، إن أنت ليش عم تحكي هالكلام؟ هول الناس اللي عايشين على الهاوس، مش كل الناس بتشتغل.
3: انتهينا منها.
4: لا بتجيبوا هالكلام، والله عايز عليكم.
0: اوكي سمير، السمير اوكي سمير، سمير
4: عالم بدولتنا.
0: اوكي سمير، طرحنا سؤال بدي انا جواب عليه لو سمحت. بالنسبه للاشخاص يلي هن بصحه جيده وما عندهم اي بروبلم صحي، هل يحق لهم انه يعيشوا كل حياتهم بالهاوسينج كوميشن؟
4: لا لا ست كلوب، هذا اكبر غلط، ولازم الدوله تعمل بحث عنهم هولي، لانه هيدول هولي عم نشيلوهم من من منا نحن اللي عم نتكس وعم بياخذوهم هن منا، صح ولا لا؟
0: اكيد
4: الدوله لازم تصرفهم على المستشفيات وعلى المرضى.
0: صحيح.
4: لا يعني ليش واحد بده يتخبى ورا اصبعه؟ في ناس بحاجه لها، في ناس بحاجه كبار بالعمر بدها تاخذ هاوسي ما بيعطوها صار 10 سنين و15 سنه ناطرين.
0: نعم. هل بتوافق بولين هيسن على كلامها بالنسبة لوالدة رئيس الوزراء يوم اللي عاشت 60 سنة بالهاوسينج كوميشن، أنه بالنهاية أنه في أبناء يعني كمان مسؤولين عنا بشكل أو بآخر، فكيف بتشوف اليوم هيدا الجدال الحاصل؟
4: يعني إذا بدنا نقعد نفتح تجلات القدماء من 60 سنة لأمه للرئيس البلد، شو ذنبه هو؟ بس ما تنسي لاجي ست كلود.
0: لا هي عندها مشاكل، هي عندها حسب ما عرفت سينجل مام وعندها مشاكل صحيه، عندها كان
4: هيدي مره بحقلها هيدي مره بحقلها ست كلود.
0: طيب ماذا عن الابناء؟
4: كل واحد بيكبر فوق ال 65 بحقله يقعد على الدوله، بحقله يقعد على الهاوسين. يعني عيب، يعني عيب، عيب كل شوي بيصحوا لنا تجلات هلا لانه جاي.
0: لا هي مش هي كل حياتها كان عم بيقول انه كل حياتها، كل حياتها عايشه بالهاوسينج كوميشن، مش بس انه فتره معينه بس كبرت بالعمر.
4: طب انت بدنا نحكي صراحه، طب امه لترامب اجت بالباخره لاجئه على امريكا، ليش ما بنحكي هالقصص هاي؟ نحن بدنا نقعد نحكي كل واحد هيك، كل واحد هيدي القديم بدنا نسكره هلا، بدنا نفتح تجلات جديده، كيف بدنا نعيش مع بعض تاني.
0: هذا موضوع مختلف. خليك معنا كمان، بدي اذكر المستمعين لكل اللي عنده اي تعليق فيكم دايما تشاركونا وتتواصلوا معنا 0296533 0. بيكسلي سيدني معنا عادل، صباح الخير.
5: صباح الخير، كيفك؟
0: يا هلا، صباح النور.
5: والله بتمنى مثل ما قلت انه كل اي انسان ما عنده اثبات او دليل بايده ما يقعد يحكي بمواضيع ما قلوا فيها، بيحكي بأي موضوع بجيب دليل بنقيد وإثباتات ويحكي، مش كل واحد عنده كلمة بيحكيها إنه عم يطلع يخلق جو اللي بيته من إزاز ما يرافق الناس بحجار.
0: عظيم، شكرا لك عادل، وشكرا لسمير من بونداي سيدني. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توامية أستراليا مزيد من تعليقاتكم ومشاركاتكم على الهواء 0296333330. بتوقف عند استراحة ومتابع مع البريكفاست شو.
6: Today's best variety. This is my radio. Oles.
7: Oles. What are they saying anyway? From this like party. My
6: radio. Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
8: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
10: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
11: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
12: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897-2222 خلف KFC. Welcome back. Here we go. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر

0: معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا 638 أيام. التفاعل الكبير اليوم اللي كان مع المواضيع اللي كنا سبق وطرحناها بعد مرور 44 سنة على اغتيال الرئيس الشهيد بشير جميل، هذا بالإضافة يعني كمان لموضوع بولين هانسن المثال الجدل اليوم، كمان اللي طرحنا موضوع بطريقة مختلفة، هل يحق للأشخاص اللي هني بصحة جيدة وما عندهم أي مشاكل صحية وخلقانين بهيدا البلد أنه يعيشوا كل حياتهم بالهاوسين كوميشن على حساب دافعي الضرائب، أم مفروض يكون لفترة محددة لزمن يعني لفترة محددة لحتى ما يكون تتحول الأمور لاستغلال مثلا. نشأة يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. النهاردة في موضوع أنا حقيقي محيرني جدا. نعم. الموضوع هو في اتفاق كان بين باكستان وتركيا والسعودية أن يكونوا دفاع مشترك، أي حد بيعتدي على أي دولة بيكون الدول التانية لازم تقف معاه، وزي الناتو زي ما بيحصل في الناتو والحلف الأطلسي وكده. دلوقتي السعودية بتنضرب من الحوثيين اللي هم قد كده هو كل يوم، زي ما احنا بنشوف الصواريخ اللي تطلق من اليمن على السعودية، حتى تفجير أنبوب البترول اللي هو كان ممكن يغني عن المضيق مضيق هرمز أو أي مضيق داني. وما شفتش أنا أبدا إن باكستان عملت حاجة أو الرئيس أردوغان اتصرف أو هدد أو أشجب بالقليلة، يعني أضعف الإيمان.
0: نعم.
1: ما شفتش أي حاجة خالص الحقيقة، يعني حتى كده فكر قلت إيه، هم بيضحكوا علينا ولا إيه؟ لو وقت
0: بلكي ما حان الوقت، بلكي السعودية بعد ما طلبت مثلا طلبته وما تحقق،
1: لا ده في اعتداء،
0: ما بدهم ينخرطوا فيها، لا لأنه في فعلا في هناك اتفاقية، ولكن كمان بنفس الوقت ما تنسى أنه الحوثيين مرتبطين بإيران، وفي حال دخلت هذه الدول قد يكون كمان توسيع للحرب والضرب المحطات تحلية المياه اللي ممكن تقطع المياه عن هذه الدول.
1: مين اللي
0: إيران؟ إيران في حال دخلت إيران وعند القدرة أنه تضرب محطات تحلية المياه اللي ممكن تأثر على دول الخليج، يعني ما في هناك هدف للسعودية أنه توسع أكثر وأكثر.
1: أيوة بس دي ثلاث دول كبار، واحدة منهم دولة نووية يعني. نعم. باكستان، يعني هذا تحالف، هذا اتفاق، يعني إذن اتفاق يقولوا هم يطلعوا يقولوا احنا كنا بنهزر وخلاص يعني عادي. فبس انا بستغرب يعني تحس ان هم كده دي كلها افلام، لان اصل احنا عايشين في مسرحية، في ناس بتدفع التذكرة اللي هم المتفرجين، وفي ناس بتلعب الادوار زي مثلا ترامب، السعودية، إيران، سوريا، كلهم دول بيعملوا أدوار. يعني هيك حاسس أنا.
0: نعم.
1: كل واحد بيعمل، وإحنا بنتفرج، إحنا قاعدين نتفرج. ساعات بنقف ونقعد تاني.
0: نعم.
1: وساعات ما نعملش أي حاجة ونبقى ساكتين، فكلها هذه أدوار بتتلعب، والعالم كله دلوقتي داخل في المسرحية، والوقت كل شيء تغير، حتى السيناريو تغير، والسيناريو هيتغير مرة تانية وتالتة، وإحنا لسه قاعدين على الكرسي بنتفرج، نفس الكرسي. هما بيغيروا المشاهد، بيغيروا المخرجين، بيغيروا كل حاجة، وإحنا لسه قاعدين، يعني مش حتى مش بنفكر إن إحنا نقوم من على الكرسي ونمشي ونسيبهم أبدا. فده شيء كتير مؤلم كمان يعني
0: هل برأيك هيدا الشيء اللي أدى إلى اجتماع يعني كان مقرر بين دول الخليجية وإيران بسبب عدم تدخل هذه الدول، واليوم بالرغم من أنه تم تأجيله كان من المقرر أن يكون في اجتماع بين دول الخليجية وإيران، واللي معلق عليه الرئيس الأمريكي
1: طبعا لأنه هو عارف أن هي بيضحكوا على الدول العربية، لأن إيران بتنظر نظرة دونية لآخر إيراني بنظرة دونية للعالم العربي، على أساس إن هم عالم يعني دول متخلفة، دول ما يعني هم فكرين إن هم يعني أذكى بكتير، والظروف اللي بتمر عليهم ففي حقد في العملية، فهم بيحقدوا عن العالم العربي. والدليل إن إيران بتضرب الدول الخليج كل يوم، ولا مرة فكرت إن هي تضرب صاروخ على إسرائيل، لأنها عارفة إن إيران لو ضربت صاروخ على إسرائيل، إسرائيل أوريدي يعني محددة أهدافها، وهي إسرائيل بدها حاجة واحدة بس، القضاء على حلم إيران في امتلاك القنبلة النووية. ده ممنوع نهائيا بالنسبة، يعني خط أحمر بالنسبة. وإسرائيل أوريدي محددة الأهداف، وإيران تعلم بهذا جيدا، عارفة فين هتضرب. احنا شفنا إسرائيل ضربت في صواريخ 1,100 طن، عمل هزة ب4.5 زلزال يعني قد إيه كمية. فده كان عبارة عن نموذج لإيران، عشان كان تقول لإيران إن إحنا هنعمل زي ما عملنا في جبل الطاهر، ودمرنا كل الأسلحة والأنفاق اللي كان يمتلكها حزب الله، هنعمل كده كمان في إيران. وإيران عارفة ودائما تضرب على دول الخليج، يعني ولا إسرائيل أبدا، لأنها عارفة ومتأكدة إن إسرائيل عندها أهداف محددة هتقوم بها، والموضوع هينتهي وكل الدنيا هتعيش في سلام. لا، مش ممكن يحصل إلا لما إسرائيل تضرب هذه الضربة. وأتأكد يا حضرتك أن كل الدول العربية هيكون في سلام، وإسرائيل هتندمج

0: لك
1: كبير
0: طبعا،
1: شرف كبير
0: طبعا.
1: اللي هن بيقولوا، هن بيقولوا اسرائيل، هن بيقولوا انه حزب الله عم يعتدي على اسرائيل، وانت بتقول اليمن تعتدي على السعوديه. مين ضرب مطار اليمن؟ السعوديه ضربت اليمن.
0: نعم.
1: بعدين هذا الحلف الثلاثي هذا معمول للدفاع عن اي دوله يعتدى عليها، بس لما الدوله منهم تعتدى على اخرين ما حدا بيقف معها.
2: هيدا رايك ابراهيم، كلمه اخيره نشات بدي
0: انا اتمنى أخبر. انتمي لكل الاحزاب اللي في العالم كله علشان نقدر نهدي الامور على قد اذا كان اسرائيل والسعوديه، السعوديه واليمن دي حرب بتمولها ايران. هي ايران هي اللي قايمه بي، حتى بتصرف المرتبات على المقاتلين الحوثيين كله من والاسلحه والصواريخ كلها هيدي من ايران. ولكن ما تقدرش السعوديه ترد على ايران.
2: شكرا نشأت، وشكرا لكل اللي رافقونا من الفتره الصباحيه لغايه هالوقت. انا بدي اشكر متابعتكم، واتمنى لكم بقيه نهار حلو، انطلاقة اسبوع كمان حلوه ومريحه، ومع زميلتنا ماريا منصور من استوديو تو امي وان ماي سات من بيروت بتابعوا المورنينج شو. شكرا للمتابعه، وتضلوا بألف خير. الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: كنا تغنى
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتؤمني أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: ABC News.
6: Mike Kermode with the top stories. The federal government has slammed One Nation's plan to significantly lower temporary migrant numbers. Under the minor party's policy, the temporary migrant population would be cut by 750,000 people over 3 years, in a move it says would deliver net negative overseas migration. But Health Minister Mark Butler says the party's proposal goes too far and would have a negative impact on business and the aged care sector. Oman has postponed talks between regional countries, including Iran, to discuss the Strait of Hormuz. Discussions were intended to tackle issues like shipping passage through the strait, where attacks on commercial vessels have continued. It comes as Yemen's Iran-aligned Houthis have made major gains against Saudi-backed government forces, capturing parts of the Bab el-Mandeb Strait, a key shipping route for 7% of the world's oil. And Alexander Zverev has won the US Open tennis title. Zverev beat the American Ben Shelton in 4 sets, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Shelton, meanwhile, had been aiming to become the first American man for 23 years to win a major singles trophy. It's the second major of the year for Zverev, after he won the French Open in June. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

صباح الخير أستراليا، ويسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. معكم ماريا بهالتنين على 2ME أستراليا 1638 AM، وبتمنى تكون بداية أسبوع هادية وحلوة على الجميع. رح نبلش المشوار لليوم من هلأ للساعة 3 بعد الظهر، خليكن معنا. وبداية جولتنا رح تكون مع الفنانة وشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
3: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بسكريبت كثير كثير عشان حطيتي هالغنيه بتاخذ العين يعني لها 20 سنه بسمع عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اول رايت
1: 2ME

رح نكمل برفقتكم الحلوة مشوار التنين اليوم 14 من شهر سبتمبر، وكمان أنا وياكم مستمعينا رح نشوف حالة الطقس. اليوم بيسدني مشمس، الحرارة بتوصل ل 26 درجة، 20 على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقسنا حار والحرارة بتوصل ل 31 درجة مئوية. رح ناخد أول استراحة من مشوارنا وبرجع لعندكم. Your attention, please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Marcus 9897-2222 خلف KFC.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: منكمل معكم بمشوارنا الحلو من عند سلطان الطرب جورج والصوف وأجواء مميزة وترابية. العودة لكم مستمعينا، اليوم 14 أيلول ومنعايد كل اللي عم يحتفلوا بعيد ارتفاع الصليب المقدس بلبنان وعندكم بأستراليا وبكل أنحاء العالم. هالعيد بيحمل معه معنى الإيمان والرجاء، ونتمنى بهالمناسبة تكون أيام الجميع مليانة سلام طمأنينة وبركة، وإن شاء الله هيك لبنان وأهله وكل أهلينا بالاغتراب هيك تكون أيام حلوة بيضة ومليانة خير ومحبة. كل عام وانتو بألف خير. رح تابع أنا وياكم بمشوارنا وين ما كنتو وكيف ما كان نهاركم مبلش، شو ما كان التوقيت عندكم، خلوا راديو 2 أم أستراليا مرفقتكم وتابعونا.
1: أثار تصريحات بولين هانسن السابقة عند انتقادها لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لما صرح أن والدته عاشت 60 سنة بالهوسين كوميشن، ولكن بولين هانسن انتقدت أنه لا يجب أن تكون كل هذه الفترة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 أم أستراليا.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

لكل شخص عم بيسمعنا بدو وجه لكم أطيب التحيات من وسط بيروت. أنتو برفقة ماريا من استديوهات الإذاعة، وبدي أقول إذا كنت بحاجة لرعاية صحية عاجلة بس حالتك مش خطيرة ومهددة للحياة، فيك تحصل على مساعدة مجانا من خلال Virtual Emergency Department. هالخدمة بتسمح لك تحكي مباشرة مع أطباء وممرضين متخصصين بحالات الطوارئ عبر مكالمة فيديو من التليفون أو الكمبيوتر، وهي متوفرة 24/7 24 ساعة يعني باليوم 7 أيام بالأسبوع من دون موعد مسبق، من دون الحاجة إلى إحالة من طبيب عام ولا حتى لبطاقة ميديكير. للمزيد فيكن أكيد تبحثوا عن Virtual Emergency Department أو تزوروا الموقع ved.vic.gov.au، وهيدا بتفويض من حكومة ولاية فيكتوريا. رح تابع معكن بمشوارنا وبأغانينا وأخبارنا كمان. خليكن معنا بريك قصير ومنرجع. 2ME, your number one.

0: أستراليا. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
2: عم تسأل انت وينك؟ عدوي مي وحياة عينك.

0: حاترككم مستمعينا هلأ مع آخر المستجدات، كمان رح نسمع أبرز الأخبار من أستراليا، لبنان وحول العالم ضمن نشرة الساعة 12، وبعدها بنرجع ومنكفي أنا وياكم أحلى مشوار لليوم الثانين 14 من شهر أيلول.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لبنان غزة.

ترامب يلوح باحتمال سيطرة الولايات المتحدة على النفط الإيراني على غرار ما جرى مع فنزويلا، ويقول إن إيران ترغب بشدة بإبرام اتفاق. سلطنة عمان تعلن عن تأجيل اجتماع إقليمي كان مقررا عقده في صلالة اليوم لبحث الوضع في مضيق هرمز. غارات جوية على مواقع للحوثيين في مناطق متفرقة باليمن، والحوثيون يتكبدون خسائر بشرية خلال معارك الأيام الماضية. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أنه لا انسحاب من المنطقة الأمنية جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، ويقول إن مرتفع علي الطاهر جزء منها.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تتجه إلى السيطرة على النفط الإيراني على غرار ما فعلته في فنزويلا في حال قررت البقاء في المنطقة. وأضاف أن الإيرادات التي تحصل عليها بلاده من فنزويلا دفعت ثمن الحرب مرات عدة.
1: تصعيد جديد في لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه النفط الإيراني الذي يتحول تدريجيا إلى واحدة من أهم ساحات المواجهة بين واشنطن وطهران. السؤال هنا، هل يتحول النفط الإيراني إلى ورقة ضغط أمريكية في مرحلة ما بعد الحرب؟ ترامب ألمح إلى هذا الاحتمال بوضوح عندما قال إن الولايات المتحدة قد تخرج من إيران في نهاية المطاف إلا إذا قررت إدارته البقاء والاحتفاظ بنفطها لتعويض تكلفة الحرب، مستشهدا بالنموذج الفنزويلي وما حصلت عليه واشنطن من إيراداته.
2: سنخرج في نهاية المطاف إلا إذا قررنا البقاء والاحتفاظ بالنفط مثل ما فعلنا في فنزويلا. فكروا في مليارات المليارات من الدولارات، لقد مولنا تكاليف الحروب لمرات عدة، وسنرى إذا.
1: تصريح ترامب يأتي في وقت تتعرض فيه صادرات النفط الإيرانية لضغوط الحصار والعقوبات الأمريكية، ما يعرقل حركة التصدير ويضغط على أحد أهم مصادر الإيرادات للحكومة الإيرانية. فتراجع صادرات النفط يعني عمليا تقلص تدفقات العملة الأجنبية إلى إيران وزيادة الضغوط المالية العامة في وقت تواجه البلاد كلفة الحرب وتداعياتها الاقتصادية. ولا يتوقف أثر هذه الضغوط عند خزينة الدولة، بل يمتد إلى الداخل الإيراني عبر العملة والتضخم والقدرة الشرائية، لتصبح كلفة الحرب أكثر حضورا في الحياة اليومية للإيرانيين. وبينما يطرح ترامب خيار الاحتفاظ بالنفط الإيراني كورقة في مرحلة ما بعد الحرب، تبقى عائدات الطاقة في قلب المواجهة، فكلما طال الحصار على صادرات النفط الإيراني تقلص هامش المناورة المالي أمام طهران وازدادت كلفة الحرب على الاقتصاد والقدرة المعيشية للإيرانيين.
0: على صعيد آخر، قال ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكي أو بعدها مباشرة، وأضاف أن إيران ترغب بشدة بإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.
2: الحرب مع إيران يمكن لها أن تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي، لكنها ستنتهي بعدها. وأفصح لكم بأن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق معنا. أتمسك بإبرام اتفاق جيد ولا أرغب في إبرام اتفاق سيء مع إيران.
0: أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أنه تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة اليوم. وأكد البوسعيدي أن سلطنة عمان لا تزال ملتزمة بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية العمانية أنه تم تأجيل الاجتماع حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يؤدي لتفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه عقد محادثات جيدة مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد على هامش قمة بريكس في الهند. وأضاف بازشكيان أنه جرى التأكيد في اللقاء على طي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل.
3: عقدت لقاء مع ولي عهد أبو ظبي لأول مرة بعد تداعيات الحرب والمشكلات التي شهدتها منطقة الخليج. جرت محادثات طيبة، استعرضنا خلالها القضايا والمخاوف القائمة، وتم التأكيد على طي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل وبحث سبل بناء المستقبل معا. ولاحقا واصل وزير الخارجية عراقجي هذه المباحثات، وتحققت نتائج وتنسيقات جيدة في هذا الصدد.
0: قال أنور جرجاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد على هامش قمة بريكس بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يجسد نهج الإمارات القائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر. وأضاف جرجاش أن الردع يعزز مصداقية الدول، وكذلك فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة لتشكل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق أمن إقليمي مستقر ومستدام. ولفت جرجاش إلى أن بازيشكيان عبر خلال الأزمة الممتدة عن مواقف وتصريحات اتسمت بالاتزان والعقلانية، وهي مواقف لا يمكن تجاهلها في هذه المرحلة الدقيقة. أقرت الحكومة الإيرانية بنتائج استطلاعات كشفت عن أن الإيرانيين يلقون باللوم عليها في قضية الطاقة. يأتي ذلك وسط موجة سخط من قرار رفع أسعار الوقود في البلاد.
2: إيرانيون يعربون عن سخطهم علنا، وحكومة تتقاذف الاتهامات. النظام الإيراني يدخل مرحلة الأزمة في إدارة التداعيات الاقتصادية للحرب والحصار الأمريكي. في مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت موجة مقاطع مسجلة لإيرانيين اشتروا 4 بيضات وعلبة تونة بمليون تومان.
4: لقد اشتريت للتو 4 بيضات وعلبة تونة بمليون تومان، وفوق ذلك علي أن أعبر عن سعادتي الشديدة بذلك، وإلا سوف أعدم.
2: عاد عن أزمة تدني قيمة العملة الإيرانية وارتفاع التضخم، تقف السلطات الإيرانية أمام احتقان في الشارع عقب قرار تقييد الدعم في أسعار البنزين ومضاعفة سعر اللتر الواحد للشريحة الثالثة 10,000 تومان. أسعار لم تكن برمجيات آلات التوزيع مستعدة لها، لتتم إضافة صفر بقصاصة ورق خارج نطاق الشاشة. صفر جديد قد يتكرر في أسعار سلسلة النقل والشحن والتوزيع إلى السعر النهائي للمنتج أمام المشتري. من رحم الحكومة في إيران يخرج التصريح بأن هذا كل ما في وسعها فعله قبل أن تتكشف حالة ارتباك في إدارة الأزمة. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجران اتخذت خطاب الإقرار بنتائج استطلاع أظهرت لوم الإيرانيين على الحكومة في قضية الطاقة، موجهة خطابها إلى وزير الطاقة قائلة إن لدى الناس مشكلة مع الإساءة والتمييز ولا يمكنهم التسامح معها. والأخير تعهد بدعم وتشجيع الموظفين الذين يأتون إلى العمل من دون استخدام سياراتهم الخاصة، وأنه سينتهج بنفسه سياسة ترشيد الطاقة. وفي تصريحة مهاجران كذلك رسالة موجهة للسلطات وللشارع بضرورة الاستعداد للشتاء المقبل، حينما كشفت عن فقدان 230 مليون متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز. ووسط تقارير عن تجديد أمني في الشارع الإيراني قد يحول دون تكرار موجة الغضب الشعبي في ديسمبر الماضي، أصبحت منصة التواصل ميدانا للتعبير، من بينهم عناصر أمن أظهروا سخطهم من الوضع بأوجه مكشوفة في مشاهد متداولة، وآخرون يسودهم خوف من المحاسبة. هذا الأمر دفع بنواب في البرلمان الإيراني للمطالبة بزيادة الدعم الموجه لذوي الدخل المحدود، بينما يسود السؤال بين الإيرانيين إلى متى تستمر دوامة الحرب.
0: أفادت مصادر يمنية بأن مقاتلات حربية شنت غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في مديريتي المخا وذباب غرب محافظة تعز. في المقابل أعلنت جماعة الحوثي عن تعرض مناطق خاضعة لسيطرتهم.
5: الأخبار خلصت وهلأ الساعة الذهبية يلي كلكن بانتظارها. أهلا وسهلا فيكن على الساعة من الأغاني الخالبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكن، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلأ على Radio 2ME. What we gonna do right here is go back. نزل. Way back. Back into time.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي. This is Sea Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بساعة جديدة كملنا نحن وياكم ضمن الساعة الذهبية من الأخبار. انتقلنا للأغاني، بلشنا هالساعة مع أم كلثوم، وهلأ كنا برفقة ليال عبود. وخلينا أرجع وذكركم بحالة طقس اليوم. اليوم التنين بسدني طقس حلو مشمس، الحرارة بتوصل ل 26 درجة مئوية، 20 بملبورن، 31 عنا هون ببيروت. رح ننتقل لاستراحة سريعة، خليكن معنا للآخر.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكن، إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: أثار تصريحات بولين هانسن السابقة عند انتقادها لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لما صرح أنه ولدت وعاشت 60 سنة بالهاوسين كوميشن، ولكن بولين هانسن انتقدت أنه لا يجب أن تكون كل هذه الفترة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

بنكمل سوا بمشوارنا ومنروح لهالخبر. بدي أقول لكم مستمعينا يعني اليوم خبر من لبنان بيخص الجيش اللبناني تحديدا. في رقم جديد مهم جدا بملف حصرية السلاح. الجيش أعلن أنه ضمن المناطق التجريبية بالجنوب قدر يصادر حوالي 1800 قطعة سلاح ضمن الخطة اللي عم يعني تنفذ لتوسيع سلطة الدولة وانتشار الجيش. والرقم بحد ذاته مهم لأنه من أشهر والسؤال الأساسي هو هل خطة الدولة لجمع السلاح عم تتحول من كلام سياسي لشيء عملي على الأرض؟ بس الجيش بنفس الوقت عم بيقول أنه المهمة مش ماشية بظروف طبيعية. القيادة العسكرية حذرت أنه استمرار الضربات الإسرائيلية وعمليات الهدم بالجنوب عم بيعرقل الانتشار ويهدد الاتفاق نفسه. وهون في تناقض واضح كتير أنه المجتمع الدولي بده الجيش ينتشر أكتر يجمع سلاح ويكون القوة الأساسية بالجنوب، بس المؤسسة نفسها عم بتقول أنها بحاجة لوقف الاعتداءات حتى تقدر تعمل هالشغل. يعني ما فيك تطلب من الجيش يثبت سلطة الدولة وبنفس الوقت تخليه يشتغل بمنطقة كل يوم فيها سترايك، كل يوم فيها التحرك العسكري الجديد. يعني هيدا الملف رح يكون أساسي جدا كمان بالمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني بباريس، لأن الكلام عن دور أكبر للمؤسسة العسكرية لازم يجي معه دعم فعلي وقدرة على التنفيذ. رح نوقف هون شوي ناخد بريك وبعده بنرجع ونشوف كمان باقي التطورات وأخبار الشرق الأوسط اللي ما بتخلص. خليكن معنا وهلأ رح ننتقل لاستراحة موسيقية مع فيروز، أغنية من أغاني الزمن الجديد.

0: وهون رح نترك شوي الأغاني الحلوة والموسيقى وننتقل لغرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بآخر وأهم المستجدات وكل الأخبار المحلية والعالمية. خليكن على السمع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل.

0: ترامب يرجح سيطرة الولايات المتحدة على النفط الإيراني على غرار فنزويلا، ويؤكد أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق. سلطنة عمان تعلن عن تأجيل اجتماع إقليمي كان مقررا عقده في صلالة اليوم لبحث الوضع في مضيق هرمز. غارات جوية على مواقع للحوثيين في مناطق متفرقة باليمن، والحوثيون يتكبدون خسائر بشرية خلال معارك الأيام الماضية. إسرائيل ترهن الانسحاب من المنطقة الأمنية جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، وتقول إن تلة علي الطاهر داخل حدودها. أهلا بكم. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية سيطرة الولايات المتحدة على النفط الإيراني مستحضرا نموذج فنزويلا، وقال إن طهران ترغب بشدة بإبرام اتفاق، لكنه اشترط أن يكون الاتفاق المناسب وفق شروط واشنطن.
1: تصعيد جديد في لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه النفط الإيراني الذي يتحول تدريجيا إلى واحدة من أهم ساحات المواجهة بين واشنطن وطهران. السؤال هنا، هل يتحول النفط الإيراني إلى ورقة ضغط أمريكية في مرحلة ما بعد الحرب؟ ترامب ألمح إلى هذا الاحتمال بوضوح عندما قال إن الولايات المتحدة قد تخرج من إيران في نهاية المطاف إلا إذا قررت إدارتها البقاء والاحتفاظ بنفطها لتعويض تكلفة الحرب، مستشهدا بالنموذج الفنزويلي وما حصلت عليه واشنطن من إيراداته.
2: سنخرج في نهاية المطاف إلا إذا قررنا البقاء والاحتفاظ بالنفط مثل ما فعلنا في فنزويلا. فكروا في مليارات المليارات من الدولارات، لقد مولنا تكاليف الحروب لمرات عدة، وسنرى إذا.
1: تصريح ترامب يأتي في وقت تتعرض فيه صادرات النفط الإيرانية لضغوط الحصار والعقوبات الأمريكية، ما يعرقل حركة التصدير ويضغط على أحد أهم مصادر الإيرادات للحكومة الإيرانية. فتراجع صادرات النفط يعني عمليا تقلص تدفقات العملة الأجنبية إلى إيران وزيادة الضغوط المالية العامة في وقت تواجه البلاد كلفة الحرب وتداعياتها الاقتصادية. ولا يتوقف أثر هذه الضغوط عند خزينة الدولة، بل يمتد إلى الداخل الإيراني عبر العملة والتضخم والقدرة الشرائية، لتصبح كلفة الحرب أكثر حضورا في الحياة اليومية للإيرانيين. وبينما يطرح ترامب

0: خيار الاحتفاظ بالنفط الإيراني كورقة في مرحلة ما بعد الحرب تبقى عائدات الطاقة في قلب المواجهة، فكلما طال الحصار على صادرات النفط الإيراني تقلص هامش المناورة المالي أمام طهران وازدادت كلفة الحرب على الاقتصاد والقدرة المعيشية للإيرانيين.
1: على صعيد آخر قال ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفية الأمريكية أو بعدها مباشرة، وأضاف أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.
2: الحرب مع إيران يمكن لها أن تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي، لكنها ستنتهي بعدها، وأفصح لكم بأن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق معنا. أتمسك بإبرام اتفاق جيد ولا أرغب في إبرام اتفاق سيء مع إيران.
1: أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أنه تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة اليوم، وأكد البوسعيدي أن سلطنة عمان لا تزال ملتزمة بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. من جهتها أوضحت وزارة الخارجية العمانية أنه تم تأجيل الاجتماع حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يؤدي لتفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه عقد محادثات جيدة مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد على هامش قمة بريكس في الهند، وأضاف بازشكيان أنه جرى التأكيد في اللقاء على طي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل.
3: عقدت لقاء مع ولي عهد أبو ظبي لأول مرة بعد تداعيات الحرب والمشكلات التي شهدتها منطقة الخليج. جرت محادثات طيبة، استعرضنا خلالها القضايا والمخاوف القائمة، وتم التأكيد على طي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل وبحث سبل بناء المستقبل معا. ولاحقا واصل وزير الخارجية عراقجي هذه المباحثات وتحققت نتائج وتنسيقات جيدة في هذا الصدد.
1: قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد على هامش قمة بريكس بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يجسد نهج الإمارات القائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر. وأضاف قرقاش أن الردع يعزز مصداقية الدبلوماسية، فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة لتشكل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق أمن إقليمي مستقر ومستدام. ولفت قرقاش إلى أن بازشكيان عبر خلال الأزمة الممتدة عن مواقف وتصريحات اتسمت بالاتزان والعقلانية، وهي مواقف لا يمكن تجاهلها في هذه المرحلة الدقيقة. أقرت الحكومة الإيرانية بنتائج استطلاعات كشفت عن أن الإيرانيين يلقون باللوم عليها في قضية الطاقة. يأتي ذلك وسط موجة سخط من قرار رفع أسعار الوقود في البلاد.
3: إيرانيون يعربون عن سخطهم علناً، وحكومة تتقاذف الاتهامات. النظام الإيراني يدخل مرحلة الأزمة في إدارة التداعيات الاقتصادية للحرب والحصار الأمريكي. في مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت موجة مقاطع مسجلة لإيرانيين اشتروا 4 بيضات وعلبة تونة بمليون تومان.
4: لقد اشتريت للتو 4 بيضات وعلبة تونة بمليون تومان، وفوق ذلك علي أن أعبر عن سعادتي الشديدة بذلك، وإلا سوف أعدم.
3: عاد عن أزمة تدني قيمة العملة الإيرانية وارتفاع التضخم، تقف السلطات الإيرانية أمام احتقان في الشارع عقب قرار تقييد الدعم في أسعار البنزين ومضاعفة سعر اللتر الواحد للشريحة الثالثة 10,000 تومان، أسعار لم تكن برمجيات آلات التوزيع مستعدة لها، لتتم إضافة صفر بقصاصة ورق خارج نطاق الشاشة، صفر جديد قد يتكرر في أسعار سلسلة النقل والشحن والتوزيع إلى السعر النهائي للمنتج أمام المشتري. من رحم الحكومة في إيران يخرج التصريح بأن هذا كل ما في وسعها فعله قبل أن تتكشف حالة ارتباك في إدارة الأزمة. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجران اتخذت خطاب الإقرار بنتائج استطلاع أظهرت لوم الإيرانيين على الحكومة في قضية الطاقة، موجهة خطابها إلى وزير الطاقة قائلة إن لدى الناس مشكلة مع الإساءة والتمييز ولا يمكنهم التسامح معها. والأخير، تعهد بدعم وتشجيع الموظفين الذين يأتون إلى العمل من دون استخدام سياراتهم الخاصة، وأنه سينتهج بنفسه سياسة ترشيد الطاقة. وفي تصريحات مهاجران كذلك رسالة موجهة للسلطات وللشارع بضرورة الاستعداد للشتاء المقبل، حينما كشفت عن فقدان 230 مليون متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز. ووسط تقارير عن تجديد أمني في الشارع الإيراني قد يحول دون تكرار موجة الغضب الشعبي في ديسمبر الماضي، أصبحت منصات التواصل ميدانا للتعبير، من بينهم عناصر أمن أظهروا سخطهم من الوضع بأوجه مكشوفة في مشاهد متداولة، وآخرون يسودهم خوف من المحاسبة. هذا الأمر دفع بنواب في البرلمان الإيراني للمطالبة بزيادة الدعم الموجه لذوي الدخل المحدود، بينما يسود السؤال بين الإيرانيين إلى متى تستمر دوامة الحرب.
1: كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن معلومات جديدة بشأن الانقسام داخل القيادة الإيرانية. فبحسب الصحيفة، فوجئ الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان بهجوم إيراني استهدف 3 سفن تجارية من بينها سفينة غاز قطرية بعد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأضافت الصحيفة أن التحقيقات أفادت بحسب مسؤولين إيرانيين بأن قرار الهجوم صدر عن رجل الدين حسين طائب قائد قوات البسيج والرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري الذي عارض الاتفاق مع الولايات المتحدة ودفع باتجاه مواصلة الحرب. وتقول نيويورك تايمز إن الجناح المتشدد داخل الحرس الثوري تحرك بصورة مستقلة، بينما كان بازيشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف من أبرز الداعين إلى خفض التصعيد واستكمال التفاوض مع واشنطن. سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم، حيث وصل سعر خام برنت إلى 107 دولارات للبرميل في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي أججت المخاوف من تعطل إمدادات موارد الطاقة. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر إلى 102.34 دولار للبرميل. أفادت مصادر يمنية بأن مقاتلات حربية شنت غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في مديريتي المخا وذوباب غرب محافظة تعز. في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي عن تعرض مناطق خاضعة لسيطراتهم ل 58 غارة جوية في محافظات عدة، من بينها لحج والجوف والبيضاء ومأرب وصعدة. ولم تكشف المصادر عن طبيعة الأهداف التي طالتها الغارات أو الخسائر البشرية الناجمة عنها. قالت المقاومة الوطنية المنضوية في القوات الحكومية اليمنية إن الحوثيين تكبدوا أكثر من 1000 قتيل وآلاف الجرحى خلال المواجهات التي استمرت يومي 9 و10 من سبتمبر الجاري. واتهمت خبراء من الحرس الثوري الإيراني بالمشاركة والإسناد المباشر للهجوم الحوثي، موضحة أن العملية أعد لها مسبقا بهدف استغلال التضاريس والسيطرة النارية. وأضافت المقاومة الوطنية أنها قررت أمام كثافة الهجمات والحشود الحوثية إعادة تمركز قواتها في خطوط دفاعية جديدة. أعلنت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عن مقتل 150 مدنيا وإصابة أكثر من 200 آخرين ونزوح نحو 5.
5: تحياتي لكم مجددا مستمعينا، لكل الموجودين معنا بعد من فترة الصباح أو اللي عم بينضموا لنا هلأ، فبرجع بلكن أهلا وسهلا فيكن إذا كنتوا بالسيارة بالشغل أو أخذتوا استراحة صغيرة من نهار التنين، يعطيكن ألف عافية. نحنا بعدنا هون معكن وماريا منصور برفقتكن من وسط بيروت دايما على موجتنا الأقوى 1638 AM. وبهالساعة الجديدة هلأ دغري منرجع للموسيقى، رح نبلش هالجولة بأول غنية مع حسين الديك.

0: ماما.
1: مع كل صباح صبحية غير شكل مع تؤمن
2: الواحد عم يسمعك بهاللحظات.
3: كمان أنا بتشكرك ست كلود إنك استضفت يعني بإضافتك اليوم, وبتشكر تؤمن يلي هي الإذاعة السبانة. فجأت بملبون أنا بلو معقولي إنه بملبون مستمعينا مثل بنفس النسبة الموجودة هون, بتلاقيها بكل سيارة بكل بيت والعالم كلها بتحكي فيها. وبتشكر جميع المذيعين بالتؤمن.
1: رأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة.
4: جو أمين أستراليا.
1: Love it. Love it.

0: الحب عفوي، وفعلا بحياتنا في أشخاص يعني منحبهم هيك بعفوية، حياتنا معهم كلها عفوية وحب وفرح، وما بتلاقوا حالكم غير أنين بهالحب. رح كمل أنا وياكم بمشوارنا، ورح انتقل لموضوع مهم جدا. يعني آخر فترة كتير عم نسمع كنا عن أخبار بتخص مضيق هرمز يلي صار جزء من الأخبار اليومية، وهلأ في اسم تاني عم بيمرق معنا كتير وهو باب المندب. الحوثيين باليمن وصلوا خلال تقدمهم الأخير لجزيرة بريم الموجودة بموقع استراتيجي كتير بقلب باب المندب عند مدخل البحر الأحمر. ليش هالمطرح مهم لهالدرجة؟ لأنه واحد من أهم التشوك بوينتس بالعالم، يعني تقريبا 7% من النفط العالمي و12% من التجارة الدولية مرتبطة بهالممر. السفن يلي جاي من آسيا ورايحة على أوروبا عبر قناة السويس بتمرق من هون. سو إذا الممر صار غير آمن، الشركات عندها خيار تاني هو تلف حول أفريقيا، بس هيدا بيعني رحلة أطول، وقود أكتر، تأمين أغلى، وشحن أكيد أغلى، ومين بالنهاية بيدفع الفرق؟ طبعا المستهلك. والأخطر أنه الأزمة بطلت بممر واحد بس، يعني في مضيق هرمز بالشرق تحت ضغط بسبب المواجهة مع إيران، وباب المندب بالغرب صار تحت تهديد أكبر بسبب الحوثيين. يعني المنطقة عم تمسك تقريبا بطريقين من أهم شريين الطاقة والتجارة بالعالم بنفس الوقت، وهون منشوف كيف الحرب بتطلع من حدود الشرق الأوسط وبتوصل دغري مثلا على أسعار الأكل، الفيول، الشيبينج كوستس، وحتى التضخم بدول مثل عندكم بأستراليا، هي أبسط مثل. فهيك يعني بخبركم صار في غير أنه مضيق هرمز كتير عم نحكي عنه، صارت الأخبار كمان عم تحكي عن باب المندب. رح نطلع بريك وبعده منكمل بباقي الأخبار بالأغاني ومشوارنا الحلو لليوم الاثنين 14 من شهر أيلول. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What? The 2ME No Limits. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: بس على 2ME.

0: 2MEA أستراليا دايما معكم مستمعينا, وفيها تكون معكم كمان وين ما رحتوا من خلال أب مايسات. بتقدروا تسمعونا لايف وبأحسن كواليتي لأفضل تجربة استماع. 2MEA أستراليا للأخبار والبرامج والأغاني, وفي عندكم 2MEA جولد لأجمل الموسيقى والذكريات. لكل الموجودين معنا بقلكن مستمعينا, كل شخص بحاجة لهيك رعاية صحية عاجلة بس الحالة مش مهددة للحياة, لأخبركن عن Virtual Emergency Department. ممكن يقدم لكم الدعم مجانا ومن مطرح ما أنتم موجودين. كتير بسيطة الخبرية, بتصير عبر مكالمة فيديو. فيك تتحدث مع أطباء وممرضين متخصصين بالطوارئ باستخدام الموبايل أو الكمبيوتر, والخدمة متوفرة 24/24 سبعة أيام بالأسبوع من دون حاجز مسبق, من دون إحالة من طبيب عام, ومن دون حتى بطاقة ميديكير. بتقدروا تبحثوا عن Virtual Emergency Department أو تزوروا vet.vic.gov.a. منكمل هلأ بمشوارنا سوا, انتو برفقة ماريا من استوديو 2ME ومايسات من بيروت.
1: عبر راديو 2ME أستراليا,
2: يا دلعك يلي مدلع
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت
4: عبير نعمل
5: موجود بالغني.
3: Only on 2ME.
6: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن, والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: This is Radio 2ME Australia.

0: مستمعينا، بنتقل أنا وياكم من توليت لاستراحة صغيرة رح ناخدها، وحابة أذكركم مجددا باحتفالات عيد ماريو حنا الحبيب المستمرة من 14 اليوم لغاية 27 أيلول، مع برنامج غناء بالإقداديس والصلوات، الأمسيات الروحية كمان، ونشاطات الأولاد والشبيبة، وطبعا في اللقاءات الموسيقية كمان. الختام رح يكون الأحد 27 أيلول مع القديس الاحتفال الساعة 11 قبل الظهر برئاسة سيادة المطران أنطوان شربل طرباي. فأكيد كل اللي بحب يكون عم ينضم ويعيش أجواء العيد، احتفالات عيد ماريو حنا الحبيب، فأهلا وسهلا فيكم جميعا، وكل عيد وأنتو بألف خير.
1: To ME Australia. ME Australia. Catch us live on Facebook. To ME Australia. To ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
0: من جولتنا الحلوة كتير سمعنا لوائل كفوري، هبة طواجي، محمد المجذوب، باسكال مشعلاني، وربيع الأصمر. يعني من الأغاني القديمة والجديدة منتنقل سوا بهالأجواء الحلوة عبر 2ME أستراليا. وهلأ رح نكون مع الأخبار، أخبار الساعة تنتين برفقة 2ME أستراليا لتابعوا أبرز المستجدات، فخليكم معنا. وبنرجع بعد النشرة الإخبارية لنكفي سوا بآخر ساعة من مشوار اليوم التنين.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.
4: Get the news first from 2ME.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية.

السلام عليكم ورحمة الله، وأحييكم وأصحابكم من جديد في ساعة مباشرة من التغطية المستمرة للجزيرة للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والأوضاع في لبنان. في آخر المستجدات، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين في صلالة، وذلك حرصا على تحقيق التوافق، مؤكدا الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. في الأثناء قال مسؤول بالخارجية الإيرانية إن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب بعض الدول في المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. هذا وأكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في هرمز وسائر الممرات البحرية، وقال إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة دوله والامتناع عن التدخل في شؤونها. من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية والكويت وعمان دعم الجهود والمساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات تجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 100 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. إلى ذلك قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي للجزيرة، قال إنه لا يمكن إنهاء الحرب في المنطقة عسكريا وإن الأزمة مرشحة للاستمرار. في تطورات الشأن اليمني قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية تستعيد مواقع في غربي تعز، إنها تتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. وقال رئيس مجلس القيادة اليمني إن مسار المعارك لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة. فيما يتعلق بتطورات في لبنان، أفادت مراسلات الجزيرة بتعرض مرتفعات علي الطاهر وبلدة عدة جنوبي البلاد لغارات إسرائيلية. في غضون ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر وإن الجيش لن يغادر المنطقة الأمنية ولن ينسحب أو يعيد انتشاره في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. مشاهدينا، مواضيع كثيرة نتابعها بمزيد من التفاصيل والتحديثات خلال هذه الساعة الإخبارية. مستهلون ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومن واشنطن أحمد الرهيد مراسل الجزيرة ينضم إلينا في هذه الأثناء. لنقف معك أحمد على أهم تصريحات

0: لا أمريكية. حتى اللحظة جاءت على لسان دونالد ترامب.
1: نعم بالفعل محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستمر في التأكيد بالقول إن هذه الحرب ستنتهي قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة، وهذا يعني أننا على بعد أسابيع في حال تحقق ذلك، ولكنه في ذات الوقت لم يشر إن كانت ستنتهي باتفاق مع الإيرانيين يشمل أيضا الاتفاق النووي أم أن هذا الإعلان سيكون من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة. ترامب أيضا يقول هذا في سياق انتخابي مهم بالنسبة لإدارته وبالنسبة لحزبه الحزب الجمهوري، لأن الأسعار أسعار الوقود بدأت تؤثر بشكل واضح على اتجاهات الناخبين وفق ما تظهر استطلاعات الرأي. وترامب أيضا كان قد قال في تصريحاته الأخيرة هذه إن إيران تريد أن تتوصل إلى اتفاق بأي ثمن، ولكنه لن يوقع اتفاقا سيئا، هكذا أكد. وهذه أيضا ليست المرة الأولى التي يقول فيها ذلك، كان يقول ذلك باستمرار بأن أي اتفاق سيوقعه مع إيران سيكون اتفاقا جيدا، وهذا الاتفاق الجيد يفهم هنا بأنه سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، سيفكك المنشآت النووية ويحصل على اليورانيوم عالي التخصيب، وكذلك يضعف نفوذها في المنطقة، بالإضافة إلى الملف الأهم وهو أيضا ملف مضيق هرمز الذي تقول الإدارة إن إيران لا يجب أن تفرض فيه شروطا أو رسوما للعبور خلاله. وهذا أيضا يقودنا إلى مسألة هذه المفاوضات الجارية بين عمان وإيران. لا تصريحات رسمية من قبل المسؤولين الأمريكيين بشأن تأجيل هذه الاجتماعات التي كانت مقررة اليوم الاثنين في صلالة، ولكن CNN كانت تنقل عن مصادر أمريكية قولها بأن ما يهم المفاوضين الأمريكيين هو الملف النووي كأولوية تفوق ملف مضيق هرمز. وهذا أيضا كان قد أكده عدد من المسؤولين الأمريكيين في وقت سابق بأن ترامب أوعز لمستشاريه وللمفاوضين بضرورة أن يظل الملف النووي أولوية على طاولة المفاوضات مع الإيرانيين. وأيضا لدينا تأكيدات ترامب التي يقول فيها إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق، وبالتالي كان هناك حديث في الأيام الماضية بأن الإدارة لم تعد مهتمة كثيرا بالمفاوضات مع الإيرانيين، وأن ترامب هو الذي سيقرر. كان يقول بذلك جيدي فانس نائبه في الأيام الماضية، وكذلك كان يقول ترامب بأنه غير متقيد بتوقيت زمني محدد للتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، ولن يهمه إن تم التوصل إلى اتفاق معهم أم لا، لأنه يعتقد بأن الولايات المتحدة هي التي تنتصر بينما إيران هي التي تخسر. وهناك أيضا تأكيدات القيادة المركزية الأمريكية الأخيرة التي تقول فيها إنها غيرت مسار أكثر من 100 سفينة حاولت تجاوز منطقة الحصار. وعلى الصعيد الآخر يستمر الديمقراطيون في انتقاد ترامب وسياسة إدارته لهذه الحرب.
0: أشكرك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. في طهران قال مدير دائرة شؤون الخليج في الخارجية الإيرانية، قال إن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج كان مقررا عقده اليوم الاثنين، ولكن تم تأجيله إلى موعد آخر بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك بين إيران وسلطنة عمان. أما فيما يتعلق بالتطورات الميدانية فقد أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بدوي انفجارات مجهولة المصدر في مدينة سيريك جنوبية البلاد. مراسل الجزيرة عمر هواش من طهران يطلعنا على تفاصيل تلك التطورات.
2: أعلنت الخارجية الإيرانية على لسان مدير دائرة الشؤون الخارجية فيها عن تأجيل الاجتماع الذي كان مزمعا عقده الاثنين بين إيران ودول الخليج والعراق في مدينة صلالة بسلطنة عمان، وقال إن هذا التأجيل جاء بعد طلب من بعض دول المنطقة من دون أن يسميها وبعد قرار إيراني عماني، مشيرا إلى أن إيران وسلطنة عمان سوف تواصلان التنسيق الوثيق لأجل الاتفاق على موعد جديد لعقد هذا الاجتماع. وكانت طهران تأمل أن يؤدي هذا الاجتماع إلى الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مسارات المرور في مضيق هرمز مع سلطنة عمان وإبلاغ ذلك إلى المنظمة الدولية البحرية بحسب ما قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي كان قد تحدث عن أن أجندة هذا الاجتماع ستكون حول مسارات مضيق هرمز، وأن إيران كانت تريد أن تطلع الدول المنطقة على هذه المسارات والخرائط، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإعلان الإيراني العماني الذي كان مرتقبا عبر هذا الاجتماع الذي تأجل وفق الرواية الإيرانية لا يعني بالضرورة فتح المضيق، وطهران لا تزال تؤكد أن فتح المضيق منوط بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. بل وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن هذا الاجتماع كان يؤمل أن يؤدي مستقبلا إلى مناقشات إيرانية خليجية حول التطورات في المنطقة، لكن بطبيعة الحال هذا الاجتماع قد تأجل وفق الرواية الإيرانية، وأن طهران ومسقط ستعملان خلال الأيام المقبلة على التشاور لأجل الاتفاق حول موعد جديد لهذا الاجتماع. ميدانيا ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بأن أصوات انفجارات سمعت من مدينة سيريك، كانت هذه الأصوات أو مصدرها مجهولة، حتى أن هذه المدينة تعرضت للاستهداف، وسمعت أصوات كثيرة من محيط مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، خاصة أننا نتحدث عن مدينة مهمة جغرافيا حيث تقع في الاتجاه الشرقي الشمالي لمضيق هرمز، ويستخدمها الحرس الثوري في عمليات السيطرة على المضيق.
0: الصراع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز انتقل بين عدة مراحل بالارتكاز إلى أهمية الجزر والموانئ الإيرانية الجنوبية، ويعد استهداف أمريكا لسفينة تجارية إيرانية قبالة جزيرة قشم واحدة من أهم مراحل.
3: رح نكمل سوا من مطرح ما نحن أغاني كم قصة كمان رح شارككم إياها بعد.

0: مع الوليد الحليني سمعنا غنية رائعة. برجع لعندكم مستمعينا ورح نروح لهالخبر يعني من أستراليا. في رقم عم بيفرجينا مش بس شو عم بيعمل الاقتصاد بل الناس كمان شو عم بتحس. مؤشر consumer sentiment نزل خلال سبتمبر بأكثر من 5% ووصل ل 84.4 نقطة، يعني تشاؤم صار كتير أوضح من التفاؤل. وأكتر رقم شدني أنه تقييم الناس لوضع عائلتهم المالي نزل 9.2% بس خلال شهر واحد. أصحاب المورجيج كانوا من أكتر الناس يلي تراجعت ثقتهم بحوالي 13% مع الخوف من رفع إضافي للفايدة. وهون منشوف الفرق بين أرقام الاقتصاد على الورق وبين شعور الناس الحقيقي. قبل فترة كمان يعني حكينا أكتر هيك عن أنه الاقتصاد الأسترالي نما أسرع شوي من المتوقع، منيح، بس الشخص يلي عنده هوم لون أعلى، بترول أغلى، جروسريز أغلى، وتأمين وفواتير عم بيطلعوا، ما رح يحس بالجي دي بي. وهذا السبب أنه ريزيرف بانك بعدها بموقف صعب، التضخم بعده المشكلة الأساسية، ولكن كل ريت هايك جديدة بتضغط أكتر على نفس العائلات يلي أصلاً عم بتحاول تلحق المصاريف. يعني الاقتصاد الأسترالي مش بأزمة انهيار، بس المزاج العام كأنه هيك بفرجينا وبيقول بوضوح أنه الناس بعدها مش مرتاحة. رح كمل معكم، بناخد بريك صغير وخلينا نشوف كمان قبل البريك لبكرة التلاتة كيف حيكون الطقس. بكرة بسيدني بتنخفض شوي درجات الحرارة من 26 اليوم ل 23 درجة مئوية، بكرة 15 بملبورن و 31 ببيروت. بريك وبرجع لعندكم. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au.
1: Download the app now. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.

أثار تصريحات بولين هاسن السابقة عند انتقادها لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لما صرح أن والدته عاشت 60 سنة بالهاوسين كوميشن، ولكن بولين هاسن انتقدت أنه لا يجب أن تكون كل هذه الفترة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

0: كمل معكم بمشوارنا الحلو، وإن شاء الله وقتكم هيك يكون ماشي بشكل جيد ونهار سعيد للجميع. مرق معي هيك موضوع يعني عنوانه بس إنه الإفراط بالقهوة قد يضر العظام، وشو هي فوائد الشاي؟ أول شيء بيرتبط الإفراط بالقهوة بانخفاض كثافة العظام عند النساء الأكبر سناً، فأكثر من 5 أكواب قهوة يومياً قد يرتبط بانخفاض كثافة العظام، وارتبط شرب الشاي بكثافة أعلى لعظام الورك. وتناول القهوة باعتدال أكيد ما بيستدعي القلق، وأفضل الطرق المثبتة علمياً للحفاظ على صحة العظام بتشمل الحصول على الكالسيوم وممارسة النشاط البدني وتجنب التدخين والإفراط بتناول الكحول، يعني يتجنبوا التدخين ويتجنبوا الإفراط بتناول الكحول. في كتير دراسات يعني هيك بتحكي عن القهوة إنه أول شيء القهوة كتير منيحة والقهوة بالعكس مفيد، أكيد اللي عم نحكي يعني القهوة السادة مش مع سكر وهالقصص للسويتنرز وما بعرف شو. بس بنرجع بنشوف مثلا هلأ خبر انه الافراط بالقهوة ممكن يضر العظام، بس اكيد كل شيء بنحكي عنه انه منيح ما فيه يزيد عن حده، لانه كل شيء زيد بالمعنى ناقص، فكل شيء بهالحياة ما بده غير الاعتدال تيضله منيح وتيضل مفيد. بكمل معكم بمشوارنا، منتابع بعد استراحتنا مع لطيفة باحب بغرامك، خليكن على السماع. News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا، منطقة بتركيا الحديثة، من عيده بالكنيسة الشرقية والعربية ب6 كانون الثاني أو ب19 كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا، أرمينيا، وإثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلن يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن، البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة قلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت because you are the saint of children, you saint, you are the saint of sea people. This is Saya, Saint of the Hour.
3: معكم ماري لبكي
2: on 1638 2ME Australia.

0: كده كده وأجواء رائعة مع سوبر ستار رغب علامة بأحدث أغنية من أعماله كنا عم نسمعها سوا دايما عبر موجتنا 1638 AM. بذكركم برجع مستمعينا باحتفالات عيد مار يوحنا الحبيب، يعني إذا حابين تعيشوا أجواء روحية وحلوة بهالفترة رح تكون الاحتفالات مستمرة لغاية الأحد 27 أيلول، من اليوم بتبلش 14 أيلول للأحد 27 أيلول، برنامج غني بالإقداديس، الصلوات، اللقاءات الروحية والنشاطات لكل أفراد العائلة. الموعد الختامي حيكون نهار الأحد ب 27 أيلول مع قداس الاحتفال الساعة 11 قبل الظهر برئاسة سيادة المطران أنطوان شربل طرباي، والدعوة طبعا مفتوحة للجميع ومنتمنى أيام مباركة للكل. رح نتابع سوا عبر 2ME أستراليا، وعلى فكرة إذا بتحبوا تاخدوا 2ME أستراليا معكم إن كنتوا بالسيارة أو بشغلكم أو أي مطرح فما في أهون منا، بتقدروا تفتحوا أب مايسات تختاروا 2ME أستراليا تسمعونا لايف وبجودة يعني فول ستيريو، ومنشدد على هالجودة الحلوة خصوصي للموسيقى لأنه أكيد بتختلف التجربة والصوت بيكونوا غير شكل. 2ME أستراليا للبرامج والأخبار والأغاني، و2ME جولد دايما لأحلى الموسيقى والذكريات. منكمل نحن وياكم ورفقونا دايما على موجتنا 1638 AM.
1: The biggest hits على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers.
3: نصير زيتون.
4: على راديو 2ME أستراليا.
5: Only from 2ME.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Marcus 9897222 خلف الكي اف سي.

0: هون لكن بنكون وصلنا لنهايه وقتنا سوا لهالتنين. ان شاء الله بدايه اسبوع حلوه على الجميع ويحمل معه اكثر هدوء للمنطقه ونسمع اخبار احسن لنا كلنا. رح اترككم مع اخبار الساعه 3 عبر 2 ام استراليا واكيد بترجعوا بتكملوا المشوار ونهاركم مع الزملاء على موجتنا 1638 AM وبرجع بلتقى فيكن بكرا الله راد وبشوفكن على خير.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حل عند Maryland's Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى

0: ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: Australia News.
2: تمام السادسة في استديوهات مونتي كارلو الدولية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها آدم جبير.
3: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم في عمان بين إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز. طهران تقول إن القرار اتخذ بشكل مشترك مع مسقط بناء على طلب بعض دول المنطقة. الحوثيون يتهمون السعودية بشن أكثر من 50 ضربة جوية على مناطقهم في الساعات الماضية. رئيس الوزراء العراقي في باريس ويلتقي اليوم بماكرون في مستهل جولة أوروبية هي الأولى له منذ توليه لمنصبه. إلى تفاصيل النشرة لها.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: مرحبا بكم مجددا. إذن مستمعينا، أبدأ النشرة بما أعلنت عنه الخارجية العمانية ليلة البارحة، حيث قالت إنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أن يعقد اليوم في عمان بين الدول الخليجية وإيران بهدف وضع إطار إقليمي للتعاون الأمني وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. الخارجية أوضحت أن التأجيل لموعد لاحق تم حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة. وفي طهران، الخارجية الإيرانية أكدت أن قرار التأجيل اتخذ بشكل مشترك بين إيران وعمان بناء على طلب من بعض دول المنطقة. المزيد مع مراسل مونتي كارلو الدولية في العاصمة الإيرانية علي منتظري.
4: أعلنت الخارجية الإيرانية أنه بناء على طلب بعض دول المنطقة وبناء على قرار مشترك بين سلطنة عمان وإيران، تقرر تأجيل اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج الفارسي الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين إلى موعد آخر. ولم توضح الخارجية الإيرانية أسباب تأجيل الاجتماع، ويأتي ذلك في وقت أفادت في شبكة أفق الإيرانية بأنه يبدو أن المملكة العربية السعودية طلبت تأجيل الاجتماع بسبب هجمات قوات أنصار الله الحوثية عليها. وفي هذا السياق يشار إلى أن بعض أبرز الشخصيات المحافظة المتشددة في إيران كانت تعارض عقد الاجتماع في مسقط، وكتب حسين شريعت مداري مدير مسؤول سيفة كيهان المحافظة أمس أن هذه الدول تعاونت مع الولايات المتحدة وإسرائيل في قتل قادة عسكريين وسياسيين إيرانيين وقيادات في جبهة المقاومة، وقال إنه لا ينبغي لإيران أن تجلس مع هذه الدول على طاولة واحدة. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
3: في هذه الأثناء أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن اليوم أن عدد سفن نقل البضائع العابرة لمضيق هرمز انخفض إلى رقم في خانة الأحاد يوميا في مطلع الأسبوع، وهو ما يقل بكثير عن متوسط 10 أيام البالغ 14. أعلن أو أكد الرئيس الإيراني أمس أن الإمارات وإيران تريدان طي صفحة الخلاف، وذلك غداة لقائه بنظيره الإماراتي على هامش قمة مجموعة البريكس التي اختتمت أمس في نيودلهي. وفي العراق، السلطات هناك أعادت فتح المعابر الحدودية مع إيران بعد أن تم إغلاقها في وقت سابق مع المسافرين على خلفية أمام المسافرين عفوا على خلفية الهجوم بمسيرة على خط أنابيب نفطي في السعودية، والذي قالت بغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. حول هذا الموضوع حدثنا هذا الصباح باسل محمد، مراسل مونتي كارلو الدولية في العراق، ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
5: جغرافيا نتحدث عن 5 معابر حدودية رئيسية بين إيران والعراق باستثناء إقليم كردستان شمال العراق: معبر الإشلامجة في محافظة البصرة جنوب البلاد، ومعبر الشيب في محافظة ميسان أيضا جنوب العراق، ومعبر زرباطية بمحافظة واسط أيضا جنوبا، وهناك معبران حدوديان مع إيران بجهة محافظة ديالى الواقع شمال شرق بغداد، وهم

0: مندلي والمنذرية. أما في إقليم كردستان يوجد 4 معابر حدودية، أبرزها بشماق في محافظة السليمانية ومعبر حاج عمران في محافظة أربيل عاصمة الإقليم. طبعا القنوات الرسمية العراقية تحدثت عن إجراءات تنظيمية وفنية جديدة يجري تطبيقها اعتبارا من الساعات المقبلة بالنسبة لحركة التجارة والمسافرين. يبدو أن هناك تخوف عراقي من دخول أسلحة أو تهريب أفراد متورطين في الهجمات الأخيرة ضد السعودية انطلاقا من الشريط الحدودي بين إيران والعراق. أيضا من الإجراءات الجديدة تعزيز العمل الاستخباراتي، تعزيز قوات حرس الحدود على طول الحدود من محافظة واسط وحتى محافظة البصرة. كل هذه الإجراءات لإفشال أي هجمات محتملة ضد السعودية مستقبلا.
1: استمعتم إلى باسل محمد مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد. السعودية التي أعلن الدفاع المدني فيها هذا الصباح عن رفع الإنذارات المبكرة من خطر محتمل التي كان قد أصدرها في مدن بجنوب المملكة وسط تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن. الحوثيون في الساعات القليلة الماضية مستمعينا اتهموا السعودية بشن عشرات الضربات على مناطق وذلك في اليمن تابعة لهم أو تحت سيطرتهم، وذلك في وقت أدت فيه هجمات الحوثيين التي استهدفت المملكة وسفنا في منطقة الخليج إلى توتر الأجواء في المنطقة بشكل عام، وهددت بتفاقم الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية. نجوى بن مبارك.
2: اتهامات متبادلة بين الحوثيين والسعودية وسط تصعيد عسكري ينذر باتساع المواجهة. الحوثيون يتهمون الرياض بشن 58 غارة جوية خلال الساعات الأخيرة على عدة محافظات يمنية باستخدام طائرات F-15، فيما لم تؤكد السعودية هذه الضربات. في المقابل واصل الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على جنوب السعودية مستهدفين مواقع عسكرية ومنشآت حيوية، وأعلنت السلطات السعودية إصابة شخصين في جازان إثر سقوط مقذوفة مع تحذيرات من هجمات محتملة في أبها وخميس مشيط. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تقدم ميداني للحوثيين في غرب اليمن وسيطرتهم على مناطق ساحلية ما عزز نفوذهم قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي. وأسفرت المعارك الأخيرة عن مئات القتلى ونزوح آلاف المدنيين في ظل مخاوف متزايدة من اتساع دائرة المواجهات وتداعيات على أمن الملاحة في المنطقة وإمدادات النفط.
1: الحديث عن النفط، ارتفعت أسعاره في مستهل معاملات اليوم بوصول سعر خام برنت إلى 107 دولارات للبرميل في أعقاب التطورات التي تهدد الإمدادات من السعودية أكبر مصدر في العالم عقب تعرض خط أنابيب رئيسي لأضرار جراء هجمات بطائرات مسيرة قبل 3 أيام. تواصلنا الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إنها الآن 6:07 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. باريس التي يستقبل فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحديدا في قصر الإليزي رئيس الوزراء العراقي علي الزيد الذي وصل أمس إلى العاصمة الفرنسية في مستهل جولة أوروبية هي الأولى له منذ توليه لمنصبه. منذوبية.
3: الملف الاقتصادي سيكون حاضرا بقوة خصوصا في الطاقة والنقل والبنى التحتية والمياه والصحة مع بحث عقود جديدة بين البلدين، لكن الأمن سيكون الملف الأكثر حساسية خصوصا مع التحولات المرتقبة في مهمة التحالف الدولي ضد داعش. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد استمرار التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب مع الحرص على احترام سيادة العراق، وسيبحث مع الزيدي تداعيات الاضطراب الإقليمي على التجارة وإمدادات الطاقة ولا سيما صادر النفط العراقية، مما يعطي للزيارة بعدا يتجاوز العلاقات الثنائية إلى موقع العراق في المعادلة الإقليمية. الاختبار الحقيقي للزيدي في باريس لن يكون فقط في حجم الاستثمارات والاتفاقات التي سيحصل عليها، بل في قدرته على تقديم العراق كشريك قادر على حماية قراره السيادي وتنفيذ التزاماته، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة. والسؤال هنا، هل سيحصل الزيدي على دعم سياسي واقتصادي فرنسي للعراق؟ وهل ستساعده باريس فعليا على بناء مؤسسات قادرة على مواجهة نفوذ الفصائل المسلحة والحفاظ على توازن العراق في محيطه الإقليمي؟
1: خلال زيارة إلى دمشق أمس، أكد وزير الخارجية السوري سعد الشيباني والتركي هاكان فيدان أن العلاقات بين البلدين تشهد تقدما متسارعا، فيما أعلن الجانب التركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور سوريا قريبا. واتهم هاكان فيدان إسرائيل بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا. إسرائيل التي قال وزير دفاعها أمس إن بلاده لن تنسحب أو تعيد انتشارها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، مؤكدا أن مرتفعات علي طاهر تقع ضمن الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية كما قال، وتوعد باستهداف من يقترب منها. إلى ذلك أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ولبنان سيجتمعان في روما خلال شهر أكتوبر المقبل لمناقشة اتفاق الإطار الأمني الذي تم التوصل إليه في وقت سابق بين حكومتي البلدين برعاية واشنطن. خلال زيارة إلى إيرلندا أمس، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات الأوكرانية التي تستهدف منشآت الوقود في روسيا، داعيا كييف إلى اختيار أهداف أخرى. هذا ونددت بولندا وأوكرانيا بضربات روسية قرب الحدود البولندية أمس، بما في ذلك استهداف قطار متوجه إلى وارسو قرب نقطة تفتيش حدودية، ووصفت ذلك بأنه تصعيد في الحرب. وقد واصلت روسيا إذن في الساعات الماضية ضرباتها على مناطق عدة في أوكرانيا. أوكرانيا التي يحدثنا من عاصمتها محمد الزاوي مراسل مونتي كارلو الدولية في التقرير التالي.
4: أوديسا على البحر الأسود كانت من أبرز المناطق المستهدفة. تحدثت السلطات عن أضرار في مباني سكنية وبنى تحتية وإصابة عدد من المدنيين. التطور الأكثر حساسية وقع في أقصى غرب البلاد قرب الحدود مع بولندا، فقد استهدفت ضربة روسية شاحنة على مسافة تقل عن كيلومتر واحد من الحدود قرب معبر يهودين، ما أدى إلى تعليق حركة العبور مؤقتا قبل استئنافها. في الاتجاه المقابل استمرت الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وأعلنت كييف استهداف منشآت مرتبطة بقطاع النفط من بينها مصفات منطقة كراسنادار، بينما قالت السلطات الروسية إن هجمات بمسيرات طالت مدينة نيجني كامسك في تاتارستان، وهي منطقة تضم منشآت كبيرة للنفط والبتروكيماويات. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: وسط ذلك أعلن الكرملين أن مفاوضات ثلاثية أمريكية أوكرانية روسية بشأن تسوية النزاع قد تستأنف الشهر المقبل. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس في السويد تقاربا كبيرا جدا بين المعارضة اليسارية وائتلاف اليمين واليمين المتطرف، وسط تقدم طفيف لليسار، ما ينذر بمفاوضات طويلة وشاقة بين الأحزاب في هذا البلد. نجوى بن مبارك.
2: بفارق ضئيل تصدر اليسار سباق الانتخابات التشريعية في السويد وفق استطلاعات لدى خروج الناخبين، مع حصوله على 49.4% من الأصوات مقابل 49.1% لتحالف اليمين واليمين المتطرف الحاكم منذ عام 2022. وتشير التقديرات إلى حصول اليسار على 175 مقعدا مقابل 174 لليمين من أصل 349 مقعد. وتشكل هذه النتائج ضربة لحزب ديمقراطي السويد اليميني المتطرف الذي تراجع للمرة الأولى منذ دخوله البرلمان عام 2010، وتأمل زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون في العودة إلى رئاسة الحكومة بعد خسارتها السلطة عام 2022، بينما يسعى رئيس الوزراء أولاف كريسترسون إلى ولاية جديدة مستندا إلى سياساته المتشددة في ملفي الهجرة ومكافحة الجريمة. ورغم تقدم اليسار فإن تشكيل الحكومة قد يكون صعبا بسبب تشتت أحزابه واختلاف مواقفها.
1: بدأ الناخبون في منطقة مسلمة تتمتع بحكم ذاتي في الفلبين بدأوا بالإدلاء بأصواتهم هذا الصباح لانتخاب أول برلمان لهم، وذلك بعد ساعات من مقتل 3 أشخاص على الأقل خارج مركز اقتراع. وتعد هذه الانتخابات تتويجا لمسار سلام متقطع بدأ في أواخر التسعينيات القرن الماضي وأفضى إلى تأسيس منطقة بنك سامور ذاتية الحكم في مندناو المسلمة في أقصى جنوب الفلبين. بهذا الخبر نأتي وإياكم لنهاية هذه النشرة. أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم في عمان بين إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز. طهران تقول إن القرار اتخذ بشكل مشترك مع مسقط بناء على طلب بعض دول المنطقة. رئيس الوزراء العراقي يصل باريس ويلتقي اليوم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل جولة أوروبية هي الأولى له منذ توليه لمنصبه. هذه مستمعينا كانت النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم. كما تعلمون صباح مونتي كارلو الدولية هو فترة تمتد على مدى 4 ساعات تتضمن فقرات منوعة، على رأس كل ساعة نشرة إخبارية مفصلة وما بين النشرات فقرات منوعة. ابقوا معنا.
5: In Sydney's southwest this afternoon at Bexley North, the M5 Citybound has reopened following an earlier overhired vehicle into the tunnel. Banks Meadow Foreshore Road between Botany Road and Hale Street, ongoing roadworks, nighttime line marking from 9:30. In Melbourne, level crossing works continue. Dandenong, Cheltenham Road closed between Foster Street and Hammond Road. Take the Dandenong bypass instead. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End violence. Donate at polishedman.com. That's traffic for Sydney and Melbourne, 1638 2ME Australia.
6: مع الفنانة يارا منبلش مشوارنا هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977 وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4 the day on which we celebrate Saint Francis the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي بور مان أوف أسيزي لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة Saint Francis of Assisi pray for us. This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين أنتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. بنرجع لعندكم تنطل عليكم بمشوار جديد, أسبوع جديد ونهار جديد. وصلنا سوا ليوم الاثنين اليوم 14 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 26 درجة, على صعيد ميلبن 20 درجة. أنتم برفقة الموجي 1638 AM 2 AM أستراليا. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار وار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبضل مكمل معكم لغايه الساعه 8 المساء, على امل انا وانت نقضي وقت كتير حلو بالساعات القادمه. رح يفيكن باخر المستجدات الاخباريه المحليه بالاضافه لكل الاغاني الجديده رح نتوقف ونتعرف عليها سوا. رح يفيكن كمان بمعلومات صحيه غذائيه ونفسيه بسياق مشوارنا. كونوا معنا وتابعونا لكل الاخبار المحليه والعالميه كل ساعه على راس الساعه. اذا تتو ام اي بتتوجه لغرفه الاخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات. رح نتوجه لأول فاصل استراحة ونرجع تنبلش مشوارنا.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن, والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
0: منتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME.
3: Tweong Fitzpatrick with the top stories. Hundreds of workers in Whyalla will lose their jobs as a result of a decision to permanently shut down the blast furnace at the South Australian regional city steelworks. It's expected the decision will mean 500 workers will be out of a job, as well as more than 100 contractors working at the site. Workers at the Whyalla steelworks were informed about the decision this morning. The blast furnace has been offline since April, and despite the best efforts of workers, they have not been able to restart it. One Nation has unveiled its plan to slash immigration by 750,000 places over 3 years, with major cuts targeting international students and the families of skilled migrants. Student visas would be capped at about a third of the current intake, dipping to just over 100,000 places a year, with a new visa category created for high-value students, similar to US President Donald Trump's so-called genius visas. Visas for families of both international students and skilled migrants would be cut to zero, and people who overstayed their visa would be banned from Australia for life. And Australian Olympians are among a slew of female athletes criticising a hypersexualised ad for a sports betting company featuring actress Sydney Sweeney. In the advertisement, Sweeney appears mostly in the nude while mock playing a number of sports. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز إخباري جديد مع نجوى بالمبارك.
2: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم رفع الإنذارات المبكرة من خطر محتمل كان قد أصدرها في 4 مدن بجنوب المملكة وسط تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن. واتهم الحوثيون السعودية بشن أكثر من 50 غارة على مناطقهم خلال الساعات الأخيرة عقب إعلان الحوثيين من إيران مسؤوليتهم عن هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت قاعدة عسكرية في المملكة. وكتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في منشور على تيليجرام أن السعودية استهدفت محافظات يمنية بطائرات F-15 أقلعت من القاعدة الجوية بخميس مشيط، فيما لم تؤكد الرياض الضربات الأخيرة. هذا وقالت الأمم المتحدة أن احتدام القتال بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين تسبب في نزوح نحو 86,000 شخص، في زيادة بنحو 10,000 نازح مقارنة باليوم السابق. أعلنت عمان تأجيل اجتماع كان مقررا عقده اليوم الاثنين بين إيران ودول خليجية لبحث مستقبل مضيق هرمز الاستراتيجي. وأكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن إيران والإمارات العربية المتحدة تريدان طي الصفحة. وفي الملف الإيراني أيضا، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية تقارير إعلامية تفيد بأن كيانات صينية زودت طهران بصور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن قبل وبعد هجوم إيراني عليها أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين. اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من دمشق إسرائيل بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا مع مواصلتها الضربات عليها، في وقت أكد نظيره السوري أسعد الشيباني التمسك بالحل الدبلوماسي. أظهرت نتائج الانتخابات العامة في السويد تقاربا كبيرا اليوم لدرجة يصعب فيها التكهن بالنتيجة، حيث أعلن كل من رئيس الوزراء الحالي وزعيمة المعارضة اليسارية عن استعدادهما لتولي الحكم، في حين فقد اليمين بعضا من زخمه. قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون في إطلاق نار قبيل فتح مراكز الاقتراع اليوم في منطقة مسلمة في الفلبين تتمتع بحكم شبه ذاتي، ومن المقرر أن تنتخب أول برلماناتها. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى. مونتي كارلو الدولية.
3: In Sydney this afternoon at Tempe Airport Drive at New Link Road, 2 westbound lanes taken up with a 2-car crash. Rockdale, West Botany Street and Bestwick Street, lights back in phase after flashing yellow for a short time this afternoon. In Melbourne, level crossing works affecting Newport, Maddox Road closed at the rail line, take Melbourne Road or Millers Road instead. And works continue, Clyde North, Thompson's Road closed between Cranbourne Road and Matterhorn Drive. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوار درافت اون بروجرام لبداية الأسبوع. انطلاقتها يا رب تكون كتير موفقة على كل الأصعدة. يوم التنين اليوم 14 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 26 درجة، على الصعيد ملبن 20 درجة مئوية. انتو برفقة الموجة 1638 اي ام 2 ام اي أستراليا. إذا بدكن تعرفوا آخر المستجدات الإخبارية المحلية، بدكن تسمعوا برامج وأغاني المفضلة عنكن، كونوا مع إذاعة 2 ام اي الموجة 1638 اي ام. فيكن كمان تسمعونا أونلاين على 2me.com.au. فيكن كمان تتابعونا عبر الفيسبوك. بدي كمان ذكر مستمعينا فيكن تسمعونا عبر المؤسسات وأخبار أغاني كل شيء بتحبوه، خلوكن مع إذاعة 2ME. وبدي ذكر كمان الموجة 1638 أيام، وبدي ذكر لـ 2ME Gold. إذا بدكن تسمعوا الأغاني الكلاسيكية، أغاني قديمة وهادية ورايقة ومطولة، كونوا مع إذاعة 2ME ومع 2ME Gold. أنتوا برفقة الموجة 1638 أيام على راديو 2ME. استراحة ونتابع مشوارنا. 2ME Your Hit Music Machine. Hit Music Only 2ME
1: and 2ME gold. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحث اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا هون راديو 2ME 1638 AM. نسمع الفنان حسين الجسمي.

0: Listen live. Live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
1: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
3: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: Who is this?
2: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: لينكد. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
7: بشير حي فينا.
8: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات كريستال كوزال، بيير البيع، وشادي عقاد.

0: نديم الجميل من ساحة ساسين في ذكرى 14 أيلول.
1: ولا ما منبوس إيدين ولا ما تعود

0: مؤلم وسلمني دمه النابض في عروقكم.
1: الرئيس عون في ذكرى استشهاد البشير رسالته تبقى حاضرة. لبنان 10452 وطن نهائي لا يتجزأ. ريفي اغتيال بشير أسقط مشروع استعادة الدولة لكنه لم يسقط حلم الدولة. ومخزومي في الذكرى تبقى رؤيته للبنان الواحد والدولة القوية حاضرة في صميم الرؤية التي يحتاجها لبنان اليوم.
2: وتتابعون أيضا في ذي بانوراما نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. في بداية لبانوراما ننتقل مجددا إلى ساحة ساسين، وهذه المرة مع الزميلة تريز الخوري لتوافينا بوقائع الاحتفال في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل.
3: نعم، انتهى الاحتفال في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل. هذا الاحتفال الذي أقامته مؤسسة بشير الجميل للذكرى 44 لاستشهاده بحضور الرفاق في ساحة ساسين والسفير الأمريكي ميشيل عيسى وعائلة الرئيس الشهيد وعدد كبير من النواب والشخصيات السياسية والأمنية والاجتماعية. النائب نديم الجميل قال في كلمته: السلام ليس استسلاما وليس من المحرمات، فهو قرار لا بد منه.
4: ولا ما منبوس ايدين، ولا ما تعودنا نبوس لحى، وايه وستميت ايه بدنا نقول الحقيقة مهما كانت صعبة هيدي الحقيقة. والشعارات والخطابات كتير حلوين، ولكن السؤال الاساسي بيبقى شو نعمل وشو تحقق بهالكم سنة. في خيبة امل كتير كبيرة، ما بدكن تسمعوها عم قلكن ياها، في خيبة امل كتير كبيرة، وفي شعور بعد اكبر بعجز وغياب الدولة.
3: يمنى بشير الجميل دعت الى بناء الدولة الحرة القوية القادرة على بسط سلطتها على الاراضي اللبنانية.
5: وقت منعيش أسطورة ما منعود مننتبه للوقت. 44 سنة مرقوا، بيقولوا البطل ما بيموت، غير صحيح. البطل الحقيقي بيموت، وبيموت بعمر تلاتينات بعد ما تأكد انه الفدا تم والوعد رح يكتمل. عظيم من بلادي حمل بشير غادرنا مبارح راهب القضية لأبيت بولس نعمان.
3: الدكتور صالح المشنوء قال: نحن جيل لبنان أولا، ومن أراد أن يقاتل يجب أن يقاتل لبناء لبنان، ومن لا يريد فليرحل.
4: 44 سنة لف ودوران وتضيع وقت، ترجعنا لعندك يا بشير. قديش طلع معك حق يا بشير. بيروت الغربية لما كانت تتسمى بيروت الغربية، وقف بشير، بشير الانعزالي، بشير الطائفة، بشير التقسيمي. هول ثلاثة دائما بيجوا باكيج، ما حدا بيتهم فيهم لحاله. وقال بالحرف الواحد: معركة السيادة كل اللبنانيين بدهم يشتركوا فيها، لأنه معركة السيادة ما بتتجزأ.
3: مكرم رباح قال: أنا مقتنع بلبنان البشير، وآن الوقت أن نبني دولة.
6: الوفاء لبشير هو فهم مشروعه وتطويره وتحويله لمشروع بيجمع اللبنانية. بشير كان عم يحكي عن الدولة، عن سيادة، عن قرار لبناني، عن مؤسسات قادرة تحمل لبناني بدل ما يضل بحاجة لزعيم أو لطائفة أو لميليشيا تحميه. واحدة من خطايانا الكبيرة إنه بعدنا عايشين بالماضي وما عم نبني مستقبل أفضل. نعرف كل تفاصيل خلافات الماضي، بس مرات ننسى نسأل حالنا السؤال يلي فعلا بهم: شو بدنا نعمل بلبنان اليوم؟
3: أما رشا سليم فقالت: بشير ولقمان أرادا وطنا سيدا حرا مستقلا كما نريده نحن اليوم.
0: 44 عاما مرت على اغتيالك بشير، كأني بالشاب اليافع المنتخب رئيسا لجمهوريتنا، وسلمكم وسلمني الأمانتين، دمه النابض في عروقكم، وهذه الأرض المجرحة المحروقة النازفة المطالبة أصحاب الهمم والمروءة بتحصينها.
3: الكل أجمع في الاحتفال على الرهان على الدولة، وقالوا إن الدولة يجب أن تبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ووجهوا تحية إلى شهداء المقاومة اللبنانية. هذا كل شيء من ساحة ساسين. العودة إلى صوت لبنان.
1: شكرا لك تراز. رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفي ذكرى اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل قال:

يؤكد أنه مهما بلغ الخلاف السياسي من حدة وعمق لا يمكننا أن نقبل في مجتمعنا بالاختيار السياسي لا بالعبوات والمتفجرات ولا بكواتم الصوت. فتاريخنا علمنا أن الاغتيال قد ينهي حياة، لكنه لم ينجح يوما في حسم خلاف. وطي صفحات العنف من ماضينا لا يكون بإنكارها أو نسيانها، بل بالمصارحة والمصالحة وبالاحتكام إلى المؤسسات والديمقراطية في إدارة اختلافاتنا. النائب فؤاد مخزومي كتب بدوره اليوم: نستحضر مشروعا وطنيا ارتبط ببناء دولة قادرة سيدة على كامل أراضيها، تحتكر قرارها الوطني وتحمي أبنائها بمؤسساتها الشرعية. وأضاف: تبقى رؤيته للبنان الواحد بحدوده الكاملة ودعوته إلى قيام دولة قوية وجيش وطني موحد حاضرتين في صميم الرؤية التي يحتاجها لبنان اليوم وفي حق اللبنانيين بدولة مستقرة سيدة مزدهرة وآمنة. نكتفي بهذا القدر من الأخبار. هنا صوت لبنان.

0: Dern Dromoyn, Victoria Road approaching Park Avenue. One outbound lane taken up with a car and motorcycle accident. Homebush West, Homebush Bay Drive, just past Parramatta Road at the underpass, a southbound broken down car. Melbourne, St Kilda Road outbound at Carlisle Street, centre carriageway closed with a crash at the moment. Also South Melbourne, Ferrers Road at City Road, there's been a crash too. A polished man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End violence. Donate at polishedman.com. That's traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الساعة 4 بنرجع لعنكم مستمعينا بدي حييكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بنرجع لمتابعة مشوار درافت عن بروجرام لبداية الأسبوع يوم الاثنين اليوم 14 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 26 درجة، على صعيد ملبن 20 درجة مئوية. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.

0: Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: في ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسات, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو 2ME أستراليا.

0: ولا شيء.
1: من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا، نرجع لأخبارنا المحلية الأسترالية. بحسب توقعات أحد البنوك الكبرى، قد يتم رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال عام 2026، لكن هيدي مجرد توقعات وليست قرارا مؤكدا، وأنه تغيير فعلي في أسعار الفائدة يعتمد على قرارات البنك المركزي والظروف الاقتصادية. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي دعدة 2ME 1638 AM. خلوكم برفقتنا اذا بتحبوا تتعرفوا على المزيد من الاخبار، اذا بتحبوا تسمعوا برامج وبتحبوا تسمعوا اغانيكم المفضله، كونوا مع دعدة 2ME 1638 AM. خلوكم مع كمان 2ME جولد. بدي ذكر مستمعينا فيكن تتابعونا من خلال المؤسسات، فيكن تسمعونا عبر الاونلاين على 2ME.com.au، وفيكن تتابعونا عبر الفيسبوك. ما بدي انسى 2ME أستراليا 1638 AM و 2ME جولد للأغاني الكلاسيكية، الأغاني المطولة والهادية والرائعة 2ME جولد. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتابع سوا.
2: 2ME جولد is now on the 2ME app, featuring the greatest classic songs of all time and extended

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: أثارت تصريحات بولين هانسن السابقة عند انتقادها لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لما صرح أن والدته عاشت 60 سنة بالهاوسين كوميشن، ولكن بولين هانسن انتقدت أنه لا يجب أن تكون كل هذه الفترة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو إم إي أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام 4:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2MA. Wake up early. Wake up. Wake up. When the morning comes, rise and shine. Let's go. صباحك يبدأ عنا.
1: Early in the morning. Waking up early. Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2MA.
4: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
5: Okay, let's go.
3: مع 2MA الصباح.
6: Wake up. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
11: On the hour, every hour. First. 2MA Australia News.
12: ABC News.
13: Leon Fitzpatrick with the top stories. Hundreds of workers in Whyalla will lose their jobs as a result of a decision to permanently shut down the blast furnace at the South Australian regional city steelworks. It's expected the decision will mean 500 workers will be out of a job, as well as more than 100 contractors working at the site. Workers at the Whyalla steelworks were informed about the decision this morning. The blast furnace has been offline since April, and despite the best efforts of workers, they have not been able to restart it. One Nation has unveiled its plan to slash immigration by 750,000 places over 3 years, with major cuts targeting international students and the families of skilled migrants. Student visas would be capped at about a third of the current intake, dipping to just over 100,000 places a year, with a new visa category created for high-value students, similar to US President Donald Trump's so-called genius visas. Visas for families of both international students and skilled migrants would be cut to zero, and people who overstayed their visa would be banned from Australia for life. And Australian Olympians are among a slew of female athletes criticising a hypersexualised ad for a sports betting company featuring actress Sydney Sweeney. In the advertisement, Sweeney appears mostly in the nude while mock playing a number of sports. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
14: فقرتنا الإخبارية الصباحية، أهلا بكم مشاهدينا، إليكم أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تستعيد السيطرة على مواقع غربي تعز حسب وكالة الأنباء اليمنية، وسط استمرار المعارك على عدة جبهات. والأمم المتحدة تقول إن نحو 86,000 شخص نزحوا جراء المعارك في اليمن. تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر اليوم بخصوص مضيق هرمز بين إيران ودول الخليج إلى موعد لاحق، وطهران تؤكد أن الاجتماع أجل بناء على طلب بعض دول المنطقة. تقارب شديد في النتائج الأولية في الانتخابات البرلمانية بالسويد، اليسار متقدم بفارق بسيط على اليمين، وتراجع حزب ديمقراطيو السويد المتطرف للمرة الأولى منذ دخوله البرلمان عام 2010. في فقرتنا نقف عند مسار المعارك في اليمن، ونحاول فهم اللاعبين الحقيقيين مع محررة الشؤون الدولية رمضان عويطية، وقراءة في نتائج الأولية للانتخابات السويدية مع ضيفنا من غوتنبرغ، وعودة النجمة الكندية العالمية سيلين ديون إلى الغناء بعد 6 سنوات من الغياب بإحيائها حفلها الأول ضمن سلسلة حفلات على مسرح أرينا إضافة إلى أخبار الاقتصاد مع محمد شعبان. ابقوا معنا.

0: البداية من التطورات في اليمن، قال مصدر عسكري إن القوات الحكومية اليمنية تستعد مواقع تطل على جرادة وتتقدم جنوب غرب تعز. وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن السعودية شنت ضربات على 3 مديريات في محافظة صعدة، معقلهم الرئيس في شمال اليمن. بالمقابل أصدرت السلطات السعودية تحذيرات لوقت قصير من احتمال وقوع هجمات في مدينة أبها والمنطقة المحيطة بمدينة خميس مشيط. سبق أن استهدفهم الحوثيون في الأسبوع الجاري. تلاحق التطورات في اليمن واستمرار المعارك أدى إلى موجة نزوح غير مسبوقة، أكثر من 86 ألف شخص فروا من ريف تعز والحديدة.
1: هكذا مصير من باع وطنه وراه معه.
2: هذه الصور التي بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين تظهر ما وصفوه بأنه كمين استهدف 10 مركبات تابعة للقوات الحكومية اليمنية. في الأيام الأخيرة سيطرت جماعة الحوثي على مناطق استراتيجية جديدة، بما في ذلك ميناء المخا المطل على البحر الأحمر وجزيرة بريم. وتعزز هذه المكاسب قبضتهم حول مضيق باب المندب الذي يربط خليج عدن بالبحر الأحمر. القوات الحكومية اليمنية تقول بدورها إنها شنت هجمات مضادة على مقاتلي الحوثيين في المناطق التي سيطروا عليها مؤخرا، لتعود جماعة الحوثي وتعلن ردها بمهاجمة قاعدة عسكرية في جنوب السعودية. السلطات السعودية نشرت هذه الصور التي تظهر تعرض مسجد في محافظة طوال الواقع جنوب البلاد لهجوم نسبته لجماعة الحوثي. تعرضت البنية التحتية السعودية لهجمات متكررة خلال الأسابيع الماضية، ما أثر على حركة التجارة الدولية وشحنات النفط، إذ استهدفت طائرات مسيرة أطلقت من العراق خط أنابيب رئيسي يمتد عبر البلاد، والذي كان يتيح تجاوز الحصار المفروض على شحنات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز، في مشهد يبدو فيه أن حلفاء إيران قد وضعوا المملكة العربية السعودية تحت ضغط متزايد. غير أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال مشاركته في قمة بريكس نفى أي علاقة لبلاده بالهجمات الأخيرة، مؤكدا أن طهران ليست في حالة حرب مع الرياض.
0: للمزيد حول تطورات الوضع في اليمن نرحب في الاستوديو بالزميلة رمضان عويطية. أهلا بك رمضان. بداية نتوقف معك عند موازين القوى الحالية على الأرض في اليمن.
3: بكل إذن وضوح موازين القوى اليوم في صالح الحوثيين الذين باتوا يسيطرون عمليا على مضيق باب المندب. وتيرة تقدمهم كانت سريعة منذ الخميس الماضي، في غضون 48 ساعة بالكاد سيطروا على مدينة المخا الساحلية، ومنها سيطرتهم على 4 جزر استراتيجية. هي الجزر الصغيرة التي نراها في الخريطة بالأحمر، وهي زقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى شمال البحر الأحمر كما نرى، بالإضافة إلى جزيرة ميون التي تقع وسط باب مضيق باب المندب. السيطرة على الساحل الغربي بالكامل لهذه إذن اليمن والجزر الأربع يمنح الحوثيين تقدما استراتيجيا وبعدا أيضا استراتيجيا وإطلالة استراتيجية على المناطق السعودية على حساب القوات اليمنية إذن التي تحاول القيام بهجوم مضاد، ولكنها وبسبب رفض الأمريكي التدخل وانسحاب القوات الموالية القريبة من الإمارات تجد نفسها في وضع دقيق، وضع يؤثر استراتيجيا بالدرجة الأولى على المملكة العربية السعودية التي يفرض عليها الحوثيون حصارا بحريا منذ الصيف الماضي، ردا على قصف إذن السعودية لمطار صنعاء بعد سماح الحوثيين بهبوط طائرة إيرانية. المواجهات مستمرة على عدة محاور كما رأينا في التقرير في تعز وفي مأرب وخاصة في الساحل، وقد استهدف الحوثيون قاعدة شرورة العسكرية السعودية بعد استهدافهم لأنبوب النفط السعودي شرق غرب من قبل مسيرات أطلقتها مجموعات مسلحة موالية لإيران. هذا الأنبوب الذي كانت تستعمله السعودية للالتفاف على أزمة مضيق هرمز، ما يؤكد البعد الإقليمي لهذه الحرب. الولايات المتحدة في خضم كل ذلك لا تتدخل وتكتفي بالدعم الاستخباراتي على الأرض في سعي واضح إلى عدم فتح جبهة موازية أمريكيا تشتت الجهد الحربي الأمريكي، موازية جبهة موازية لجبهة مضيق هرمز.
0: طيب رمضان، كيف يمكن لمستجدات الوضع في اليمن أن تؤثر على مسار الحرب في إيران؟
3: نشير هنا إلى أن سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب وتحركهم لذلك، وكان ذلك في الثالث من هذا الشهر، مرتبط ارتباطا وثيقا بالحرب في اليمن وفي بالحرب في إيران أقول، وتأتي في سياق محدد هو إطلاق واشنطن استراتيجية خنق إيران اقتصاديا وفق ما أعلن وزير الخزانة الأمريكي إذن سكوت بيسانت، رهانا على تداعي، رهان أمريكي على تداعي النظام الإيراني من الداخل تحت وطأة إذن المعيشة القاسية التي يرزح تحت الإيرانيون بين إذن كماشتين، الولايات المتحدة من جهة والنظام الإيراني من جهة أخرى الذي شدد قبضته على الداخل الإيراني. استراتيجية يبدو أنها أكثر إيلاما للنظام الإيراني، حيث انهارت العملة بشكل غير مسبوق وبات التخوف من انتفاضة جديدة، كما أعرب عن ذلك صراحة أكثر من مسؤول إيراني. إذن هنا كيف رد الإيرانيون؟ ردوا من خلال استراتيجية مزدوجة، من جهة دبلوماسيا من قبل الجناح المعتدل، إذن لسيما استئناف مشاورات خفض التصعيد مع باكستان ولقاء بازيشكان التي رأيناها على هامش قمة بريكس وأبرزها مع ولي عهد الإمارات. من جهة أخرى نشير هنا إلى أن هناك كان هناك مقرر اليوم لقاء مرتقب في صلالة في سلطنة عمان بين وزير الخارجية الإيراني ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، وقد إذن ألغي هذا اللقاء. من جهة أخرى بالموازاة مع هذا الجانب الدبلوماسي يفعل غلاة الحرس الثوري استراتيجية الحرب الشاملة عبر تحريك الحلفاء الحوثيون في اليمن والفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران في العراق. مؤشر تلك الحرب الجديدة في خضم الحرب القائمة أصلا في إيران هي أسعار النفط. الإيرانيون يدركون أن أسعار النفط، تجاوز أسعار النفط لعتبة $150 للبرميل للواحد، ستجبر لا محالة على تركيع النظام الأمريكي إن صح التعبير، وعلى تراجع ترامب لكي لا يعرض اقتصاديات العالم إلى نكسة، ولكي لا يعمق التضخم في الولايات المتحدة قبل شهرين من الانتخابات النصفية. الواقع أنه بعد سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب وإغلاق أنبوب نفط شرق غرب السعودي للصيانة، تجاوز سعر خام برميل برانت نهاية الأسبوع عتبة $106، وهو رقم مرشح لمزيد من الارتفاع خلال هذا الأسبوع، خاصة بعد الهجمات الأخيرة على المنشآت السعودية. حتى الآن ساهمت الصين والسعودية في احتواء أزمة النفط أو أزمة الطاقة عالميا في مضيق هرمز. الصين عبر خفض إذن وارداتها من النفط ب5 ملايين برميل يوميا، والسعودية من خلال إذن التفاف على مضيق هرمز من خلال خط أنبوب شرق غرب. إيران سددت ضربة هنا بامتياز للسعودية، للامتياز السعودي في التحكم في أسعار النفط إن صح التعبير. ومن جهة أخرى إيران ترسل إشارات واضحة للحكومة العراقية قبل أسبوع.
4: In Sydney this afternoon at North Ryde, Lane Cove Road at Bridge Road, one northbound lane closed with wires that have come down. Homebush West on Centenary Drive approaching Arthur Street, a northbound truck breakdown. While in Melbourne this afternoon, Pasco Vale Road, the middle lane before Airport Drive, watch for a crash. And Campbell Field, there's been a crash on Sydney Road, citybound before Mahoney's Road as well. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من أخبارنا منرجع لعنكم مستمعينا تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. ذكر بأحوال طقسنا لبداية الأسبوع يوم الاثنين اليوم 14 من شهر سبتمبر أيلول بسدي، درجات الحرارة بتوصل ل 26 درجة 20 على صعيد ميلبن. نسمع الفنانة لطيفة، منرجع نكمل جولتنا الغنائية مع الفنان ناجي الوسطى وعندي الفنانة نجوى كرم. هون راديو 2ME 1638 AM.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا. هون Radio 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائيه بنرجع لعندكم مستمعينا. بدي احييكم من جديد انتم برفقه اذاعه 2 ام اي 1638 عام. بنروح للمدارس في استراليا والتكلفه الماديه على الاهالي. احدث الدراسات اظهرت انه تكلفه المدارس في استراليا الهاي سكول هي الاغلى بالعالم. التكاليف كل طفل يكلف سنويا 5000 دولار او اقل حسب الحاجات والمستلزمات. اما المدارس الخاصه فهي غالبا وغالية جدا جدا والتكاليف تصل الى عشرات الالاف سنويا. بونسوار لكم من جديد انتو برفتي ذات 2 ام اي 1638 ام. منروح لفاصل استراحة وبنرجع تنتابع سوا
1: 2 ام اي اوستراليا and 2 ام اي جولد هلا على تطبيق اي هارت. وما تنسوا تحطوا 2 ام اي اوستراليا و 2 ام اي جولد بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا باجمل الاغنيات والبرامج. هنا 2 ام اي اوستراليا. 2 ام اي اوستراليا هلا على تطبيق اي هارت.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية. ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: رائعة جدا هالأغنية للفنان جورج الراسي، رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مساء النور.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شير بارتنرز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.

0: نديم الجميل من ساحة ساسين في ذكرى 14 أيلول.
1: ولا ما منبوس إيدين، ولا ما تعودنا نبوس لحى، وإيه وستمائة إيه بدنا نقول الحقيقة مهما كانت صعبة هيدي الحقيقة.
0: صالح المشنوق في الذكرى أيضا.
2: 44 سنة لف ودوران وتضيع وقت ترجعنا لعندك يا بشير.
0: مكرم رباح من الساحة أيضا.
3: الوفا لبشير هو فهم مشروعه وتطويره وتحويله لمشروع بيجمع اللبنانية.
0: رشا سليم تحدثت أيضا في المناسبة.
4: كتب له نصيب مؤلم وسلمني دمه النابض في عروقكم.
0: الرئيس عون في ذكرى استشهاد البشير رسالته تبقى حاضرة. لبنان 10452 وطن نهائي لا يتجزأ. ريفي اغتيال بشير أسقط مشروع استعادة الدولة لكنه لم يسقط حلم الدولة. ومخزومي في الذكرى تبقى رؤيته للبنان الواحد والدولة القوية حاضرة في صميم الرؤية التي يحتاجها لبنان اليوم.
5: وتتابعونا أيضا في ديبانوراما نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. في بداية ليبانوراما ننتقل مجددا إلى ساحة ساسين، وهذه المرة مع الزميلة تيريز الخوري لتوافينا بوقائع الاحتفال في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل.
6: نعم، انتهى الاحتفال في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، هذا الاحتفال الذي أقامته مؤسسة بشير الجميل للذكرى 44 لاستشهاده بحضور الرفاق في ساحة ساسين والسفير الأمريكي ميشيل عيسى وعائلة الرئيس الشهيد وعدد كبير من النواب والشخصيات السياسية والأمنية والاجتماعية. النائب نديم الجميل قال في كلمته: السلام ليس استسلاما وليس من المحرمات، فهو قرار لا بد منه.
1: ولا ما منبوس ايدين، ولا ما تعودنا نبوس لحى، وايه وستمائة ايه بدنا نقول الحقيقة مهما كانت صعبة هيدي الحقيقة. والشعارات والخطابات كتير حلوين، ولكن السؤال الأساسي بيبقى شو نعمل وشو تحقق بهالكم سنة. في خيبة أمل كتير كبيرة، ما بدكم تسمعوها عم قلكم إياها، في خيبة أمل كتير كبيرة، وفي شعور بعد أكبر بعجز وغياب الدولة.
6: يمنى بشير الجميل دعت إلى بناء الدولة الحرة القوية القادرة على بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية.
7: وقت منعيش أسطورة ما منعود مننتبه للوقت. 44 سنة مرقوا، بيقولوا البطل ما بيموت، غير صحيح. البطل الحقيقي بيموت، وبيموت بعمر تلاتينات بعد ما تأكد انه الفدا تم والوعد رح يكتمل. عظيم من بلادي حمل بشير، غادرنا مبارح راهب القضية لأبيت بولس نعمان.
6: الدكتور صالح المشنوق قال: نحن جيل لبنان أولا، ومن أراد أن يقاتل يجب أن يقاتل لبناء لبنان، ومن لا يريد فليرحل.
2: 44 سنة لف ودوران وتضيع وقت ترجعنا لعندك يا بشير، قديش طلع معك حق يا بشير. بيروت الغربية لما كانت تتسمى بيروت الغربية، وقف بشير، بشير الانعزالي، بشير الطائفة، بشير التقسيمي، هول ثلاثة دائما بيجوا باكيج، ما حدا بيتهم فيهم لحاله، وقال بالحرف الواحد: معركة السيادة كل اللبنانيين بدهم يشتركوا فيها، لأنه معركة السيادة ما بتتجزأ.
6: مكرم رباح قال: أنا مقتنع بلبنان البشير، وآن الوقت أن نبني دولة.
3: الوفا لبشير هو فهم مشروعه وتطويره وتحويله لمشروع بيجمع اللبنانية. بشير كان عم يحكي عن الدولة، عن سيادة، عن قرار لبناني، عن مؤسسات قادرة تحمي اللبناني بدل ما يضل بحاجة لزعيم أو لطائفة أو لميليشيا تحميه. واحدة من خطايانا الكبيرة إنه بعدنا عايشين بالماضي وما عم نبني مستقبل أفضل. نعرف كل تفاصيل خلافات الماضي، بس مرات ننسى نسأل حالنا السؤال يلي فعلا بهم: شو بدنا نعمل بلبنان اليوم؟
6: أما رشا سليم فقالت: بشير ولقمان أرادا وطنا سيدا حرا مستقلا كما نريده نحن اليوم.
8: 44 عاما مرت على اغتيال

0: أبي اليافع المنتخب رئيسا لجمهوريتنا وسلمكم وسلمني الأمانتين، دمه النابض في عروقكم وهذه الأرض المجرحة المحروقة النازفة المطالبة أصحاب الهمم والمروءة بتحصينها.
1: الكل أجمع في الاحتفال على الرهان على الدولة، وقالوا إن الدولة يجب أن تبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ووجهوا تحية إلى شهداء المقاومة اللبنانية. هذا كل شيء من ساحة ساسين. العودة إلى صوت لبنان.
2: شكرا لك تراز. رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وفي ذكرى اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل، قال: أؤكد أنه مهما بلغ الخلاف السياسي من حدة وعمق، لا يمكننا أن نقبل في مجتمعنا بالاغتيال السياسي، لا بالعبوات والمتفجرات ولا بكواتم الصوت. فتاريخنا علمنا أن الاغتيال قد ينهي حياة، لكنه لم ينجح يوما في حسم خلاف. وطي صفحات العنف من ماضينا لا يكون بإنكارها أو نسيانها، بل بالمصارحة والمصالحة وبالاحتكام إلى المؤسسات والديمقراطية في إدارة اختلافاتنا. النائب فؤاد مخزومي كتب بدوره اليوم: نستحضر مشروعا وطنيا ارتبط ببناء دولة قادرة سيدة على كامل أراضيها، تحتكر قرارها الوطني وتحمي أبنائها بمؤسساتها الشرعية. وأضاف: تبقى رؤيته للبنان الواحد بحدوده الكاملة ودعوته إلى قيام دولة قوية وجيش وطني موحد حاضرتين في صميم الرؤية التي يحتاجها لبنان اليوم وفي حق اللبنانيين بدولة مستقرة سيدة مزدهرة وآمنة. نكتفي بهذا القدر من الأخبار. هنا صوت لبنان.

0: in Sydney this afternoon at Moorbank on Newbridge Road at Kelso Crescent. A two-car accident taking out two westbound lanes towards Liverpool. Also, Willoughby Road, Willoughby at French's Road, a broken down car, one northbound lane out there. In Melbourne, a crash on Carrum Downs, Frankston, Flinders Road, southbound after Thompson's Road, and emergency roadworks, Yarraville, Whitehall Street closed, northbound near Lyle Street. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الساعة 5 بنرجع لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم لبداية الأسبوع يوم الاثنين اليوم 14 من شهر أيلول. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام 2ME أستراليا. تعرفنا على آخر وأهم التطورات وأكيد من الأخبار المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME, وتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنتعرف هلا على حركة طقسنا اليوم بسيدني. درجات الحرارة وصلت ل 26 درجة, على صعيد ميلبن وصلت أقصاها ل 20 درجة. بنسمع الفنان وائل كفوري, بنرجع بنكمل مع الفنان محمد خيري. جولتنا الغنائية رائعة جدا, بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME.

0: الماضي لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتم برفقتي إذاعة 2ME 1638 AM. السجن 7 سنوات ونص لسيدي من سيدني بعد احتياله على الـ NDIS بمبلغ 2.2 مليون دولار. أصدرت محكمة أسترالية حكما بالسجن لمدة 7 سنوات ونص بحق ابتسام فهمي البالغة من العمر 57 سنة بعد إدانتها بتنفيذ واحدة من أخطر عمليات الاحتيال على برامج دعم ذوي الإعاقة الـ NDIS. وبحسب التقارير قدمت المدانة أكثر من 1000 مطالبة كاذبة للحصول على أموال مقابل خدمات لم تقدم للمستفيدين، وبلغ إجمالي المبالغ نحو 2.2 مليون دولار. ووصف الحكم بأنه أطول عقوبة سجن تصدر حتى الآن في قضية احتيال على الـ NDIS، في رسالة واضحة بأنه استغلال أموال البرامج سيقابل بعقوبات مشددة. نعم، ستقابل عقوبات مشددة، فبتكن تنتبهوا كتير منيح، وقفوا هالاحتيال هيدا، لأنه الحكومة صارت مفتحة عيونها، ما بقى نايمة مثل ما كانت بالأول، لا هلأ انفتح عيونها 10 على 10. فما فيكن تتخلصوا وتقولوا لا الحكومة ما بتعرف. الحكومة ناطرتكم والبوليس ناطركم. سجن 7 سنوات ونص، نعم هلأ سجن دغري بوشكم، بوشكم على الحبس. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقتي دهتة 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع مشوارنا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديتس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل 6 بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
4: هل انت مستعد لمواجهه الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعده الاسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطه اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
0: مع الفنان كلودا الشمالي نتابع برفقتكم مشوارنا هون راديو 2ME. مساء النور.

0: نتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام 5:30 عبر أثير راديو 2MA.
1: 2MA maximum hits and more maximum music maximum hits 2MA أستراليا. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
4: ريتا خوري.
3: أكثر من 2000 شخص نزحوا من مناطق القتال في اليمن إلى جيبوتي. مولدات مستشفيات قطاع غزة توشك على التوقف بسبب نقص الإمدادات، والرئيس الروسي يوافق على عرض الصين والهند للمساعدة في ملف النزاع مع أوكرانيا على هامش قمة البريكس.
4: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أفادت الأمم المتحدة اليوم الأحد بأن أكثر من 2000 نازح وصلوا إلى جيبوتي هذا الأسبوع من اليمن هربا من اشتداد المعارك بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية. اليمن الذي وجد نفسه أمام تطور ميداني لافت جديد لا يقتصر على تجدد الحرب بين الحوثيين والقوات الحكومية، بل يفتح جبهة جديدة على البحر الأحمر وباب المندب في لحظة إقليمية شديدة الحساسية. منى دويبي.
5: لم يكتفي الحوثيون المدعومون من إيران خلال الأيام الأخيرة بتوسيع عملياتهم داخل اليمن، بل تمكنوا من السيطرة على مدينة المخا ثم على أجزاء واسعة من الساحل الغربي وعدد من الجزر في منطقة باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. هذا التقدم غير المعادلة الاستراتيجية، فقد باتوا أقرب إلى التحكم بممر بحري حيوي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، في وقت تزاد فيه أهمية هذا الطريق بالنسبة إلى السعودية، خصوصا مع إغلاق إيران مضيق هرمز. في المقابل صعدت القوات الحكومية المدعومة من الرياض غاراتها ضد مواقع الحوثيين، بينما أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على قاعدة عسكرية في جنوب السعودية. واللافت أن واشنطن وفق ما نقلته أكسيوس لم تستجب حتى الآن لطلب سعودي بتنفيذ ضربات مباشرة ضد الحوثيين. يدفع المدنيون ضريبة حرب لا أفق لها، فأكثر من 76,000 شخص نزحوا منذ يوليو، وفر أكثر من 2000 شخص بحرا إلى جيبوتي خلال أيام، مما يجعلنا أمام تصعيد قد يعيد اليمن إلى قلب صراع إقليمي يجعل باب المندب ورقة ضغط استراتيجية بيد الحوثيين وليس مجرد جبهة عسكرية داخلية.
3: إلى غزة، حيث قتل فلسطينيان وأصيب 13 شخصا بجروح اليوم الأحد بعدما قصفت القوات الإسرائيلية سيارة في حي تل الهوى جنوب غرب المدينة المحاصرة، في وقت أوشكت فيه مولدات مستشفيات القطاع على التوقف بسبب نقص الإمدادات، مما يهدد الأقسام المنقذة للحياة في تلك المستشفيات. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد غاراته الجوية على لبنان مستهدفا النبطية الفوقة في جنوبه طبعا، وغارة ثانية خلال أقل من ربع ساعة، كما أتبعها بس ثلاث غارات متتالية على بلدة كفر تبنيت بحسب الوكالة التي أضافت أن الاحتلال أن إسرائيل نفذت قصفا مدفعيا على زوتر الشرقية فضلا عن شن عدة غارات على محيط تلة الدبشي عند أطراف النبطي الفوقة. عراقيا، أعادت السلطات العراقية اليوم فتح معبري الشيب وشلمجة أمام المسافرين وأعلنت جدولا زمنيا لاستئناف الحركة التجارية تدريجيا في ثلاثة معابر مع إيران حتى الخميس المقبل بعدما أغلقتها إثر هجوم بمسيرة على خط أنابيب النفطي في السعودية. قالت بغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عرض رئيس الصين ورئيس وزراء الهند للمساعدة في ملف التسوية في أوكرانيا على هامش قمة بريكس. علي المرعبي مدير تحرير مجلة كل العرب يرى أن هذه الدعوة ستحقق نتائج إيجابية. نستمع إليه متحدثا إلى ميساء إسماعيل.
6: الدعوة التي حملها رئيس الصين ورئيس وزراء الهند للتدخل بوساطة من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا أعتقد أنها يعني ستحقق نتائج إيجابية، خاصة أن بوتين وافق على هذه الوساطة، وأعتقد أن أوكرانيا وخلفها الرئيس الأمريكي ترامب سيوافق على هذه التسوية، لأنه أيضا ترامب دعا منذ فترة طويلة ومنذ اللقاءات المتعددة مع بوتين وخاصة اللقاء في ألاسكا إلى إيجاد تسوية سياسية للحرب في أوكرانيا. ما هي التنازلات التي تفرض على أوكرانيا خاصة يعني بريا ومسألة انضمامها إلى حلف الناتو؟ هذا يعني يقرر.
3: بما تبقى من أخبار، هناك الفيلم الوثائقي الجديد نازا الذي فاز الذي يتناول عمليات قتل جماعي نفذتها إسرائيل بحق مدنيين في غزة باستخدام الذكاء الاصطناعي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي مساء السبت، والفيلم لمخرجين إسرائيليين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
7: In Sydney this afternoon, Smithfield, the Cumberland Highway approaching Brennan Street, a two-car accident, two northbound lanes out of action and heavy delays. At Arncliff, Marsh Street, just past Flora Street, a westbound car has broken down as well. In Melbourne, slow traffic outbound on Green Gully Road to Calder Park Drive and the Deer Park Bypass, heavy also outbound, Robinson's Road through to Hopkins Road on the Western Freeway. Join Revo Fitness from just $9.69 per week for 24/7 access to every gym across Australia. Join Revo Fitness today. Search REVO Fitness. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنسمع الفنان سعد رمضان، من بعد منا منكمل مع الفنان حسين الجسمي. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم لبداية الأسبوع. يوم التنين اليوم 14 من شهر سبتمبر أيلول بسدني، درجات الحرارة بتوصل ل 26 درجة، على صعيد ملبن 20 درجة مئوية. بنسمع الفنان سعد بأغنية رائعة جدا، بنسمع سوا عبر أثير راديو 2ME.

0: نرجع لكم مستمعينا تنتابع سوا مشوارنا انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لعاصمة سرقة السيارات في أستراليا. تعرفوا أي مدينة؟ نعم هي مدينة ميلبن. هي مدينة ميلبن صاحبة اللقب. نعم الأحصائيات الرسمية أظهرت سرقة أو اقتحام سيارة كل 43 دقيقة خاصة في منتصف الليل. أهالينا بميلبن الانتباه على سياراتكم، انتبهوا لأنه ميلبن، نعم ميلبن هي مدينة سرقة السيارات بأستراليا واحتلت اللقب نمبر 1، لقب نمبر 1 بسرقة السيارات لأنه في اقتحام أو سرقة كل 43 دقيقة. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونكتب
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: موسيقى اللي بتخليكوا تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or kingdomsat.com.
3: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkt.com.au/nswtolls.
4: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
5: مع الفنان رويدة عطية نتابع برفقتكم أنتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. خلوك معنا مستمعينا تتعرفوا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية، وكونوا معنا كمان تستمعوا لأغانيكم المفضلة، الأغاني الحلوة، الأغاني المفضلة عنكم تسمعوها من عنا من هون من راديو 2ME. فيكن كمان تسمعونا أونلاين على 2ME.com.au، فيكن تتابعونا عبر الماي سات، وفيكن كمان تتابعونا عبر الفيسبوك. ما بدي انسى كمان ذكركم ب 2ME Gold للأغاني الكلاسيكية، الأغاني القديمة والمطولة بتسمعوا لألا على 2ME Gold. كونوا معنا وتابعونا انتو برفتي بعد 2ME 1638 AM. منروح لعند الفنانة رويدة عطية بأغنية بلدي.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تبع سوا عبر أثير راديو تي ام اي مساء النور.
1: M-M-U-E. هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزر في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
9: First 2ME Australia.

نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. ما بدأه رئيس الجمهورية جوزيف عون السبت في النبطية استكمله الأحد في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، حيث جدد تأكيده التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات والعمل لاستكمال بناء الدولة القوية العادلة الضامنة وحدها استقلال قرارها وسيادتها على كامل أراضيها. رسالة عون واضحة تعكس الإصرار على إنقاذ البلاد بإنهاء الحرب عبر التفاوض واستعادة السيادة كاملة، خصوصا بعدما أمعن حزب الله في تجويف الحضور الرسمي للمؤسسات موظفا الجنوب في خدمة أجندته الإيرانية. في السياق السياسي بات

0: أكسترا هي محور العملية التي نفذتها مفرزة استقصاء جبل لبنان في أكثر من منطقة لبنانية. إنه حشيش منكه بالليمون يباع موضبا بكيس يحمل ماركة روبن. هذا كان طرف الخيط الذي بدأ منه الرائد حسين دمشق العملية. فعلت أعين عناصر المفرزة وعلاقاتهم، فوصل الجواب من مخبر هناك مخزن في سن الفيل تمتهن العصابة التي تديره بيع المخدرات الفاخرة فقط. فأوعز مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر للمفرزة بالتحرك. بين الرصد ومعلومات المخبرين اكتشف أن المخزن ينقل إلى الأشرفية، وهنا وقعت المعضلة. الأشرفية ضمن نطاق بيروت ولا يمكن التحرك فيها لعناصر جبل لبنان، فأتى الرد القانوني من مدعي عام جبل لبنان بجواز التحرك، فتمت المداهمة ليلا، والحصيلة توقيف ميم عبجي وعين شقير وضبط أكثر من 15 لترا من سائل الكتامين. تقوم العصابة بوضعه داخل عبوات 40 مليليتر ويتم بيعها بمبالغ تصل إلى 400 دولار، ليتم تعاطيها بقطرات عبر الفم أو تبخيرها لتنشقها، بالإضافة إلى كميات من الكوكايين وحشيشة الليمون. اعترف عبجي أثناء التحقيقات بأنه يملك مخزن في كورنيش المزرعة للتوضيب والتوزيع، فتحركت المفرزة سريعا. دهم منزل ذويه وأوقف والده ووالدته وشقيقته وشقيقه، وضبطت معدات الطبخ والتوضيب، إلا أن المكان كان خاليا من المخدرات، ما أثار فضول عناصر الاستقصاء. فعاد الرائد إلى غرفة التحقيق وخرج الكنز، المطبخ الأساسي في بشيمون. عملية خاطفة تحت جنح الظلام كشفت المستور، الطباخ حق طبارة يعد المخدرات، أكثر من 20 لتر كتامين داخل زجاجات كحول مختومة للتمويه وإدخالها إلى لبنان. واعتراف جديد، شقة في الحازمية لأكبر مروجي العصابة. تحركت القوة وأوقفت ألف حرفوش صاحب سوابق استيراد المخدرات، وضبطت ألاف الدولارات والذهب، واعتراف بأنه يروج مواد العصابة في السهرات. وبقي رأس العصابة مختفيا حتى وجد الفرع التقني على هاتف حق طبارة رسالة من شخص يدعى روبن يطمئنه إلى أن العمل مستمر وأن لا يخاف من التوقيف. فتم تتبع تواصل الرقم لتكتشف صديقة وشريكة روبن، وهي دال صادق، التي أقرت بأنه صديقها وهو رئيس العصابة، وهو فلسطيني بلجيكي ويعمل في أكبر العصابات الأوروبية. لتتحرك المفرزة إلى منزل ذويه في جزين وتوقف والداه، وتبين أن اسمه الحقيقي ميم الترك، إلا أن تضييق الخناق قلب المعادلة. رقم بلجيكي اتصل بالرائد دمشق، وأتى التهديد الأول عبر إسماعه الآذان في رسالة واضحة أنه سيقتل إن استمر في العملية. لتأتي الصدمة الأكبر في اليوم التالي، اتصالات من نفس الأرقام إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، تحمل أيضا تهديدات بالقتل. فرد صادر موجها المفرزة إلى مضاعفة جهودها، وتم اختار الانتربول بطلب لبنان توقيف الترك الملقب بروبن. من الأشرفية إلى كورنيش المزرعة مرورا ببشيمون والحازمية وجزين، 9 موقوفين، وعصابة تعد من الأكبر سقطت، في تكامل بين القضاء والأمن لتكريس مفهوم الدولة والتأكيد أن زمن التفلت ولى إلى غير رجعة.
1: للمرة الأولى الـMTV تدخل معمل الزهراني للكهرباء. كيف حفظ معمل للطاقة يناهز عمره 30 عاما؟
2: كلنا منشوف معامل الكهرباء من الخارج، ولا مرة دخلنا إلى داخل هالمعامل، منشوف كيف تشتغل، كيف بعدها صامدة، كيف بعدها جديدة. هيدا الشيء رح نشوفه اليوم بجولة مع كهرباء لبنان وشركة برايم ساوث المشغلة لمعملي دير عمار والزهران.
3: الجولة داخل معمل الزهراني للكهرباء بتفاجئك من اللحظة الأولى. التنظيم والاحترافية العالية باستقبال الزوار، وقبل البداية من الضروري جدا حضور جلسة السلام العامة مع مهندس متخصص، ومن بعدها بدأ قطع الخيار من الشركات الصانعة العالمية موجودة ومنظمة بطريقة محترفة جدا وبأدق التفاصيل. ورش الصيانة داخل المعمل تعمل على مدار الساعة ووقت الحاجة. منتابع الجولة لنوصل لتجهيز وتحضير المعمل لمرحلة الغاز الطبيعي إذا قررت الدولة إيصاله إلى الزهرة.

0: والام تي في كانت اول مؤسسة اعلامية بتدخل الى 1000 معامل الكهرباء يلي عمرها 30 سنة، لكن بقيت مؤسسة كهرباء لبنان محافظة عليها، والصورة بتحكي اكثر عن الحالة الممتازة للمعامل. وهون استمعنا لمهندس من برايم ساوس عن كيفية تشغيل الوحدات البخارية للمعمل. شركة برايم ساوس أمنت دورات لغة إنجليزية للعمال للتعامل مع السيفتي المطلوبة خلال أعمال الصيانة، وعلى الرغم من وجود المعمل على البحر مباشرة إلا أنه الحديد والشكل العام حافظين عليها بفضل الصيانة الدائمة.
1: بلشت الشغل بال 95، أول تدويرة بلشت فيه بسنة 97، هو عبارة عن 2 جاز توربين، كل واحد منهم 150 ميجا وستيم توربين 150 ميجا، فهو بكون التوتال تبعه 450 ميجا. هلا عمره 30 سنة، والعمر الافتراضي لأي معمل عمين هو 25 سنة. نحن هذا المعمل منه سيارة، هو عبارة لحتى أنا استبدله، هو عبارة عن مجموعات. إذا نحن ما عمره الافتراضي بينتهي، إذا نحن ما عملنا له تأهيل بده يصير في يعني هذا المعمل بيتدمر، لأنه هذا استثمار للدولة اللبنانية. هذا الاستثمار لابد من الحفاظ عليه، الحفاظ عليه بيكون مع إضافة معامل جديدة، ولكن لابد أن نحافظ هو الزهران برعمار 900 ميجاوات، بدنا نحافظ على 900 ميجا لحتى نطلع نحن بمحل تاني.
0: معمل الزهران للكهرباء الموجود بجنوب لبنان مجهز لإقامة المهندسين والفنيين العاملين وقت فترات عملهم بلبنان، وأيضا تأمين العمال اللبنانيين يلي اشتغلوا بالظروف الصعبة والحروب.
1: في تعاون فني مستمر بين الكهرباء لبنان وبين المشغل. كهرباء لبنان شغلتها إدارية مراقبة فنية. لابد من تعاون الفني، ولكن رغم أنه هن في تعاون فني مستمر، لكن نحن عنا بقلب العقد في موجبات تعاقدية، فأي خلل موجبات تعاقدية بيؤدي لحسمات أو إخلال بشيء، نحن عم نطبق الكونتراب الكامل.
0: مشكلة الكهرباء بلبنان مختصرة بكلمة واحدة بس، الدولة وقراراتها، لكن معامل عنا، وبين دير عمار والزهراني قادرة كهرباء لبنان تعطي على القليلة 10 إلى 12 ساعة يوميا.
2: هذه كانت جولتنا داخل معمل الكهرباء بالزهراني. واضح أنه التعامل الصريح والشفاف ما بين كهرباء لبنان وبرايم ساوس الشركة المشغلة أنتج هالنتيجة اللي حافظت على المعمل رغم كل العواصف والأزمات. من داخل معمل الكهرباء بالزهراني، ربيع شمعون، صبح إبلاوي، أم تي في.
3: كهربائيا أيضا، وبعد شكوى النائبة ندى البستاني في ملف باخرة باسيليس ال، وزارة الطاقة تستغرب كيف أن من أمضى في الوزارة 15 عاما لا يعرف نوع هذه الباخرة. تقرير ماريان زوين.
4: باسيليس ال اسم باخرة تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما وصل ملفة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكوى تقدمت فيها النائبة ندى البستاني بحق وزارة الطاقة والمياه، متحدثة عن هدر وفساد وخسائر بالمال العام تفوق 10.5 مليون دولار. الام تي في تابعت الملف، والمفارقة الأولى بتبدأ من طبيعة الباخرة نفسها. باسيليس ال منا من بواخر الغاز اويل المستوردة لصالح كهرباء لبنان لحتى يعتبر انه الهدر او الربح فيها مرتبط بالمال العام، بل هي من البواخر اللي بتوصل على منشآت النفط اللي بتعمل وفق المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي 79 وفق اصول تجارية بتشتري المشتقات النفطية وبتبيع على السوق والاجهزة الامنية والعسكرية الرسمية وبتتقاضى بدلات تخزين وخدمات لوجستية. من هون بتستغرب مصادر وزارة الطاقة انه نواب التيار اللي اختبروا الوزارة لمدة 15 سنة ما بيعرفوا الفرق بين باخرة لصالح كهرباء لبنان وباخرة لغايات تجارية. طيب في جاهزية للجواب على كل أسئلة النواب خصوصا بجلسة مناقشة الحكومة؟
5: عم محضر حالة أكيد، وبقيت تكون محضر حالة. هي المساءلة قبل كل شيء طبيعية وسليمة ومهمة بالنظام الديمقراطي تبعنا، وكذلك المساءلة كمان مهمة يلي عم نعمل عبر التدقيق الجنائي بالملفات يلي كل اللبنانية عم يحكوا فيها من سنين. ومثل ما بتعرف أطلقنا مناقصات لمساءلة عبر التدقيق الجنائي بملف البواخر التركية وكمان بملف سد جني.
4: بالعودة بالعودة لموضوع الباسيليس ال تحديدا، توضح مصادر وزارة الطاقة أن تأخير تفريغ الباخرة لأكثر من 70 يوم هو بسبب عاملين: تأخر تأمين أموال الجيش، ومن بعد رفض المصرف المراسل تعزيز الاعتماد، فاضطر مصرف لبنان للبحث عن مصرف آخر، وغرامة التأخير بلغت 18 ألف دولار يوميا، أي حوالي 1,260,000 دولار. وللمفارقة، هيدا المصرف المراسل هو نفسه اللي كان الناشط المحسوب على التيار الوطني الحر فوزي مشلب أقار بالتواصل معه وتحذيره من التعامل مع وزارة الطاقة الحالية، والوزير جوصدي كان تقدم بإخبار بحق مشلب على خلفية مراسلاته قبل أن تدعي عليه النيابة العامة الاستئنافية بجبل لبنان، فيما مشلب لا يزال يناور على القضاء. أما توقيت الشحنة فتشرح الوزارة أن كانت طلب التأجيل إلى أيار، لكن الجيش طلب عدم التأجيل لحاجته إلى الديزل أويل وخشيته من تعثر الامدادات مع الحرب وأزمة مضيق هرمز رغم ارتفاع الأسعار بهيدي الفترة. وبالأرقام بتقول مصادر الطاقة أنه الحسابات بتعطي صورة مختلفة تماما عن الخسارة الواردة بالشكوى. فالكلفة الإجمالية للباسيليس آل بلغت 50,455,000 دولار مقابل مبيعات ب 49,324,000 حتى الخميس الماضي، علما أنه 9 مليون لتر من بضاعة الباخرة ما انباعت بعد، وبيكون الفارق حتى اللحظة 1,131,000 دولار وليس 10%.
6: Checking Sydney traffic, Smithfield, the Cumberland Highway approaching Brennan Street from the south. They've cleared a two-car accident. The heavy traffic remains. They've also towed away a broken-down truck. Centenary Drive approaching Arthur Street, Homebush West, but northbound traffic is heavy there as well. To Melbourne, an accident in Campbellfield Camp Road westbound at Sydney Road, and reports of a crash at Roeville Wellington Road eastbound before Stud Road. Join Revo Fitness from just $9.69 per week for 24/7 access to every gym across Australia. Join Revo Fitness today. Search REVO Fitness. That's traffic for Sydney and Melbourne, 1638 2ME Australia.
7: من سجيهات الأخبار نعود إلى سجيهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. اليوم درجات الحرارة لبداية الأسبوع يوم الاثنين اليوم 14 من شهر سبتمبر أيلول، وصلت درجات الحرارة بسيدني ل 26 درجة، على الصعيد ميلبن 20 درجة مئوية. بنسمع الفنانة لميا جميل، بنرجع منكمل مع الفنان راغب علامي.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثة الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيز. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بعيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي. On 1638 2ME Australia.

برجعلكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار جورج تايم بروجرام أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 أيام. المزيد من الألم قادم لنا. نعم، البنوك الأسترالية الأربعة تحذر الأستراليين من أنه المزيد من الألم قادم بسبب ارتفاع معدلات التضخم، ونية البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي رفع أسعار الفائدة من جديد. منروح لعند سلطان الطرب جورج والصوف، نسمع هالأغنية الحلوة كتير، طمني على الحبايب، عبر أثير راديو 2ME. Fresh, hot off the press and exclusive like this new one.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف.
2: جولتنا الإخبارية لتمام 6:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: Tuiyong Fitzpatrick with the top stories. The Federal Minister for Indigenous Australians has condemned One Nation leader Pauline Hanson's controversial remarks about First Nations Australians. Comments have resurfaced from a podcast appearance last year in which Senator Hanson questioned what Indigenous Australians have done for the country, calling them the most primitive race on earth. Malindiri McCarthy says the comments are outrageous and racist. Hundreds of workers in Whyalla will lose their jobs as a result of a decision to permanently shut down the blast furnace at the South Australian regional city's steelworks. It is expected the decision will mean 500 workers will be out of a job, as well as more than 100 contractors working at the site. The blast furnace has been offline since April, and despite the best efforts of workers, they have not been able to restart it. And a prominent athlete known as Complainant M is giving evidence in the Alan Jones trial in a closed session of the New South Wales local court in Sydney. Mr Jones is charged with one count of indecent assault and one count of sexual touching in relation to the complainant, to which he has pleaded not guilty. The 85-year-old former radio broadcaster has pleaded not guilty to a total of 22 charges of indecent assault and sexual touching in this trial. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من فترتنا حديث الأخبار، وإليكم أبرز العناوين. الحوثيون يتهمون السعودية بشن أكثر من 50 غارة على مناطقهم خلال 24 ساعة، والقوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز بإسناد جوي، وإيران تنفي أي دور لها في الحرب في اليمن. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع مقرر اليوم بين إيران ودول الخليج حول مستقبل مضيق هرمز، وإيران تؤكد أن السعودية هي التي طلبت إرجاء الاجتماع، وأن مسألة اليمن ذريعة واهية من السعودية لتأجيل اللقاء حسب الخارجية الإيرانية. تقارب شديد في النتائج الأولية في الانتخابات البرلمانية بالسويد، وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي تعلن استعدادها لتولي رئاسة الحكومة مع تقدم معسكرها بفارق 3 مقاعد أمام تحالف اليمين واليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء كريستيرسون.

0: تتصاعد المواجهات في اليمن، حيث اتهم الحوثيون السعودية بشن 58 غارة جوية على مناطق خاضعة لسيطرتهم خلال 24 ساعة عقب تبنيهم هجوما استهدف قاعدة عسكرية داخل المملكة، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة مواقع غربي محافظة تعز والتقدم نحو مناطق جديدة بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين وفقا لوكالة الأنباء اليمنية. من جانبها نفت إيران أي دور لها في الحرب في اليمن. ويتواصل التصعيد العسكري في اليمن وسط احتدام المعارك في غرب البلاد، ما دفع أكثر من 86 ألف شخص إلى النزوح من مناطق في ريفي تعز والحديدة.
1: تتسارع وتيرة الأحداث في اليمن مع احتدام المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على عدد من الجبهات في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية. وهربا من الغارات والقصف، يشق هؤلاء النازحون طرقا محفوفة بالمخاطر بحثا عن ملاذ آمن. على متن هذه الشاحنة الصغيرة رجال ونساء وأطفال اضطروا إلى الفرار.
2: نازح من المخاء، قصف الطيران، نازحين بهذلنا، ما خرجنا بالوعي، كنا بس بأطفالنا مفقوعين لا أخذ درجة.
1: في هذا المخيم للنازحين الواقع جنوب غرب عدن نصبت خيام بيضاء كبيرة لاستقبال هذه العائلات التي اضطرت إلى ترك كل شيء خلفها في لحظات قليلة.
3: تردنا بلادنا، تردنا نحن وابني بلادنا، لعاد خلوا نحن نسكن، ولعاد خلوا نحن حتى نتعينا من بقعة حقنا، خرجنا لنا لأهنين نشاوي.
1: وللفرار من المعارك اختار بعضهم طريق البحر للبحث عن ملجأ آمن في جيبوتي. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد وصل ما لا يقل عن 2000 شخص إلى جيبوتي، في حين أحصت المنظمة أكثر من 86 ألف نازح بسبب المعارك التي شهدتها الأسابيع الأخيرة والتي أسفرت أيضا عن مقتل مئات الأشخاص.
0: أعلنت سلطنة عمان تأجير اجتماع كان مقررا عقده اليوم في مدينة صلالة العمانية بين إيران ودول خليجية لبحث مستقبل مضيق هرمز، موضحة أن القرار يهدف إلى تهيئة الظروف لحوار بناء. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن السعودية هي من أصرت على عدم عقد الاجتماع، معتبرا أن مسألة اليمن ذريعة واهية حسب تعبيره من السعودية لتأجيل الاجتماع بشأن مضيق هرمز. المزيد مع مراسلنا من طهران علي الباشا.
4: وسائل الإعلام الغير رسمية حقيقة خلال الساعات القليلة الماضية تحدثت عن أن تأجيل الاجتماع أتى بطلب من المملكة العربية السعودية، وذلك احتجاجا على ما وصف بقصف أنابيب النفط السعودية، والتي يبدو أن المملكة العربية السعودية تحمل طهران المسؤولية عن هذا الهجوم الذي تعرضت له، وإضافة إلى ذلك مملكة البحرين التي أعلنت عدم مشاركتها في هذا الاجتماع بحسب وسائل الإعلام الإيرانية، ذلك تحت ضغوط إقليمية وخارج عن الإقليم تعرضت لها سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إسرائيل بحسب وسائل الإعلام الإيرانية. وكالة أنباء تسنيم أيضا قبل قليل تحدثت أو نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع أشارت إلى خلافات دارت خلال الأيام القليلة الماضية قبل عقد هذا الاجتماع حول مستوى التمثيل الدبلوماسي لهذه الدول في هذا الاجتماع، وأيضا بعض الأهداف المتعلقة بهذا الاجتماع. وقالت إن القرار اتخذ قرار التأجيل ذلك بعد أن تذرعت المملكة العربية السعودية بقصف خط الأنابيب في أراضيها، وحملت طهران المسؤولية، إضافة إلى امتناع البحرين عن المشاركة في هذا الاجتماع، وذلك بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا بطبيعة الحال يأخذنا إلى التصريحات السابقة التي أتت على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والذي كان قد عزى عدم الإعلان عن التواصل الاتفاق النهائي مع سلطنة عمان، في حين أن طهران تحدثت عن اقتراب التواصل إلى ذلك الاتفاق منذ أكثر من شهرين من الآن، إلى تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولتها منع التواصل إلى أي اتفاق يؤدي إلى إدارة أو إشراف أو طهران على هذا الممر الاستراتيجي.
0: اختتمت مجموعة البريكس أعمالها في نيودلهي بعد يومين من الاجتماعات، حيث أكد قادة دول المجموعة ومن بينها الصين وروسيا والهند أهمية تعزيز التعاون والتماسك، لا سيما في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
5: 140 بندا حصيلة يومين من المفاوضات بين قادة دول البريكس، إعلان مشترك تجاوز تباين المواقف بشأن الحرب في الشرق الأوسط، ودعا إلى أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين وضمان استمرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة.
6: قوة بريكس تكمن في تنوعنا وتعاوننا، قد ننطلق من واقع مختلف لكننا ننهض معا من خلال التعاون.
5: الاقتصاد كان في صلب القرارات، القادة رفضوا العقوبات الاقتصادية الأحادية والإجراءات الحمائية، ودعوا إلى زيادة المبادلات والاستثمارات بالعملات المحلية، كما اتفقوا على دراسة ربط أنظمة الدفع بين دول المجموعة لتسهيل المعاملات العابرة للحدود من دون اتفاق على عملة موحدة للبريكس. القمة وسعت مجالات التعاون لتشمل سلاسل الإمداد والشركات الناشئة والزراعة الرقمية والطاقة، إضافة إلى آلية للإنذار المبكر بالأوبئة. أما الصين التي تتسلم الرئاسة المقبلة فدفعت بمقترحاتها في التكنولوجيا والصناعة.
7: علينا الحفاظ على استقرار وسلاسة سلاسل الصناعة والإمداد والعمل على بناء سوق كبيرة ومتكاملة.
5: القمة أقرت أيضا خطط لتسهيل حصول الشركات على التمويل وخفض كلفة تمويل المشاريع بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، خطط يبقى نجاحها رهنا بتحويل ما اتفق عليه في نيودلهي إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع.
0: تتجه السويد إلى مفاوضات سياسية شاقة لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات تشريعية لم تسفر عن فائز واضح، وأعلنت زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون استعدادها لتولي رئاسة الحكومة مع تقدم معسكرها بفارق ضئيل، فبعد فرز نحو 95% من الأصوات حصل معسكرها على 176 مقعدا مقابل 173 لتحالف اليمين واليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء أوليف كريسترسون.
8: نتائج متقاربة للغاية قد تعيد الاشتراكيين إلى سدة الحكم في السويد بعد 4 سنوات من تولي حكومة يمينية زمام الحكم في البلاد. لم تسفر الانتخابات العامة عن أغلبية واضحة في البرلمان، مع فرز نحو 90% من الأصوات تصدرت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي النتائج بغالبية مقعد واحد، ما يؤهلها للعودة إلى منصب رئيسة الوزراء.
9: يبدو أن النتيجة ستكون متقاربة للغاية، وهذا يعني أنه أيا كانت النتيجة النهائية علينا أن نبحث عن روح جديدة من التعاون في الحياة السياسية السويدية.
8: أما تكتل اليمين بقيادة رئيس الوزراء الحالي إلف كريسترسون فما زال يأمل في التمكن من تشكيل أغلبية برلمانية ويعول على سياسته الاقتصادية في إقناع الناخبين.
10: أصر على أنه عندما تظهر النتيجة النهائية سيكون من الحكمة إعادة النظر في التشكيلات الممكنة التي يمكنها فعلا الاستفادة من حقيقة وجود أغلبية اقتصادية واضحة في السويد غير اشتراكية وغير يسارية.
8: وبالنسبة للحزب اليميني المتطرف الذي أصبح ثاني أكبر أحزاب البرلمان بعد اكتساح انتخابي

0: طيب عبير في الكم شوار الدرافتون بروغرام أمسي سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 أيام 2ME أستراليا. تعرفوا مستمعينا أن مدينة بيرث الأسترالية هي أقرب إلى إندونيسيا من سيدني. نعم أستراليا الكبيرة. بتعرفوا أنه المسافة من مدينة بيرث الأسترالية إلى إندونيسيا أقصر من المسافة من بيرث إلى سيدني. نعم يعني باختصار من بيرث إلى إندونيسيا 3 ساعات و40 دقيقة بالطيارة، من بيرث إلى سيدني حوالي 4 ساعات ونص بالطيارة. إنها أستراليا الكبيرة. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونكمل. This is
1: 2ME Australia. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
6: Enjoy the new music first, fresh and clean. Clean from the original 2ME.
0: بدي وصل تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعين الشخص المتشتت يريد أن يفعل كل شيء ويخطط لكل شيء ويبدأ في كل شيء، لكن بالنهاية لا يكمل أي شيء. هيدا الشخص المتشتت. نسمع على الفناني نجوى كرم، نرجع نكمل مع الفناني نوال الزغبي هون راديو 2ME. مساء النور.

0: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق بيج بيج
1: متوجهي لغرفة الأخبار تنتعرف عبر أثير راديو 2ME على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 7 مساء النور.
2: All day, all night, playing more new music than anybody else.
3: All day, all night.
2: 2ME
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 979076 1000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222، خلف KFC.
11: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: من الأحد إلى الخميس، العاشرة على العربية بزنس.

حياكم الله، هذا محمد عثمان يحييكم في نشرة الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض، وهذه عناوينها. بعد إعلانها عن تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر اليوم في صلالة، عمان تتوقع فتح مضيق هرمز قريبا. القوات اليمنية تستعيد مواقع من الحوثي الجنوبي تعز وتستهدف تجمعاته في ذباب ومناطق أخرى بالمحافظة. إسقاط 400 مسيرة أوكرانية في روسيا، وترامب يحث زيلينسكي على وقف الهجمات على محطات الديزل الروسية. بعد تقدمه في الانتخابات المحلية، البديل من أجل ألمانيا يتراجع لصالح حزب ميرتس في ساكسونيا السفلى. وفي ملفاتنا الخاصة، بعد موجة من الجدل، تحقيق مصري بقطع أشجار معمرة في شارع جامعة الدول العربية بالقاهرة. تعثر جديد على طريق البحث عن صيغة تخرج حرب إيران من مرحلة المراوحة العسكرية إلى صيغة دبلوماسية. هذا التعثر يأتي مع إعلان سلطنة عمان عن إرجاء اجتماع إقليمي كان من المقرر أن يعقد اليوم بشأن مضيق هرمز. ووسط تساؤل عن إمكانية عقد هذا الاجتماع أصلا، يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جدول مواعيده الجديد بشأن الحرب، وأن نهايتها ستكون على التوقيت الأمريكي وتحديدا بعد الانتخابات النصفية. ومع شدة القتال في اليمن، فإن القوات المسلحة اليمنية تواصل دك معاقل الحوثيين بغارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات تعز. أما في لبنان، فتصر إسرائيل على رسم خطوط نفوذها بالنار، مع إعلانها بأن سلسلة مرتفعات علي الطاهر هي جزء من خطها الأصفر. ومن حروب المنطقة إلى روسيا وأوكرانيا، فالمسيرات والتصدي لها باتت يوميات بين موسكو وكييف. ووسط هذه اليوميات،

0: بعد قرار مشترك بين عمان وإيران بتأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر اليوم في صلالة حول التطورات في المنطقة وخاصة المتعلقة بمضيق هرمز، أكد وزير الطاقة العماني سالم العوفي أن مضيق هرمز سيفتح، مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد. وقال الوزير العماني أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال غير مستدام للجميع، مشددا على ضرورة تنويع منافذ التصدير وإيجاد خيارات بديلة عبر عمان أو اليمن. تأتي التصريحات العمانية في وقت تظهر فيه بيانات شركة كبلر انخفاضا حادا في عدد سفن نقل البضائع العابرة لمضيق هرمز، إذ غادرته 4 سفن ودخلت 10 فقط منذ مطلع الأسبوع. واستبعدت البيانات أن تكون أي سفينة قد عبرت المضيق، مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التحديد تحديد الهوية الآلي لتجنب رصدها. أما في آخر تصريحاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه شدد على أنه لن يقبل بتسوية وصفها بأنها غير مناسبة، مجددا تأكيده أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. قال ترامب خلال زيارة إلى أيرلندا إن إيران تتصل باستمرار سعيا إلى إجراء محادثات، مضيفا عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق مناسب. وعاد الرئيس الأمريكي توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الحالي. من لندن معنا الباحث في شأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، أهلا بك سيد وجدان. يعني أنطلق معك مما قاله وزير الطاقة العماني سالم العوفي بأن مضيق هرمز سيفتح، على أي أساس سيفتح؟
1: في البداية تحياتي لك أستاذ محمد ولمتابعيك الكرام. أعتقد التصريحات العمانية وأيضا حتى التصريحات الإيرانية وفقا للاتفاقات الثنائية بين الطرفين، لأن كما يبدو أن هنالك ممر مائي اتفقت عليه سلطنة عمان وإيران، وهذا الممر المائي هو لفترة محدودة تقتصر على مدة 60 يوما، فلذلك أن سلطنة عمان تعلن لأن هذا المضيق فعلا هو جاهز لعبور السفن، لكن عبور السفن وحده ليس يعني الشرط الأساسي، وإنما حاليا السفن لديها إمكانية العبور عبر الجزء الجنوبي من سلطنة عمان. المشكلة الأساسية في هل تسمح إيران بعبور السفن أم أن إيران تريد أن تستغل هذا الممر المائي لفرض شروط على دول المنطقة وأيضا على الاقتصاد العالمي وعلى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: هنا اسمح لي فقط حتى أفهمك بشكل جيد، هنا أنت تتحدث عن المسار الجديد المؤقت الموقع ثنائيا أو المتفق عليه ثنائيا بين عمان وإيران، أم أنك تتحدث عن المسار الجنوبي الذي تصر واشنطن أن يكون مفتوحا؟
1: لا، أقصد أنه ما تحدثت عنه سلطنة عمان هو الممر الجديد بين إيران وبين سلطنة عمان، وأعلنت عمان وأعلنت إيران بأنه هذا الممر هو جاهز لعبور السفن، لكن عبور السفن لوحده هو ليس الأساس. إن كان فقط موضوع عبور السفن، فالسفن تستطيع العبور من الجزء الجنوبي لسلطنة عمان. المشكلة في الهيمنة الإيرانية ومحاولة أخذ هرمز رهينة بيد النظام الإيراني لكسب بعض الامتيازات أو بعض التنازلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما لا يمكن أن يحصل. إذن الإعلان لوحده لا يسمح بمرور السفن، بل أن يكون يجب أن يكون هنالك تطبيقا لهذا الموضوع وأن تستطيع السفن عبوره، لكن لا أعتقد أنه هذا الأمر سينجز أو أن تمر السفن عبر هذا الممر. لأن إيران اشترطت أن يكون

0: ذلك مقابل لعبور هذه السفن، ولا أعتقد أن دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية توافق عليه.
1: لدي جانب آخر سيد وجدان من النقاش. مذكرة السلام بين واشنطن وطهران تم توقيعها في منتصف يونيو، لكنها مشاهدين سقطت مطلع يوليو، والسبب ضربة إيرانية مفاجئة على 3 سفن تجارية في هرمز، لكنها لم تكن بموافقة الرئيس أو علمه ولا حتى علم قائد الحرس الثوري، وفق ما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين وقيادات عسكرية سابقة. قبل 2 شهر مشاهدين، وحين كانت الاتفاقيات تحاك وحركة الوساطات تشتعل لإنهاء الحرب الإيرانية، الخط المتشدد في إيران اتخذ مسارا آخر. نعم، فعل ذلك لتتسبب إحدى قراراته المنفردة بعودة الحرب مجددا. خبر الضربة تلقاه الرئيس الإيراني أثناء مشاركته بمراسم جنازة خامنئي في العراق. الزيارة انقطعت والاتصال الغاضب الأول كان بقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي للمطالبة بتفسيرات عما حدث، غير أن وحيدي نفسه أكد عدم معرفته بالضربة، وكذلك المجلس الأعلى للأمن القومي، ليتبين بعد ذلك أن المنفذ الحقيقي فصيل متشدد هامشي قرر التحرك من تلقاء نفسه استنادا إلى أمر يمنحهم صلاحية مهاجمة أي سفينة تنتهك التعليمات دون موافقة القيادة المركزية وفق الصحيفة. أما العقل المدبر للهجوم فهو رجل الدين حسين طائب حسب تحقيقات الأجهزة الأمنية. هذا الرجل طائب الذي عزله المرشد الأب بسبب ما قيل إنها إخفاقات، أعاده المرشد الابن رئيسا لقوات الباسيج، وهو الآن على سدة هذا المنصب وهو معارض لاتفاق السلام منذ البداية. بعدها مقر خاتم الأنبياء التزم الصمت تماما وغاب عنه أي بيان معتاد لتبني الهجوم، فيما فريق التفاوض الإيراني حاول تهدئة التوترات، وخرجت الرواية الرسمية لتحمل واشنطن مسؤولية انهيار التفاهم. لكن خلف كل هذه الكواليس الانقسامات الداخلية تضاعفت في إيران، صراخ وتخوين وتهديد بالاستقالات، فيما كلمة الفصل يملكها رجل غائب صوتا وصورة منذ توليه المنصب في مارس الماضي. إذا مشاهدينا بالعودة مجددا إلى الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، يعني هل يمكن أن يتصور العقل السياسي المتابع لكيفية اتخاذ القرارات سواء كانت سياسية أو عسكرية في الداخل الإيراني أن يكون أحمد وحيدي غائبا تماما وهو رئيس أو قائد الحرس الثوري، وتوجه أصابع الاتهام لأن من فعل هذه الضربة هو حسين طائب الرجل المتشدد والذي هو الآن على قيادة قوات الباسيج؟ هل وصل التباعد في مسألة اتخاذ القرارات والمسافات البعيدة بين القيادات الإيرانية عسكرية وسياسية إلى هذا الحد؟
0: المشكلة ليس فقط هذا وإنما أبعد من ذلك.
2: من جولة أخبار الساعة 7 بنرجع لعنكم مستمعينا، مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM TME أستراليا. أمسية التنين اليوم 14 من شهر سبتمبر أيلول، وصلت درجات الحرارة اليوم بسيدني ل 26 درجة، على صعيد ميلبن وصلت ل 20 درجة. نتابع جولتنا الغنائية مع الفنان سيد مكاوي، نرجع نسمع الفنانة لطيفة، وعندي كمان الفنان وائل كفوري. هذه هي الإذاعة الأقوى 2ME، مساء
3: يا دايق النوم

0: فوري بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي هلا خبركم هذه معلومة غذائية، بدي خبركم عن هضم الطعام. البيض المسلوق 30 دقيقة المعدة تقدر تهضمه، التمر 30 دقيقة، البطاطا المسلوقة أو مقلية ساعة، السمك ساعة، الخبز الأسمر 4 ساعات. نعم الخبز الأسمر بدل المعدة وقت تهضمه 4 ساعات، أما الدجاج الأبيض واللحم الحمراء 2 ساعات. هالقد بدأ المعدة تهضمه. هيدي معلومة غذائية لألكم. تحياتي المسائية لك المستمعين، أنتو برفتي ذات 2 AM 1638 AM. فاصل استراحة ونتابع آخر ساعة من مشوار Drive Time Program.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME, no limits.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: بنرجع لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم، أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. إذا كنت بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة ولكن حياتك ليست بخطر، احصل على مساعدة مجانية عبر قسم الطوارئ الافتراضي الـ Virtual Emergency Department. تحدث إلى أطباء ومرضى عبر الفيديو باستخدام الهاتف أو الكمبيوتر. هيدي الخدمة مجانية ومتاحة مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولا تحت تحتاج إلى موعد أو إحالة من طبيب أو بطاقة ميديكير. للحصول على استشارة طبية طارئة عبر الفيديو ابحث عن Virtual Emergency Department أو قم بزيارة الموقع v.vic.gov.au. صرحت به حكومة فيكتوريا First Treasury Place ملبن. نسمع الفنان فارس كرم بأغنية الأخرس. أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.
6: ما بغني بوعد غني، ضيعتي لي عقلي مني وخليتيني دوم بقعد.

بعدنا مكملين برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام لأمسية التنين 14 من شهر سبتمبر أيلول. وتحيات المسائية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. كلمة الدنيا استقوت عليك، فكر بقوة الله اللي معك. بونسوار.

0: بمليون قلب.
1: من أغانينا منروح لفاصل استراحة. هون راديو 2ME مساء النور.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.

0: Music, music, music, music. موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: There's only one network with all the coverage. And

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم لأمسية التنين 14 من شهر سبتمبر أيلول. مني كاتيانا الصراف لكن أطيب التحيات، بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدنا نرجع من جد الدوب بكرة الثلاثة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. خلوكم برفقة راديو 2ME، رح أترككم هلأ برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Marcus Street 9897-2222 خلف الKFC.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au.
6: نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au.
5: آخر الأخبار والتطورات الحالية.
6: استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: Young Fitzpatrick with the top stories. Indigenous Australians Minister Malandiri McCarthy has criticised One Nation leader Pauline Hanson for derogatory remarks made on a podcast last year. Senator Hanson called Indigenous Australians the most primitive race on earth, remarks that have earned widespread condemnation by politicians. Senator McCarthy said it was up to the Senate to decide if Senator Hanson would face consequences for her remarks. Indonesian police are investigating a suspected murder-suicide after the bodies of an Australian man and his two children were found in a home in Bali. Police say they found the bodies of 56-year-old Damien John Shaw, along with his 6-year-old son and 4-year-old daughter, inside their bungalow at Kuta on Sunday morning. In a statement, Bali Provincial Police say neighbours checked in on the family after a call from the man's wife, who had been travelling in Jakarta. And the Senate has voted to set up an inquiry into the grant scheme that saw a golf club in the Prime Minister's electorate given $6 million for upgrades. The club was one of more than 200 election promises Labor made under an invite-only sporting and community grant scheme that largely favoured Labor and marginal electorates. The inquiry will examine how the projects were chosen and if any members of Parliament had conflicts of interest. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: مضيق هرمز إرجاء التفاهمات. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي كان مقررا عقده في صلالة اليوم لبحث الوضع في المضيق. وفي الظهيرة تتابعون أيضا: من يفوز بسباق الذكاء الاصطناعي يحكم العالم؟ ترامب يرفض دعوات إبطاء تطويره ويصف المخاوف من خروجه عن السيطرة بالمبالغ فيها. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. أعلنت جماعة الحوثيين مهاجمة قاعدة خميس مشيط الجوية السعودية، بينما تحدثت مصادر يمنية عن تقدم الجماعة ميدانيا بعد سيطرتها على سلسلة جبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب والمناطق المحيطة به. وأضافت المصادر أن الحوثيين يتمركزون في جبال جنوبي تعز في محاولة لإعادة تطويق المدينة وفرض حصار عليها. في المقابل أفادت مصادر يمنية بأن مقاتلات حربية شنت غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في مديريتي المخا وذباب غربي محافظة تعز. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 86 ألف يمني نزحوا من مناطقهم من جراء المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية. كما أكدت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية مقتل 150 مدنيا وإصابة أكثر من 200 آخرين من جراء انتهاكات واسعة ارتكبها الحوثيون منذ 3 سبتمبر الحالي. وحملت الوزارة الحوثيين المسؤولية عن تلك الانتهاكات، كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين وحماية النازحين والمنشآت الطبية والإفراج عن المحتجزين والكشف عن مصير المفقودين. للمزيد ينضم إلينا من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. مرحبا بك ياسين، دعنا في صورة آخر التطورات الميدانية في ظل بعد محاولة تقدم الحوثيين إلى مناطق ومحافظات مختلفة في ظل تطوراتهم المتسارعة. بالإضافة لذلك، كيف يبدو الوضع الإنساني؟
1: نعم، يبدو أن الوضع الإنساني يتفاقم شيئا فشيئا من جراء هذه المواجهات التي تصاعدت في جبهات الساحل الغربي وتحديدا في غربي محافظة تعز وفي أيضا جنوبي محافظة الحديدة. هناك حركة نزوح واسعة قدرت بأكثر من 86 ألف شخص نزحوا من هذه المناطق باتجاه عدد من المحافظات اليمنية. تركزت أيضا هذه النزوحات إلى محافظة لحج وعدن وكذلك وباتجاه محافظات أخرى. وأيضا هذه النزوح تزامن مع نزوح آخر عبر البحر، لأن هذه المحافظات تطل على البحر الأحمر وهي على خط متوازي من البحر الأحمر وخط ساحلي، ومن ثم توجهوا من خلال هذه الجزر باتجاه منطقة وبلدة جيبوتي، دولة جيبوتي حسب البحرية الجيبوتية، وكذلك أيضا منظمة الهجرة الدولية التي قالت أن أكثر من 2000 شخص وصلوا إلى الأراضي الجيبوتية وتحديدا شمال أرض جيبوتي، بينما تتصاعد المواجهات في مناطق القريبة من باب المندب وتحديدا في مرتفعات وجبال كهبوب القريبة من مضيق باب المندب، والتي تشرف وتطل على هذه المواقع بهدف إيقاف أي تحركات من هذه الجبهات القوات المشتركة. بينما أعلنت أيضا ألوية العمالقة على أنها دمرت تعربت بي ام بي وكذلك ايضا احدى المركبات في جبهه كهبوب وفي ايضا منطقه الوازعيه غربي محافظه لحج، بينما اعلنت ايضا قوات المقاومه في هذه المناطق على انها قامت بتحرير بعض المرتفعات الجبليه في جبل ومرتفعات قردار، وكذلك ايضا توجهوا باتجاه بني عمر حسب هذه المصادر المحليه، وكذلك ايضا شنت المقاتلات الجويه عددا من الغارات باتجاه هذه المناطق بمحافظة تعز وتحديدا في مديريات جبل حبشي وحيفان وكذلك ذباب وعدد من المناطق والمرتفعات، وقدرت على أنها قتلت العديد من الحوثيين. نعم. وجرحت أيضا عددا آخر ودمرت مركبات، وامتدت هذه الغارات أيضا حتى محافظة الجوف ومحافظة مأرب وأيضا البيضاء وحتى صعد معقل الحوثيين.

0: الرئيس بينما أعلنت جماعة الحوثيين استمرار هجماتها لتأمين ما تبقى من هذه المناطق وكذلك هجماتها باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية لضرب الرادارات وكذلك الطائرات التي قالت أنها نفذت خلال 5 أيام أكثر من 300 غارة على مختلف المحافظات والجبهات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين. ميشا
1: ياسين الرضوان مراسلنا من عدن، شكرا جزيلا لك. نفت الخارجية الإيرانية الاتهامات الأمريكية بشأن تورط طهران في الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي انطلاقا من العراق، واتهم الناطق باسم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة باختلاق الأخبار بهدف تعميق الخلافات بين دول المنطقة، وأكد ضرورة معالجة قضايا المنطقة بين دولها بعيدا عن الأطراف التي تسعى إلى زيادة التوتر حسب وصفها. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية سيطرة الولايات المتحدة على النفط الإيراني لتعويض الأموال التي أنفقت على الحرب، مشيرا بذلك إلى احتمال تكرار ما حدث مع فنزويلا.
2: سنخرج في نهاية المطاف إلا إذا قررنا البقاء والاحتفاظ بالنفط مثل ما فعلنا في فنزويلا. فكروا في مليارات المليارات من الدولارات، لقد مولنا تكاليف الحروب لمرات عدة وسنرى إذا.
1: وأعلن ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، بينما كرر توقعه بأن تنتهي الأزمة مع إيران هذا العام وربما مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل.
2: الحرب مع إيران يمكن لها أن تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي، لكنها ستنتهي بعدها، وأفصح لكم بأن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق معنا. أتمسك بإبرام اتفاق جيد ولا أرغب في إبرام اتفاق سيء مع إيران.
1: أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أنه تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة اليوم، وأكد البوسعيدي أن سلطنة عمان لا تزال ملتزمة بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. من جهتها أوضحت وزارة الخارجية العمانية أنه تم تأجيل الاجتماع حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يؤدي لتفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية تقارير إعلامية تفيد بأن كيانات صينية زودت طهران بصور ومعلومات استخباراتية بشأن قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، قائلا إن التجسس المتبادل بين واشنطن وبكين أمر اعتيادي. وقال ترامب تعليقا على تقرير لول ستريت جورنال إن الصين تتجسس على الولايات المتحدة، كذلك تتجسس الولايات المتحدة عليهم. الخارجية الصينية بدورها نفت الاتهامات وقالت إنه لا أساس لها. أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن انخفاض عدد سفن نقل البضائع العابرة لمضيق هرمز مطلع الأسبوع إلى مستوى يقل كثيرا عن متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ 14 سفينة. وفقا للبيانات غادرت 4 سفن الخليج عبر المضيق، فيما دخلته 10 سفن خلال الفترة نفسها. وتستبعد هذه البيانات أي سفن ربما عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام تحديد الهوية الآلي لتجنب رصدها. استهدفت هجمات صاروخية صباح اليوم 3 معسكرات تابعة لجماعات المعارضة الكردية الإيرانية شرقي السليمانية في إقليم كردستان العراق. ووفق مصدرين أمنيين تحدثا لوكالة رويترز لم يتم تسجيل أي إصابات من جراء الهجمات.

اهلا وسهلا فيكم سنين معكم on 1638 تويمي أستراليا for the top 5 لأجدد الأغاني من الشرق الأوسط. It's a half an hour of new music. Let's kick off.

0: أثار تصريحات بولين هانسن السابقة عند انتقادها لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لما صرح أن والدته عاشت 60 سنة بالهاوسين كوميشن، ولكن بولين هانسن انتقدت أنه لا يجب أن تكون كل هذه الفترة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: 2ME listeners.
2: Bring it back.
1: Tell it like it is.
2: Bring it back.
3: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس أنا بميلبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا أهم حاجة نحب بعض مسلمين ومسيحيين
4: جسد أنا اسمي جوزيف عم تسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بلا الغنية لعبد الحليم حافظ
5: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك
1: Tell it like it is 2ME
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com The Kingdom Sat is now on the MySat Go app The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897-222 خلف الـ KFC

0: Rjane Elkonha, 2ME Australia. Hope you're enjoying the music. Sit back, relax, as there's lots more to come. Right here on 1638
1: 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. ما بدأه رئيس الجمهورية جوزيف عون السبت في النبطية استكمله الأحد في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، حيث جدد تأكيده التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات والعمل لاستكمال بناء الدولة القوية العادلة الضامنة وحدها استقلال قرارها وسيادتها على كامل أراضيها. رسالة عون واضحة تعكس الإصرار على إنقاذ البلاد بإنهاء الحرب عبر التفاوض واستعادة السيادة كاملة، خصوصا بعدما أمعن حزب الله في تجويف الحضور الرسمي للمؤسسات موظفا الجنوب في خدمة أجندته الإيرانية. في السياق السياسي، بات مؤكدا تأجيل موعد الجولة الثالثة من مفاوضات روما الشهر الجاري إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل. عملية أمنية معقدة على طول الأراضي اللبنانية تسقط أخطر عصابات المخدرات، والMTV تكشف بالفيديو تهديدات تلقاها القاضي صادر والرائد دمشق من رأس العصابة في بلجيكا. التفاصيل في تقرير حسان الرفاعي.
1: مخدرات إكسترا هي محور العملية التي نفذتها مفرزة استقصاء جبل لبنان في أكثر من منطقة لبنانية. إنه حشيش منكه بالليمون يباع موضبا بكيس يحمل ماركة روبن. هذا كان طرف الخيط الذي بدأ منه الرائد حسين دمشق العملية. فعلت أعين عناصر المفرزة وعلاقاتهم، فوصل الجواب من مخبر هناك مخزن في سن الفيل تمتهن العصابة التي تديره بيع المخدرات الفاخرة فقط. فأوعز مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر للمفرزة بالتحرك. بين الرصد ومعلومات المخبرين اكتشف أن المخزن ينقل إلى الأشرفية، وهنا وقعت المعضلة. الأشرفية ضمن نطاق بيروت ولا يمكن التحرك فيها لعناصر جبل لبنان، فأتى الرد القانوني من مدعي عام جبل لبنان بجواز التحرك، فتمت المداهمة ليلا. والحصيلة توقيف ميم عبجي وعين شئير وضبط أكثر من 15 لترا من سائل الكتامين تقوم العصابة بوضعه داخل عبوات 40 مليليتر ويتم بيعها بمبالغ تصل إلى 400 دولار ليتم تعاطيها بقطرات عبر الفم أو تبخيرها لتنشقها، بالإضافة إلى كميات من الكوكايين وحشيشة الليمون. اعترف عبجي أثناء التحقيقات بأنه يملك مخزن في كورنيش المزرعة للتوضيب والتوزيع، فتحركت المفرزة سريعا. دهم منزل ذويه وأوقف والده ووالدته وشقيقته وشقيقه، وضبطت معدات الطبخ والتوضيب، إلا أن المكان كان خاليا من المخدرات، ما أثار فضول عناصر الاستقصاء. فعاد الرائد إلى غرفة التحقيق وخرج الكنز، المطبخ الأساسي في بشيمون. عملية خاطفة تحت جنح الظلام كشفت المستور، الطباخ حق طبارة يعد المخدرات، أكثر من 20 لتر كتامين داخل زجاجات كحول مختومة للتمويه وإدخالها إلى

0: إلا أن تضييق الخناق قلب المعادلة. رقم بلجيكي اتصل بالرائد دمشق وأتى التهديد الأول عبر إسماعه الأذان في رسالة واضحة أنه سيقتل إن استمر في العملية. لتأتي الصدمة الأكبر في اليوم التالي، اتصالات من نفس الأرقام إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر تحمل أيضا تهديدات بالقتل. فرد صادر موجها المفرزة إلى مضاعفة جهودها، وتم اختار الانتربول بطلب لبنان توقيف الترك الملقب بروبن من الأشرفية إلى كورنيش المزرعة مرورا ببشمون والحازمية وجزين. 9 موقوفين وعصابة تعد من الأكبر سقطت في تكامل بين القضاء والأمن لتكريس مفهوم الدولة والتأكيد أن زمن التفلت ولى إلى غير رجعة.
1: للمرة الأولى الام تي في تدخل معمل الزهراني للكهرباء. كيف حفظ معمل للطاقة يناهز عمره 30 عاما؟
2: كلنا منشوف معامل الكهرباء من الخارج، ولا مرة دخلنا إلى داخل هالمعامل منشوف كيف تشتغل، كيف بعدها صامدة، كيف بعدها جديدة. هيدا الشيء رح نشوفه اليوم بجولة مع كهرباء لبنان وشركة برايم ساوس المشغلة لمعملي دير عمار والزهرة.
3: الجولة داخل معمل الزهراني للكهرباء بتفاجئك من اللحظة الأولى. التنظيم والاحترافية العالية باستقبال الزوار، وقبل البداية من الضروري جدا حضور جلسة السلام العامة مع مهندس متخصص، ومن بعدها بدأ قطع الغيار من الشركات الصانعة العالمية موجودة ومنظمة بطريقة محترفة جدا وبأدق التفاصيل. ورش الصيانة داخل المعمل تعمل على مدار الساعة ووقت الحاجة. منتابع الجولة لنوصل لتجهيز وتحضير المعمل لمرحلة الغاز الطبيعي إذا قررت الدولة إيصاله إلى الزهراني. والام تي في كانت أول مؤسسة إعلامية بتدخل إلى 1000 معامل الكهرباء يلي عمرها 30 سنة، لكن بقيت مؤسسة كهرباء لبنان محافظة عليها، والصورة بتحكي أكثر عن الحالة الممتازة للمعامل. وهون استمعنا لمهندس من برايم ساوس عن كيفية تشغيل الوحدات البخارية للمعمل. شركة برايم ساوس أمنت دورات لغة إنجليزية للعمال للتعامل مع السيفتي المطلوبة خلال أعمال الصيانة. وعلى الرغم من وجود المعمل على البحر مباشرة، إلا أنه الحديد والشكل العام حافظين عليها بفضل الصيانة الدائمة.
4: بلشت فيه بال 95، أول تدويرة بلشت فيه بسنة 97، هو عبارة عن 2 غاز توربين، كل واحد منهم 150 ميجا وستيم توربين 150 ميجا، فهو بكون التوتال تبعه 450 ميجا. هلا عمره 30 سنة، والعمر الافتراضي لأي معمل عميل هو 25 سنة. نحن هذا المعمل منه سيارة، هو عبارة لحتى أنا استبدله، هو عبارة عن مجموعات. إذا نحن ما عمره الافتراضي بينتهي، إذا نحن ما عملنا له تأهيل بده يصير في يعني هذا المعمل بيتدمر، لأنه هذا استثمار للدولة اللبنانية. هذا الاستثمار لابد من الحفاظ عليه. الحفاظ عليه بيكون مع إضافة معامل جديدة، ولكن لابد أن نحافظ اللي هو الزهران ودير عمار 900 ميجاوات. بدنا نحافظ على 900 ميجا لحتى نطلع نحن بمحل تاني.
3: معمل الزهران للكهرباء الموجود بجنوب لبنان مجهز لإقامة المهندسين والفنيين العاملين وقت فترات عملهم بلبنان، وأيضا تأمين العمال اللبنانيين يلي اشتغلوا بالظروف الصعبة والحروب.
4: في تعاون فني مستمر بين الكهرباء لبنان وبين المشغل. كهرباء لبنان شغلتها مراقبة إدارية فنية. لابد من تعاون الفني، ولكن رغم انه هن في تعاون فني مستمر، لكن نحن عنا بقلب العقد في موجبات تعاقدية، فأي خلل موجبات تعاقدية بيؤدي لحسمات او اخلال بشيء، نحن عم نطبق الكونترابل الكامل.
3: مشكلة الكهرباء بلبنان مختصرة بكلمة واحدة بس، الدولة وقراراتها. لكن معامل عنا، وبين دير عمار والزهراني قادرة كهرباء لبنان تعطي على القليلة 10 إلى 12 ساعة يوميا. هذه كانت جولتنا داخل معمل الكهرباء بالزهراني. واضح أنه التعامل الصريح والشفاف ما بين كهرباء لبنان وبرايم ساوس الشركة المشغلة أنتج هالنتيجة.

0: النتيجة اللي حافظت على المعمل رغم كل العواصف والأزمات. من داخل معمل الكهرباء بالزهراني، ربيع شمعون، صبح إبلاوي، أم تي في.
1: كهربائيا أيضا، وبعد شكوى النائبة ندى البستاني في ملف باخرة باسيليس ال، وزارة الطاقة تستغرب كيف أن من أمضى في الوزارة 15 عاما لا يعرف نوع هذه الباخرة. تقرير ماريان زوين.
2: باسيليس ال اسم باخرة تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما وصل ملفة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكوى تقدمت فيها النائب ندى البستاني بحق وزارة الطاقة والمياه، متحدثة عن هدر وفساد وخسائر بالمال العام تفوق 10.5 مليون دولار. الام تي في تابعت الملف، والمفارقة الأولى بتبدأ من طبيعة الباخرة نفسها. الباسيليس ال منا من بواخر الغاز أويل المستوردة لصالح كهرباء لبنان، لحتى يعتبر أنه الهدر أو الربح فيها مرتبط بالمال العام، بل هي من البواخر اللي بتوصل على منشآت النفط اللي بتعمل وفق المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي 79 وفق أصول تجارية، بتشتري المشتقات النفطية وبتبيع على السوق والأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية وبتتقاضى بدلات تخزين وخدمات لوجستية. من هون بتستغرب مصادر وزارة الطاقة أنه نواب التيار اللي اختبروا الوزارة لمدة 15 سنة ما بيعرفوا الفرق بين باخرة لصالح كهرباء لبنان وباخرة لغايات تجارية. طيب، في جاهزية للجواب على كل أسئلة النواب خصوصا بجلسة مناقشة الحكومة؟
3: عم محضر حالي أكيد، وبقيت حكومة محضر حالة. هي المساءلة قبل كل شيء طبيعية وسليمة ومهمة بالنظام الديمقراطي تبعنا، وكذلك المساءلة كمان مهمة يلي عم نعمل عبر التدقيق الجنائي بالملفات يلي كل لبنية عم يحكوا فيها من سنين. ومثل ما بتعرفي أطلقنا مناقصات لمساءلة عبر التدقيق الجنائي بملف البواخر التركية وكمان بملف سد جني.
2: بالعودة لموضوع الباسيليس ال تحديدا، توضح مصادر وزارة الطاقة أنه تأخير تفريغ الباخرة لأكثر من 70 يوم هو بسبب عاملين: تأخر تأمين أموال الجيش، ومن بعد رفض المصرف المراسل تعزيز الاعتماد، فاضطر مصرف لبنان للبحث عن مصرف آخر، وغرامة التأخير بلغت 18,000 دولار يوميا، أي حوالي 1,260,000 دولار. وللمفارقة، هيدا المصرف المراسل هو نفسه اللي كان الناشط المحسوب على التيار الوطني الحر فوزي مشلب أقار بالتواصل معه وتحذيره من التعامل مع وزارة الطاقة الحالية، والوزير جو صدي كان تقدم بإخبار بحق مشلب على خلفية مراسلاته قبل أن تدعي عليه النيابة العامة الاستئنافية بجبل لبنان، فيما مشلب لا يزال يناور على القضاء. أما توقيت الشحنة فتشرح الوزارة أن كانت طلب التأجيل إلى أيار، لكن الجيش طلب عدم التأجيل لحاجته إلى الديزل.
4: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
5: أستراليا رح نستضيف أكيد المحلل السياسي والمحامي دكتور ميشيل عيد، نحكي عن مرور 44 عام على اغتيال الرئيس شهيد باشيل جميل، عن دلالات هذه الذكرى بظل التحولات السياسية والأمنية اللي عم يشهدها لبنان والمنطقة بعد أكثر من 4 عقود على اغتيال الرئيس باشيل جميل. بيبقى سؤال مطروح حول الإرث السياسي اللي تركه، ما إذا كانت الظروف اللي سبقت اغتياله مثلا من أحداث بعدها عم تلقي بزلالة على الحياة السياسية اللبنانية لغاية اليوم، وغيرها أكيد من الملفات اللي رح نتبعها مع دكتور ميشيل. صباح الخير لك دكتور ميشيل عيد، يسعد صباحك من أستراليا.
6: يسعد صباحك مدام كلود إليك ولكل المستمعين ولكل المشاهدين.
5: شكرا لك دكتور ميشيل. يعني بعد 44 سنة على اغتيال الرئيس باشيل جميل، كيف تقرؤون هذه الذكرى، وهل ما زال مشروع باشيل جميل حاضر بالحياة السياسية اليوم، أم أنه لبنان تغير لدرجة بتخلي المقارنة مع هالمرحلة يمكن شوي صعبة؟
6: بالفعل يعني مقدمتك مدام كلود بتعيدني للقول المأسور: التاريخ يعيد نفسه. خطاب بشير جميل وانتخاب بشير جميل كرئيس جمهورية كان خطاب سيادي بامتياز، ما زالت تداعياته موجودة لليوم، واليوم مثل ما تفضلتي بعد مرور 44 سنة ما زال الخط السيادي هو بالرغم من كل ضياع هذا الوقت لإنتاج حالة لبنانية صرف، حالة سيادية صرف. وكان اليوم بالفعل اللقاء جامع لكل السياديين وكل اللبنانيين لمؤمنين أنه لبنان دولة حرة ذات سيادة دولة اللي أطلقها بشير جميل 10452 كيلومتر، ما زال هذا المشروع قائم بالرغم من كل مثل ما تفضلتي، من مش بس ضيع وقت، من كل المؤامرات اللي حكيت بلبنان، من كل التطورات اللي رافقت ال 44 سنة، ما زال هذا المشروع هو قيام دولة. على كل حال مش بس بشير جميل، كل مواطن بيحب وطنه بكل أقطار العالم لازم ينادي بما نادى به بشير جميل، لأنه منطق السيادة ومنطق المؤسسات ومنطق الدولة هو الأساس لكل مواطن.
5: نعم.
6: على قد تختلف إذا بدك الآراء بما يتعلق بخطاب الشيخ بشير الشهيد أو بعملية الانتخاب أو بعملية ما رافقها بذات الوقت واستشهاده، ولكن تبقى الأمور في نصاب الصحيح، هو إنتاج حالي لبناني صرف، حالة السيادة، حالة الحرية، حالة الاستقلال، حالة المواطنية الصالحة بكافة مؤسسات الدولة اللبنانية. هذا اللي بدنا اياه اليوم، ونعم نستعيد الذكرى اليوم انه بالفعل كان خطاب لازم يتوقف عنده كل مواطن صالح ويقول كان معه حق بشير جميل انه يكون في دولة اللي كلنا بنحلم فيها.
5: نعم، اليوم لاحظنا بساحة ساسين ما كان إحياء الذكرى اغتيال رئيس الشهيد بشير جميل، إنما كان هيك أخذ منحة احتفال، يعني كما سموه. فليه برأيك، يعني شو الرسالة اللي حابين كانوا يوصلوها؟
6: لأنه منحور ومن دوره، منحور ومن دوره، منرجع مثل ما قلت لك من شوية لمنطق السيادة، منطق إذا بدك الشعور أو الانتماء الوطني. اليوم بشير جميل زرع بكل، مش بس بمنطقة الأشرفية وبساسين، كل لبنان اليوم إلى حد ما كان مشارك في هذا الاحتفال، سميتيه احتفال تناسب الذكرى إذا بدك بقيام دولة لبنان، لبنان السيادي، لبنان الاستقلال. مش هناك كان في نوع من الاحتفالية وكان في حشود للحقيقة، يمكن اللي بيلاحظ شايف قديش في كان رسميين من الدولة ومن قياديين بالفعل بيعنيهم لبنان السيادي. عشان هيك فلتكن هذه الذكرى احتفال سنوي لحتى نوصل لتحقيق ما كان يصبو إليه بشير جميل وكل السياديين في هذا البلد وكل المؤمنين بقيام دولة المؤسسات.
5: نعم.
6: نحن منقول أنه لازم بقى حاجة نضيع وقت، حاجة نضيع فرص، لبنان لازم يواكب التطور، وما بيواكبه إلا من خلال إنتاج مؤسسات دولة تقدر تواكب على كل الأصعدة، مش مثل ما الأزمات مرينا فيها اقتصادية وأمنية واحتلالية وغيرها. وعم تشوف اليوم الجنوب اللبناني ما زال محتل، يعني لبنان يعاني ما يعانيه، ولكن عندما تكون هناك إرادة صلبة بيقولوا طائر الفينيق، واللبناني تعود على هذه الحروب، مش معناتها أنه يضل عايش بحروب، لازم نعيش حالة استقرار، حالة زبدك هدوء، حالة سلام، لأنه لبنان كل عمره بلد السلام والإشعاع والنور، ويجب أن يستعيد.
5: نعم.
6: هذا الدور في العالم العربي وفي العالم أجمع.
5: نرجع يعني كمان لمسألة التفاوض مع إسرائيل، يمكن أول رئيس سعى إلى محاولة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ولكن برأيك دكتور ميشيل لو لم يتم اغتياله هل كان من الممكن أن يتغير مسار الدولي بشكل جذري؟
6: يعني إذا ما نربط الأمور ببعضها، كل فترة انتقالية مدام كلود بلبنان بتفرض ظروف معينة. اتفاق الإطار اللي أطلقه فخامة الرئيس ما كان إلا نتيجة للحرب الإقليمية الشاملة، ويجب الخروج من هذه الحرب على الأقل كما يقال في مثل روسي بيقول إذا وقعت في حلقة مفرغة فلا بد منك أن تقطع هذه الحلقة وتختار الطريق المستقيم.
5: نعم.
6: خلينا نسميه الطريق المستقيم، يعني مش لأنه روسي أرثوذكسي ونحن نتغنى بالرأي المستقيم، ولكن بمكان ما يجب أن يقطع إذا بدك هذا الحلقة المفرغة بالشهادة أو بغير الشهادة. مش ما بدنا نوقف عند ظروف القضية اللي كانت من 44 سنة، اليوم الأمور تختلف، اليوم في حرب مدام كلود، حرب أقليمية شرسة، ما زال التوتر قائم في كل المنطقة العربية. ما كان في حرب على مستوى اللي عم نشوف اليوم بالعراق وباليمن وبإيران وكمان بسوريا وبلبنان، يعني اليوم هذا الكم الهائل تختلف ظروفه عن الظروف السابقة. من شان هيك نحن منعول على يقال أنه اتفاق الإطار سقط أو لم يسقط، نحن شو عنا غير خيار أنه نفوت بمجال التفاوض من أجل استعادة السيادة وتطبيق مش بس اتفاق الطائف، تطبيق 1701 وإعادة السيادة لكل الأراضي اللبنانية. وما أطلقه الرئيس جوزيف عون يمكن في تأجيل وتأجيل وراء تأجيل، ولكن ما عندنا غير خيار أنه نضلنا نفاوض وصولا إلى الحل عبر توافق داخلي. أولا أنا بشدد معي على السلم الأهلي مثل ما الكل يتداعى،
5: نعم.
6: من رئيس الحكومة والجمهورية ورئيس دولة الرئيس نبيه بري، كلهم يتداعون فوق الطاولة وتحت الطاولة بالحفاظ على السلام السلم الأهلي، ولكن بالمقابل بنا التوافق الدولي ينتج حالي من استقرار. وأنا بشوف أنه هالتطورات اللي عم تحصل اليوم عنا أسبوع جاي مؤتمر من أجل البحث في كيفية الجيش كتير سليم، وإن شاء الله بيصب بخانة الدعم المطلق للجيش اللبناني. بعدين عنا قوات الدولية بعد شهر وشهرين وثلاثة بتفلوا كمان، هذه حالة متجددة على الساحة اللبنانية، يجب أنه نتلقفها من اليوم ونشوف شو الحل الأنسب لحماية حدودنا. كل هذه الأمور اليوم ما تنسي كمان الأزمات الاقتصادية، صندوق النقد له دوره أسبوع الجوم كمان، يعني عنا كتير أزمات خانقة في لبنان وفي العالم العربي. نتمنى أن نولج الحلول اللي بدك السلميه والدبلوماسيه توصل الى حلول اقتصاديه وحلول خلينا نقول سياسيه وغيرها. هلا كمان في اذا ما بدك تشير الى في جلسه لمجلس النواب الاسبوع الجاي كمان، بتمنى انه تكون أن تمر بسلام وما يصير في تشنج بالوضع او بعمليه اسقاط حكومه او غيرها، لانه البلد ما بقى يحتمل خطات لا امنيه ولا سياسيه ولا اقتصاديه. وعم نشوف اليوم
5: هل كان جاءت نعم يعني كان في تحرك العسكريين المتقاعدين اللي البعض قرأ أنه وكأنه محاولة لإسقاط حكومة النواب سلام.
6: إطلاقاً. لا للحقيقة يعني نحكي بهيك شفافية وبتجرد، مدام كلون المتعاقدين سوري العسكريين إنه نحقوق يعني وصل معاشهم متوخزين إلى 200 و300 و400 دولار، مش هكذا تدار الأمور. وبالوقت زيته بنشوف إنه في موظفين في أولى وفي أتاني ولجان ولجان ناظمي إلى آخره بيقبضوا 6000 و7000، وفي كمان موظفين توصل معاشاتهم لـ20,000 دولار. هل نحن في بلد البزخ وبلد الترف ولا ببلد فقير جدا؟ على مستوى الشعب بلد فقير جدا اليوم، 90% من الشعب اللبناني بما فيها العسكريون يعانون ما يعانوا يعني ما يعاني منه كل الشعب اللبناني، وهيدي مطلب حقيقي. لازم اليوم الموازنة والحكومة مسؤولة، يعني المواطن ما متى يلجأ إلى حلول أخرى؟ عندما تتقاعس الدولة عن القيام بواجبات. اليوم ركبنا طاقة شمسية وبدي يفرضوا علينا ضريبة لأنه والله الدولة مش قايمة بالكهرباء، جاي تفرض علي لأنه لقيت الحل. والعسكريون عم يجربوا يشتغلوا كذا شغلة تقوموا بحالهم وعم يظهروا تيلاقوا حل. يعني الدولة هي المسؤولة عن أمن المواطنين، الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي، حتى اللي بسميه أنا الأمن القانوني عبر إرساء العدالة. اليوم شفتي قانون العفو بين الإيه ولا والغموض اللي اكتنفوا بين التصدير والتشريع ونشره. آخر شيء جاء المجلس يوقفوا، ليش؟ لأنه شايف في شوائب عدة اجتاحت هذا القانون عم يعيد النظر. كل هذه الأمور، هذه المشاكل مثل ما تفضلت ببداية حديثك، الأمور الخانقة في لبنان، تداعيات أزمة البترول مع مضيق هرمز وغيرها، اليوم عم تنسحب على المواطن اللبناني، نحن مش قادرين نتحمل. مش هيك، نحن بحاجة لالتفاف دولي، مش بس بالكلام، مش بس بالإعلام،
5: بس
6: أن التفاف دولي اقتصادي ومادي.
5: ولكن هذه الدول دكتور ميشيل اللي كانت دايما تدعم لبنان اليوم منشغلي بأوضاع داخلية، يعني إذا انطلقنا من الدول العربية، المملكة العربية السعودية يعني اليوم منشغلي بحرب مع الحوثيين، الدول الأوروبية أيضا كمان اليوم منشغلي ب يعني كمان الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة اليوم كمان عم نشوف التحولات اللي عم تصير بالمنطقة والتحالفات أيضا اللي كمان بتعطي صورة للمرحلة اللي جاي. نعم نعم، فكيف تقرأ يعني انعكسات كل هذا المشهد اليوم السياسي اللي عم بيصير والتحالفات اللي عم تصير اليوم كمان بالمنطقة؟ هل نحن أمام حرب كبيرة موسعة برأيك؟
6: خليني أنا وياك هيك نخلق عبارة جديدة سميها أنا استاتيكوس سلبي، يعني مرات الاستقرار العادي بنسميه استاتيكو إيجابي، اليوم نحن شو استاتيكوس سلبي؟ هناك توتر دائم في المنطقة، هناك حروب دائمة في المنطقة سلبية، يعني انعكاساتها سلبية على المستوى الإقليمي، ولكن أنا مبشوق بمكان ما أنه هناك حروب كبيرة. ليش؟ بس ستبقى الحروب موجودة ضمن خط، خلينا نسميه خط أحمر، التوترات ترافق بالمقابل مثل ما قلت من شوي معك وعملت هيك دغري نقل، لأنه في تسويات عم بتصير تحت الطاولة بما يتعلق بلبنان وباليمن ومع السعودية ومع الإمارات ومع أمريكا، وما ننسى كمان انتخابات الإسرائيلية وانتخابات الأمريكية كمان ترخى بزلالة على المشهد. ولكن بالمقلب الثاني عم بتقولي أنه هن منشغلين بمشاكلهم صح، ولكن بلبنان نحن بحاجة لسند، بتقولوا سندي بتسند خيبي، يعني اليوم حفنا من الدولارات وما عم نطلب نحن يدعمونا بمليارات الدولارات، بس معلش إذا شوية مساعدات ما بيمتبولوا لا بتغنيكي ولا بتخسرني شوي. نحن مش عبشوف أنا أنه في مساعدات مالية اقتصادية للبنان إلا بحفني بسيطة جدا جدا جدا، ما عم نشوفها نحن للأسف. يمكن نحن بحاجة لتقويم الوضع الاقتصادي لبنان، لأنه لا الأمور لا تحتمل. واتمنى على الدول العربية اليوم كلها أنه ساند لبنان، مش بس الكلام مش بس بالدبلوماسية، معلش مثل بيقولوا حطت الأصبع على الجرح وساندتنا بمكان ما بمساعدات، شو ما كانت هذه المساعدات قد تعطي تشفي غليل اللبناني اللي عم يعاني من الأمرين في هذا الزمن العصيب اللي عملت.
5: سؤال أخير وسريع دكتور ميشيل قبل ما أنتقل للأخبار، كيف تفسر اليوم مسار المفاوضات اللي ماشي على وقع كمان استكمال إسرائيل للتدمير، ولا يعني كمان اليوم الغارات اللي عم بتشن على بعض المناطق، يعني كيف ترى يعني هذا الأمر؟
6: اليوم وزير الحرب يمكن إسرائيل قال نحن لن ننسحب من إسرائيل إلا ما ينزع حزب الله سلاحه، وحزب الله يقول أنه أنا لن أسلم سلاحي. هذه المعادلة مثل ما سميتها برجع بقول استاتيكو السلبي، هذه معادلات سلبية منيح لا تنتج حالة استقرار. يعني إسرائيل اليوم مثل ما تفضلتي عم يدمر وياخذ وكأنه هو ما حينسحب. طيب وين المجتمع الدولي؟ وين أمريكا اللي بالفعل أقحمت حيلة طبعا بمشروع سلام بالمنطقة، ونحن ناطرين هذه المبادرة الأمريكية اللي بتقول أنه نحن سنسحب إسرائيل تدريجيا من الجنوب اللبناني بانتظار أنه والله الدولة اللبنانية تقوم بواجباتها. طيب الدولة عم تقوم إلى حد ما بواجباتها، بس ما عم نشوف من الجانب الآخر أي انسحاب لا بالمناطق التجريبية ولا غيرها. أكبر دليل أنه أجلوا
5: هل برأيك الدولة اللبنانية عم تقوم بواجباتها؟ ما علي بدي توقف عند هيدي الكلمة،
6: معلك بصراحة قدر الإمكان الدولة عاجزة عن القيام بكافة واجباتها، ولكن قدر الممكن قدر المستطاع قدر اللي موجود بين إيديها. يعني اليوم مثل ما قلت من شوي المؤتمر لدعم السلاح للجيش اللبناني، بتمنى ب 17 يطلع قرار بدعمه وتوريد السلاح إلى لبنان، مش دعمه وتروح لصة 7-8 أشهر وقت بقوي سيادة لبنان وبقوي الدولة بتفرض سيادتها أكتر. من شانيك أنا أقول الدولة عم تجرب تقوم بمهامة وما عندها غير خيار، ونحن خيارنا الوحيد أنه ننتج حالة استقرار للمواطنين. هلا يقال أنه الدولة عاجزة بمكان ما، طبعا عاجزة لأنه مقومات الحياة بلبنان كلها، كل الفساد كان مستشري، المؤسسات كانت مضروبة رويدا. يمكن هذا الأمر يستلزم بعض الوقت وبده شوية وقت، أنا بقول رايحين بالطريق السليم، ولكن يجب أن لا نكون كالسلحفات يعني بعد 10 سنة. بتمنى بالقريب العاجل نكون نشوف نحن بوادر حل حليبي على الصعيد الإقليمي، وأن ينسحب الوضع الإيجابي إذا حصل شهرين ثلاثة وأربعة وخمسة على الصعيد الداخلي اللبناني، ويكون الدولة إلى دور، لأنه في إشماع دولي خلينا نقول مدام كلود كتير مهمة هاي النقطة على الاعتراف بلبنان بلد المؤسسات مش بلد الأحزاب ولا بلد إذا بدك التوترات ولا البلد اللي فيه من هنا وهناك. اليوم الاعتراف بلبنان كدولة مؤسسات، يعني لازم مؤسسات الدولة من الحكومة ومجلس النيابي ورئاسة الجمهورية وكل مؤسسات أن تنهض وتوضع يدها بيدين بعض وأنت نقدر ننهض بالبلد ونرجع نعمل حالة إنتاج وطنية وسليمة تكون.
5: محامي الدكتور والمحلل السياسي الدكتور ميشيل عيد، شكرا لوقتك وعلى أمل لقاء جديد. تحياتنا، متابعة نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا.

0: Always with you on Radio 2ME Australia, I'm Serene. Time for a quick giggle moment. When you're stressed, you eat ice cream, cake, chocolate, and sweets. Why? Because stressed, spelled backwards, is desserts. I'm going to leave it at that. Stay with us. There's lots more to come on 1638 2ME Australia.
1: 2ME. Trusted talkback. Listen to Australia's only talkback. Listen to talkback. 2ME. Talkback Australia.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
4: This is the best of breakfast on 2ME.
5: اتصال من بوكيم هيل سيدني، معنا ميري. صباح الخير.
6: صباح النور كلود.
5: يا هلا، صباح النور.
6: بس حبيت وضح شغلي.
5: تفضلي.
6: أنا ساكنة بالهاوسينج كوميشن.
5: نعم.
6: الهاوسينج كوميشن كل واحد on low income بحقله بهاوسينج كوميشن، ما بهم صحته مش منيحة صغير كبير، المهم عم بيطلع تحت 30,000، وإذا الكابل تحت 35,000 بالسنة بحقلهم بهاوسينج.
5: نعم، بس سؤالنا، هل يجب أن يكون هذا الأمر مدى الحياة؟ أم لازم يكون لفترة محددة؟
6: هو بالكونترا، ما أنت بتمضي وبكوني ناطرة سنين ليطلع لك. بتمضي كونترا مثلي أنا، عطوني البيت مضيت على 99 سنة. حبيت إنه لأنه هالشي صاير معي، حبيت وطقه على الهوى. أنا مضيت كونترا على 99 سنة البيت إلي، طلعت بالزلمة قلت له شو هي، قال لي هيدا الكونترا هيك. قلت له إن شاء الله عيش نصهم.
5: حلو. طيب هل مالي أنه هلا صحتين على قلبك رح نقول، بس أنه هل هيدا الشيء من العدل؟ يعني في بعض الأشخاص يلي هني يمكن بحاجة ماسي لحتى يعيشوا ببيت بهاوسينج كوميشن، ففي ناس عم تاخد من دارب ناس. يعني كمان
6: فيني اقول لك شغلي، في كذب ونفاء وفرود، ايه، وعنا بالنيبهود في هيك ما بحق لهم بهاوسين، قاعدين من لنقول 10 ببيت 3 أوض نوم دبل ستوري وريفر، وشخص واحد بيدفع اجار مش العشرة. هيدا ما بحق لهم، واللي معه سياره ب 60,000 40,000 ما بحق له يقعد بالهاوسين.
5: نعم، هذا اللي عم نحكي فيه، أنه بيكون مثل بعض الأشخاص يلي بصحة جيدة وقادرين يشتغلوا، هلا يمكن تمرق عليهم ظروف صعبة، ممكن يقدموا ليحصلوا على هاوسينج كوميشن، بس هل يعقل أن يبقوا كل حياتهم بالهاوسينج كوميشن يستغلوا أموال دافعي الضرائب؟
6: إذا تحت 30,000 بيطلعوا بالسنة بحق لهم كلود، هي القانون بقول هيك. بس كمان أنا بس مثل جيراني عندي 2 units ما بيدفعوا مثل ما لازم، وفي كذب ونفاء وبيشتغلوا وعندهم سيارات جديدة. وقت اللي بيجي الانسبكتر يعمل كل سنة انسبكشن فور ذا هاوس،
5: نعم،
6: بيشوف السيارات لي ما هو بيعمل شغله.
5: صحيح،
6: يعني واحد من الهاوسين لازم يعمل شغله وقت اللي بيشوف سيارات عافش فخم كم تاخد بالبيت لازم يحققه.
5: عظيم. خليني تابع مع مزيد من التعليقات معنا على الهواء. أبو لو هذا كمان معنا. صباح الخير.
7: ألو.
5: صباح الخير. حضرتك على الهواء. حضرتك على الهواء.
7: ألو.
5: عم بسمعك كتير منيح. حضرتك على الهواء.
7: مرحبا، كيفك؟
5: مرحبتين.
7: أنا بس أنا هذا الموضوع صراحة بيستفزني شوي. يعني إذا بتلاحظي أكثر من 85% من اللي قاعدين بالهاوسينج كوميشن هن عرب، وأنا لبناني، يعني أنا مش عم بقول أنا حدا بعيد عنه.
5: نعم.
7: بس إذا بتلاحظي أغلبيتهم عرب، يبقى واحد عنده مثل ما قالت المدام قبل عنده 3-4 عربيات، هلا عربية حا 40-50 ألف دولار، ومدنين على الهاوس كوميشن. وفي هون اوعك تفكر انه هون فرق عن لبنان، في وصاية قد ما بدي تقولي.
5: نعم.
7: خاصة بالهاوس كوميشن.
5: واضح.
7: وبيبقى عنده، انتبه، وبيبقى عنده بيت اون سايت، وما بقى في مين عنده هالإنكم بعد under 35,000. هيدا كله شوفوا مثل واحد عم يضحك على الثاني.
5: نعم. لازم يتغير يعني، لأنه مفروض يكون لفترة محددة، مفروض ما يكون في استغلال، مفروض في إعادة نظر يعني بهيدا الموضوع، لأنه مثل ما قلت يعني مثل ما صار بالNDIS كان لغرض إنساني، ولكن تحول إلى فرصة للاستغلال وللسرقة. وهيدا نفس الشيء يعني كمان بالنسبة للهاوسينج كوميشن، يعني للأسف في ناس بتشتغل النهار لحتى تأمن معيشتها وعم تدفع ضرائب عالية، وبنهاية المطاف يعني هذه الأموال هي من أموال ده في عي ضرائب، يعني مش من الناس اللي عم تتعب واللي عم تدفع ضريبة.
7: بس أنا تفاجأت هيدي المدام اللي قبلي قالت على 99 سنة. على Department of Housing Commission contract 10 سنين، كل 10 سنين بيجابدوا.
5: هي تفاجأت، بتقلك هي تفاجأت، بتقلك أنا ما رح عايش كل هالفترة هيدي يعني ما بتقلع. يمكن
7: مش هيك، بس
5: إن شاء الله العمر كله يعني. بس
7: أنا بعرف إن شاء الله، إن شاء الله تعيش 200 سنة.
5: نعم.
7: بس عن جد هون في إشياء كتير، يعني هون كل شيء بالقلب، السير بالقلب، القنود بالقلب، كل شيء بالقلب، ما بعرف.
5: نعم، موضوع رح نتابع فيه. بدي أشكر اتصالك ورح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين راديو توأمية بكتير. أنا
6: لا والله،
5: لا أكيد صوتك أحلى بكتير يا مادي.
6: أنا عم بقارن وعم بحكي شو غراب مقابل بلبل.
5: لا يخليك ما بقبل. لا بالعكس، أنا من محبتي أكيد بشوف أصواتكم، يعني هيك بتفوت بقلبي بصراحة، وبس اسمع مشاركتكم.
6: لا والله خليت كله مش حلوة.
5: لا صوتك حلو مهضومة. بكفي خفي دمك ماجي.
6: ميرسي حبيبي. أنا بدي أحكي عن الانتخابات مش عن الهاوس كوميشن وهدول. كلوز صار فترة 10 سنوات عم بشوف اختلاف في طريقة الانتخابات. قبل كانت الأحزاب تقدم خطة وعلى أساسها يصير المنافسة.
5: نعم.
6: لاحقا صاروا يحكوا على بعض كأنه معركة شخصية صارت، يعني من أيام انتخابات ترامب مقابل هيلينا كلينتون اللي بلشت فيها، هي صارت كل المواضيع شخصية.
5: نعم.
6: ما عاد في يعني ما عم بيحاربوا من أجل خطة.
5: صحيح اللي عم تحكيه. يعني
6: عن جد يعني عم بستغرب أنا، يعني في فرنسا كذلك يعني صار الشخصي إنه أنت هيك، أنت عم بتنام، أنت 24 ساعة نايم، أنت 24 ساعة أنت عم بتسيب، أنت عم.
5: طيب أنت بالنسبة لك
6: المشكلة انتقلت هون كمان.
5: هل يعني هل مثلا إذا طرقوا سياسيين لأمور شخصية كيف بينعكس عليك هذا الشيء؟ هل بتشوفي بتأثر فيك بمكان ما؟
6: أكيد يعني إذا أنت على رئيس برايم مينستر عم تحكي شو عن مواطن، شو راح تحكي عليه؟ انتقدني بعملي، انتقدني بأسلوبي، بخطتي،
8: بس مش تنتقدني شخصيا انا امي هيك انت كنتي هيك انت.
5: نعم.
8: يعني في ممثلين صاروا رؤساء، شو انا اروح احيب له ان انت ممثل كنت وعم بتمثل ديفرنت. عن جد يعني عم بستغرب، ما في خطه، كله حكي عن بعض.
5: صحيح. طيب خليني ارجع اطرح السؤال، هل برايك هل يعقل اليوم انه الشخص بصحه جيده يعيش كل حياته بالهاوسينج كوميشن؟
8: يعني عم بشوف الغلاء، يعني هلا حتى اللي صحته 100 على 100 الايجار اللي عم يطلع بتخليه مش منيح، واحد عم يقعد 60 سنه في هاوس كوميشن، يعني عم يدفع خلال هال 60 سنه عم يدفع اكثر من 600,000 دولار.
5: نعم.
8: So already the house is being paid. ومين قادر يدفع الايجار هالايام؟ وقبل كان different. I think إنه قبل كان different مش زي هالايام.
5: طيب بس إنه هيدا الشيء ما عم بيكون على حساب دافعي ضرائب.
8: والله يا ريت يعطوني على قولت الست 20 سنة بدي. ما بدي ست. أحد عندي سنة وما بده بد.
5: 20 سنة بيكفيني. على كل.
8: بيكفيني والله.
5: شكرا لك ماجي على مشاركتك، وتحياتي لك. لكل اللي عنده أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا على 0296530. سؤال طرحناه، هل يعقل أن شخص خلقان بهيدا البلد وبصحة جيدة يعيش مدى الحياة كل حياته بالهاوسينج كوميشن؟ هل بتشوفوا هيدا من العدل؟ هل مفروض أنه يتعدل القانون وينعطى الهاوسينج كوميشن للأشخاص المستحقين اللي عندهم ظروف استثنائية، عندهم ظروف صعبة جدا ولا يمكن أنه تحل مع مرور الأيام؟ بسمع رأيكم بهذا الموضوع. إلا لاتصال بخلال هالوقت معنا جيني من ماريلاند. سيدني صباح الخير. ألو صباح الخير.
9: صباح
5: النور. يا هلا، حضرتك على الهواء جيني.
9: تحت الهواء بدي.
5: أوكي تحت الهواء. بنروح لاتصال آخر، توني من باراماتا. سيدني صباح الخير.
10: صباح النور ست كلود، لا عليك ولا المستمعين.
5: يا هلا عليك. ونحن بالأكثر شكرا لك توني. صباح النور.
10: لونج تايم. يسعد صباحك. والحمد لله صرنا أحسن.
5: الحمد لله على سلامتك توني.
10: الله يسلمك، طول عمرك، خلي لك عائلتك.
5: حبيبي تشاركنا على الموضوع.
10: الموضوعين.
5: نعم.
10: بالموضوعين، المرور 44 سنة اغتيال الشهيد الميت، وبالنسبة للهاوسينج كوميشن والأمبلويمنت بنفيت.
5: نعم.
10: تنبلش به الأمبلويمنت بنفيت والهاوسينج كوميشن. نحن بنعرف بداية حديث، وفينا نقول إنه استراليا عظيمة، دولة الإنسان بكل ما للكلمة من معنى، من منذ ما يخلق، يعني من أول يوم بيخلق الإنسان بأستراليا حتى يموت، عنده بلد، عنده دولة رعيته بتسانده وتساعده وتقدم له كل الخدمات الاجتماعية اللي منا موجودة ببلدان أخرى.
5: نعم.
10: لكن الغنج والدلع كمان بينزع الإنسان، يعني كثير في مثل تقولي تسهيلات وسهول سهولة، نعم، واستعمال يعني السيرفيسز، خدمات الاجتماعية بطريقة منها مضبوطة. لهالسبب مفروض يكون في أكثر مراقبة ومحاسبة ويعني تدقيق بالموضوع، إن كان في التوظيف أو كان في دفع الـ unemployment benefit أو كان البنشن أو حتى للشغل أو الهاوسينج كوميشن. في الإنسان في كل شيء وبصحته بيضل يشتغل، وبيضل مدري يشتغل بشغل صعب، بس إذا عنده حرفة أو مهنة أو اختصاص بيضل يأخذ شغلة خفيفة ويطلع منها مصاري ويضل productive يعني، وساعتها في بيوقفوا عنه هالخدمات هايدي.
5: نعم.
10: مش ضروري يضل يدفع من أول ما بيخلق تيموت، وخاصة في عالم ما بتشتغل يعني لا بشبابها ولا بكهولتها.
5: صحيح.
10: هلا بالنسبة للمرور 44 سنة استشهاد الشهيد الرئيس القائد بشير جميل، يعني لبنان وقف هونيك، لا بل بالعكس 44 سنة صارت 400 سنة تأخر وكتهور ومثل ما نعرف يعني إفلاس وحروب، ما جابت إلا الويلات والشهداء والدمار. والليرة كانت 3 ليرات، الدولار كانت 3 ليرات، صار ب 2000. يعني يا ريتو أنا محله اللي كنا عم نشتغل عليه اليوم بالمفاوضات كان يقبلوا يشتغلوا بالمفاوضات من 44 سنة.
5: نعم.
10: ونعمل سلام بالمنطقة، نعمل سلام نحن والجارة، وما عاد في حروب. لأن قديش وفرنا من الشهداء، وقديش وفرنا من الدمار، وقديش وفرنا من الاقتصاد. بقى نعم. بعدنا محلنا، رجعنا 44 سنة لورا. يا ريتو ما مات، يا ريت هالشعب اللبناني اللي عارضوا هيك المشروع و17 أيار يوعوا ويحكموا ضميرهم أنه رجعوا البلاد 40 سنة لورا و400 سنة لورا من أجل أن تينفذوا كلام الآخر ويحاربوا بحروب نحن لنا لنا ولا جمل فيها.
5: شكرا توني، شكرا توني على مداخلتك. بتابع مع علي من باراماتا سيدني. صباح الخير.
11: خيرك كلود، إن شاء الله يوم سعيد ويوم جميل. بالنسبة لموضوعك اللي طرحتيه الهاوسينج كوميشن والناس اللي تقعد بالهاوسينج، أولا من العيب والمشين أنه شخص يكذب على سيستم الدولة وسيستم الرعاية وهو صاحي، مثل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي كذب وهو في كامل صحته وعافيته ويكذب ويستغل هذا السيستم ويستثمر بأموال الدولة ويشتري عقارات وهو جالس مع أمه. إحنا ما نريد نجيب طاري أمه ولا نجيب طاري الهاوسينج كوميشن، بس لكن من المعيب هذا الشخص غير مؤتمن على بلد مثل أستراليا، هذا الشخص غير مؤتمن على مقدرات الدولة والقرارات السياسية والسياسية العليا مثل أستراليا. يعني عيب أن بعدين تنكشف كل الملفات. يجب أن يكون إنسان صادق وشفافية، ويفترض أنه اليوم منظمة النزاهة ينحال إلى منظمة النزاهة ويحققون. طيب أنت هذه الثروة عند 3 عقارات اليوم، وهو كان يعيش في بيت من دور الإسكان. من المعيب أن يكذب على الشعب الأسترالي، ومن العيب أن
5: ولكن كانت ولدته سينجل مام وعندها ظروف صعبة يعني كمان صحيا.
11: احنا ست خلود ما تطرقنا الى والدته عندها سينجل مام، امرأة كبيرة على عيني وراسي، لكن هو كذب على السيستم وهو كذب على الشعب الاسترالي وهو استغل عاطفة ومروءة الشعب الاسترالي. لذلك احنا اليوم جاي نقول هذا الشخص غير مؤتمن. هذه الحكومة اليسارية الراديكالية اللي تدعم جميع الحطاطات يجب ان تنتهي. المفروض اليوم إذا كان لديه ثمة كرامة يستقيل أمام الشعب الأسترالي وينطيها لغيره. السيدة أم أستراليا السيدة بولين هيلسون هي قادرة على إنقاذ أستراليا من هذا من هذا الانحطاط.
5: نعم. هادي من رايت سيدني، تفضل حضرتك على الهواء.
12: صباح الخير ست كلود.
5: صباح النور.
12: بدي أعلق بالنسبة لموضوع الشهيد الرئيس بشير جميل.
5: نعم.
12: نحن اليوم عم نعيش حالة مثل انقسام أو انفصام في الشخصية في المضارب، معلقين كل الأمال على شخص اوريدي راح. صحيح يمكن يكون كان عنده شعارات جيدة وقوية وعنده هدف بناء دولة وكذا، ولكن اليوم بشير جميل خلاص ما بقى موجود، مثل رفيق الحريري بطل موجود، مثل حسن نصر الله بطل موجود. يعني منا قادرين نرجع الشخص نفسه، احنا قادرين نعيش الفكره تبعه ومدري قادرين نشتغل، ولكن للاسف اليوم ما حدا قادر عم بيشتغل صوب الهدف اللي كان عم يشتغل صوبه بشير او رفيق الحريري او حسن نصر الله او اي واحد كان، بغض النظر مين الشخص اللي يمثل قناعاتنا. بالنسبه لبشير جميل، هو مات لانه هو
5: استشهد.
12: كان بده
5: استشهد.
12: واللي قتله
5: استشهد
12: ما استشهد او مات او التي هي، لانه هو كان عنده مشروع دولي وفي ناس ما بدها مشروع دولي بس، ولكن اللي قتل رئيس بكير شميل منه لبنان، لان لبنان كلياته ومتمجلس النيابه كلياته بجميع الطوائف وبكل المذاهب، وراح لمجلس النيابه هو انتخب بشير، فما حدا يحط التهم للشعب اللبناني انه هو ما كان بده لبنان، لا الشعب اللبناني كان كله بده لبنان بكل طوائفه وبكل مذاهبه، ولكن الاسرائيلي ما كان بده لبنان لانه بشير شميلي هو طوائف بوجه الاسرائيلي من شان لبنان، مع انه كان في تعاون اسرائيلي مع القوات اللبنانيه والكتاب اللبنانيه، ولكن بشير كان بوقتها طلب الانسحاب الاسرائيلي من لبنان فيوقع الاتفاقيه، وقال له للاسرائيلي يومتها انه انت بدك توقع الاتفاقيه مع بشير شمير وبدك توقعها مع الحكومه اللبنانيه، وصار خلاف يومتها باسرائيل بينه وبين الرئيس الاسرائيلي، وبعد منه قتل بشير شمير. فمعروف اللي خطب بشير شميل، ما نتخبى ورا خيالنا، معروف مين ما بده لبنان يكون مستهر، ما نتخبى ورا خيالنا.
5: بس في هونيك اصوات لبنانيه، في هونيك اصوات لبنانيه كمان بتعتبر مشروع بشير شميل هو مش ما بيناسبهم او بيعتبروه مشروع صهيوني مثلا، هذه الاتهامات اللي عم تتوجه لرئيس الشهيد بشير الجميل. طالما حضرتك عم تقول انه اليوم اسرائيل هي اللي اغتالت الرئيس بشير الجميل، ولكن في هونيك بعض جهات ممانعة بترفض هذا الامر، تعتبر انه هني بيعتبروا عمل بطولي انه هني قاموا واغتالوا الرئيس، لانه في ايادي لبنانية متورطة يعني باغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل.
12: دائما اي فكره في مين مع او في مين ضد، قد نكون مع بشير قد نكون ضد بشير، عرفتي؟ اليوم بشير مثل اي شخص ثاني عمل اخطاء كثيره، عمل اخطاء كثيره بتعاونه مع الاسرائيلي بتسليحه من الاسرائيلي بكثير شغله، عمل اغلاط كثيره وما منه من لوم نحن بشير، منه بلومه زلمه بدين يدفع الله يرحمه.
5: أنا إذا طرحت عليك سؤال عمر، شو أبرز محطة في مسيرة بشير الجميل برأيك تعتبره أنه تركت أثر بتاريخ لبنان؟
12: برجع بالك على نحن لما أنا بالنسبة لي بشير لما استشهد كنا أولاد بعضنا، ما كنا كثير يعني عايشين،
5: نعم.
12: بس ولكن برجع بالك أنا من الأشخاص اللي عندي كثير علامات استفهام حول بشير وحيث بالطريقة اللي دارت فيها الحرب الأهلية، كيف تعاون مع إسرائيل، كيف الإشياء كلها عند التعليمات واستفهام، لأنه أنا برأيي المشكلة بلبنان ما كانت الفلسطيني، أنا برأيي المشكلة بالعالم كلها وبالشرق الأوسط كلها كانت الإسرائيلي مش الفلسطيني.
5: أوكي عمر من رايد سيدني، صباح الخير.
13: صباح النور صديق رود، لك ولعادي.
5: صباح النور تفضل عمر.
13: عندي هيك شوية تعليق على اللي عم بيحكيه هادي، أنا عم بيحكي من منطلق أنه حبيب الشرطونة إسرائيلي.
5: شو هادي؟
12: ما عفوا ما سمعت، عمر الصوت كتير واضح.
5: عم بيقلك أنه حبيب الشرطوني إسرائيلي، لأنه هو المتورط بعملية اغتيال الرئيس الشهيد بشير جميل.
12: أستاذ عمر معلش، مع احترامي لك ومع احترامي لكل مين يفهم بالعمليات الاستخباراتية والسياسية والإنجليزية، إسرائيل سامحت باغتيال بشير جميل، نرجع نقول النظام السوري متورط في اغتيال بشير والشرطوني متورط في اغتيال بشير، ولكن ما سمح للنظام السوري وللشرطوني باغتيال بشير شميل لو ما ضوء اخضر اسرائيلي، مثل لما سوريا طلعت ضربت اسرب عبده، طلعت ضربت اسرب عبده ب
14: Throughout Australia, this is your 2ME. I'm Serene. Whether you're driving to work, commuting on a bus or train, you'll get all the hottest music, the latest in local and international news, traffic and weather on the 2ME Breakfast Show mornings from 6 a.m. Monday to Friday.
15: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
16: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
17: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال Carer Gateway. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
18: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
19: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
20: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
21: الثانية عشرة بالتوقيت الفرنسي.
22: وهيبة خداش.
21: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. الحوثيون يستهدفون بنى تحتية عسكرية في السعودية بصواريخ باليستية ومسيرات، والدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر. الخارجية الإيرانية تعلن أن الرياض هي من أصرت على عدم عقد اجتماع بين طهران وقوى خليجية في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية تتهم تل أبيب بالسعي إلى محو الوجود الفلسطيني. وهجوم بالمسيرات لقوات الدعم السريع على عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية.
22: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
21: أهلا بكم إلى تفاصيلها. استهدف الحوثيون بنى تحتية عسكرية في السعودية بصواريخ باليستية ومسيرات. يأتي هذا بعدما اتهمت جماعة الحوثي الرياض بشن أكثر من 50 غارة على مناطقهم خلال الساعات 24 الماضية، فيما قال الدفاع المدني السعودي إن الخطر قد زال بعدما كان قد حذر في وقت سابق من خطر محتمل في منطقتي خميس مشيط وأبها. والتفاصيل الميدانية خلال الساعات القليلة الماضية معك نشوى بن مبارك.
23: اتهامات متبادلة بين الحوثيين والسعودية وسط تصعيد عسكري ينذر باتساع المواجهة. الحوثيون يتهمون الرياض بشن 58 غارة جوية خلال الساعات الأخيرة على عدة محافظات يمنية باستخدام طائرات F-15، فيما لم تؤكد السعودية هذه الضربات. في المقابل واصل الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على جنوب السعودية مستهدفين مواقع عسكرية ومنشآت حية. وأعلنت السلطات السعودية إصابة شخصين في جازان إثر سقوط مقذوفة، مع تحذيرات من هجمات محتملة في أبها وخميس مشيط. ويأتي هذا التصعيد

0: مقررا أن ينعقد اليوم في الصلالة بين إيران ودول خليجية إلى موعد لاحق. ونشرت هيئة إيرانية اليوم قائمة محدثة تضم 70 سفينة تنتهك البروتوكولات الإيرانية الخاصة بمضيق هرمز، وأضافت أن السفن التي تتعاون مع السفن المدرجة على القائمة سيتم إضافتها إلى القائمة المحدثة. اتهمت منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية اليوم إسرائيل بانتهاج مجموعة من السياسات المترابطة في الضفة الغربية المحتلة، وقالت إنها تندرج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى محو الفلسطينيين كشعب. طبعا هذا دائما وفقا لمنظمة بيت سليم الإسرائيلية. في الشأن السوري شهدت عدة محافظات في البلاد احتجاجات وقطعا للطرق اعتراضا على رفع أسعار المحروقات. المزيد من التفاصيل معك هدى العناس.
1: الاحتجاجات شملت عددا من المناطق منها العاصمة دمشق، إدلب، حما، خان شيخون والرقة، وطالب المحتجون الحكومة بالتراجع عن القرار أو زيادة أجور المواطنين ليتمكنوا من التعامل مع هذه الزيادة، كما رفعوا شعارات مثل الشعب يريد إسقاط الوزير وغيرها، وقاموا بقطع الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحلب عند مدينة معرة النعمان في إدلب قبل أن يتم إعادة فتحه. هذا فيما أظهر مقطع مصور متداول أحد المحتجين وهو يسكب البنزين على نفسه محاولا إضرام النار قبل أن يتدخل عدد من الأهالي ويمنعوه. وزارة الطاقة السورية المسؤولة عن القرار قالت إن قرارها رفع أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى حوالي 40% مؤقت، وعزت ذلك لارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية من الأسواق العالمية. فيما قال مدير إدارة الإعلام في الوزارة في تصريحات لقناة الإخبارية السورية إن القرار يرتبط بالأوضاع الإقليمية المتوترة في المنطقة، مؤكدا عدم وجود حل ثالث، لأن الوزارة كانت أمام خيارين، إما رفع الأسعار أو توقيف الإمدادات.
0: وفي ظل هذه التوترات بسبب حرب الشرق الأوسط، يستقبل رئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لبحث تعزيز التعاون الدفاعي وتنويع أيضا مسارات تصدير النفط. تولون الاستماع لنشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية في باريس. في السودان شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات، هذا الهجوم كان ليليا على مدينة الدمازين في عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية المحاذية لإثيوبيا في وقت يستمر فيه النزاع السوداني بين الجيش وقوات الدعم السريع. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: 1638 to Emi Australia City in Macon. من كم يوم كنت عم ساعد جوزي بلبس بلوزته. I was helping him button up his blouse. He giggled and asked me, "What's taking you so long?" قلت له ما بعرف مني مستحكمة. طلعت هيك ولاحظت. The buttons were on the right, على اليمين. Have you ever wondered why women's shirts and men's shirts button up on different sides? Women on the left and men on the right. Well, one theory dates back to the days of Victorian society, يعني أيام Downton Abbey, إذا بتحضروا Downton Abbey. Back then, buttons were very expensive and seen as bourgeois, and women back then who set the fashion rarely dressed themselves, so buttons were placed on the left to make it easier for their maids, Asana, to do them up, assuming they were right-handed. And few men had valets and mostly dressed themselves, so buttons were on the right. There you go. Almost 200 years on, and interestingly, this hasn't changed. Throughout Australia, this is your 2ME. Stay with us.
1: Wake up early. Wake up. Wake up.
2: Wake up. Wake up.
1: In the morning, rise and shine.
2: Let's go.
3: صباح حق يبدأ عنا.
1: Early in the morning.
2: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
2: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
2: أخبار بتهمك. Okay, let's go.
3: مع 2ME في الصباح.
1: Wake up. Wake up.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: تشوي للاغاني الجديده باسم شركه الانتاج اسمع الاغنيه كامله لارضائك وهي اغنيه جديده من الاولى باطلاق الاغاني الجديده
1: الاولى دائما
0: تو ان اي اوستراليا عايشين معكم

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعه الموسيقيين الادباء والشعراء نظرت حياتها كلها للعذريه وارغمت على الزواج من وثني ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها هيدا حسب الاسطوره ولكن الاهم هو انه استشهدت بعهد الامبراطور الروماني يلي عذبها لمده 3 ايام حتى تنكر دينها هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب 22 تشرين الثاني كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية بتحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 1638 2ME Australia, sharing with you, you know you're an Arab or Lebanese when, and we're sharing some funny, funny truths and quirkiness. And one of them for tonight is, Wasta is the key to life. Mazboot wala la? Absolutely. Dayma manqul, الواحد يلي عنده واسطة بيوصل لكل شيء. And it's just supposed to be, it's just supposed to be funny, but that's something we say quite a bit. All right, we've got more music coming up right after the break. خليكم معنا ما تروحوا لمحل.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Play more, lots more music.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives. Archives. Archives.
2: Archives.

0: We're back here on 2ME Australia, Mark and Sedine. Okay, here are some fun and interesting facts about the Arabic language. One, it's not actually, the Arabic alphabet is not actually an alphabet. It's an abjad, which means a writing system in which each letter stands for a consonant and not a vowel, which means the user of the language needs to provide the vowels using vowel marks. يعني الشدة والضمة والكسرة, things like that. December 18, 2010, or there are some that say 2015, was designated by the United Nations as Arabic Language Day. That was the day in 1973 when the General Assembly approved Arabic as an official UN language. Kinda cool. We'll be back with more interesting facts about the Arabic language right after this short break.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24 2ME أستراليا الأخبار أول بأول
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمان العربي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
9: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك لا تخاطر بغرامة مالية افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools
10: on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
0: Hello.
11: الثانية عشرة بالتوقيت الفرنسي.
12: وهيبة خداش،
13: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. الحوثيون يستهدفون بنى تحتية عسكرية في السعودية بصواريخ باليستية ومسيرات، والدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر. الخارجية الإيرانية تعلن أن الرياض هي من أصرت على عدم عقد اجتماع بين طهران وقوى خليجية في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية تتهم تل أبيب بالسعي إلى محو الوجود الفلسطيني. وهجوم بالمسيرات لقوات الدعم السريع على عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم إلى تفاصيلها. استهدف الحوثيون بنى تحتية عسكرية في السعودية بصواريخ باليستية ومسيرات. يأتي هذا بعدما اتهمت جماعة الحوثي الرياض بشن أكثر من 50 غارة على مناطقهم خلال الساعات 24 الماضية، فيما قال الدفاع المدني السعودي إن الخطر قد زال بعدما كان قد حذر في وقت سابق من خطر محتمل في منطقتي خميس مشيط وأبها. والتفاصيل الميدانية خلال الساعات القليلة الماضية معك نجوى بن مبارك.
14: اتهامات

0: وخميس مشيط. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تقدم ميداني للحوثيين في غرب اليمن وسيطرتهم على مناطق ساحلية، ما عزز نفوذهم قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي. وأسفرت المعارك الأخيرة عن مئات القتلى ونزوح آلاف المدنيين في ظل مخاوف متزايدة من اتساع دائرة المواجهات وتداعياتها على أمن الملاحة في المنطقة وإمدادات النفط.
1: نجوى، إيران اعتبرت أن مسألة اليمن هي ذريعة واهية من السعودية لتأجيل الاجتماع في شأن مضيق هرمز، كما نفت أي دور لها في اليمن. وكانت عمان للتذكير قد أعلنت تأجيل هذا الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا أن ينعقد اليوم في صلالة بين إيران ودول خليجية إلى موعد لاحق. ونشرت هيئة إيرانية اليوم قائمة محدثة تضم 70 سفينة تنتهك البروتوكولات الإيرانية الخاصة بمضيق هرمز، وأضافت أن السفن التي تتعاون مع السفن المدرجة على القائمة سيتم إضافتها إلى القائمة المحدثة. اتهمت منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية اليوم إسرائيل بانتهاج مجموعة من السياسات المترابطة في الضفة الغربية المحتلة، وقالت إنها تندرج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى محو الفلسطينيين كشعب. طبعا هذا دائما وفقا لمنظمة بيت سليم الإسرائيلية. في الشأن السوري، شهدت عدة محافظات في البلاد احتجاجات وقطعا للطرق اعتراضا على رفع أسعار المحروقات. المزيد من التفاصيل معك هدى العناس.
2: الاحتجاجات شملت عددا من المناطق منها العاصمة دمشق، إدلب، حما، خان شيخون والرقة. وطالب المحتجون الحكومة بالتراجع عن القرار أو زيادة أجور المواطنين ليتمكنوا من التعامل مع هذه الزيادة، كما رفعوا شعارات مثل الشعب يريد إسقاط الوزير وغيرها، وقاموا بقطع الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحلب عند مدينة معرة النعمان في إدلب قبل أن يتم إعادة فتحه. هذا فيما أظهر مقطع مصور متداول أحد المحتجين وهو يسكب البنزين على نفسه محاولا إضرام النار قبل أن يتدخل عدد من الأهالي ويمنعوه. وزارة الطاقة السورية المسؤولة عن القرار قالت إن قرارها رفع أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى حوالي 40% مؤقت، وعزت ذلك لارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية من الأسواق العالمية. فيما قال مدير إدارة الإعلام في الوزارة في تصريحات لقناة الإخبارية السورية إن القرار يرتبط بالأوضاع الإقليمية المتوترة في المنطقة، مؤكدا عدم وجود حل ثالث، لأن الوزارة كانت أمام خيارين، إما رفع الأسعار أو توقيف الإمدادات.
1: وفي ظل هذه التوترات بسبب حرب الشرق الأوسط، يستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لبحث تعزيز التعاون الدفاعي والتنويع أيضا مسارات تصدير النفط. تولون الاستماع لنشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية في باريس. في السودان، شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات، هذا الهجوم كان ليليا على مدينة الدمازين في عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية المحاذية لإثيوبيا، في وقت يستمر فيه النزاع السوداني بين الجيش وقوات الدعم السريع. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: Okay, let's get into a bit of a what am I. Sure, Anna, I am found in the sea and on land, but I do not walk or swim. I travel by foot, but I am toeless. No matter where I go, I am never far from home. Sure, Anna, what am I? You are correct. We'll be right back, right after this, here on 1638 2A Australia. Let's get into more music. خليكم معنا.

والغنوة الحلوة ملاك.

والغنوة الحلوة ملاها.

رميت الورد طفين الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

0: 1638 تومي استراليا يلا حزورة تايم. في بيت اخضر بقلب هالبيت الاخضر في بيت ابيض وبقلب هالبيت الابيض في بيت احمر وبقلب هالبيت الاحمر في كتير بيبيز. شو انا؟ تيك توك تيك توك. Is that into batikha? You would be correct. Nice work. All right, let's get back into more music. La ajda la ghan nishat al awsat. And of course, the best in English hits here on 2ME.
1: Lebanon, Gaza, Iran, Al Khalij. Akhbar al Sharq al Awsat. Tetghayyar bil sa'a wa bil da'iqa. Faqat, faqat. Shabakat akhbar wahidi. Tanqul lakum al khabar kama huwa. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من New South Wales حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل الأضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
4: The new music leader. This is the original 2ME. The original 2ME.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: 1638 20 أستراليا سرين معكم أهلا وسهلا فيكم هات ل هات لنعطيكم حزورة صغيرة. Let's break it up a little bit with a riddle. What belongs to you but others use it more than you do? هيدي الشغلة لإلكم بس غيركم بيستعملوها أكثر ما أنتم بتستعملوها. شو هي؟ What am I؟ إذا قلتوا اسمكم, your name, you would be right. Not bad. Well done. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة, كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Get the news first from 2ME.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
7: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصفو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن, والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: Let's see what you got.
1: We know what you want.
2: Listen to me.
3: All the best hits. Non-stop.
1: Your number one hit music station.
3: Yes.
1: 2MA Australia.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Sunday Sunday morning on 2ME Australia. Sunday morning 2ME Australia.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الثالثة بالتوقيت الفرنسي.
8: وهيبة خداش.
7: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين: استهداف حوثي جديد للسعودية وإيران تنفي أي دور لها في حرب اليمن. منظمة بت سليمة الحقوقية الإسرائيلية تتهم تل أبيب بالسعي إلى محو الوجود الفلسطيني. وفي النشرة تستمعون للتفاصيل مع مدير البحث الميداني للمنظمة. الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك طارئ في مواجهة المخاطر غير المسبوقة للذكاء الاصطناعي.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم إلى تفاصيلها. استهدف الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مجددا المملكة العربية السعودية. كانت جماعة الحوثي قد حققت في الأيام الأخيرة تقدما كبيرا على حساب القوات الحكومية المدعومة من الرياض والمعترف بها دوليا في معارك أسفرت عن مقتل المئات. الجماعة عززت طبعا نتيجة هجوم مباغت قبضتها على مضيق بابية المندب الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بآسيا وسيطرت على كامل الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر. تفاصيل الساعات القليلة الماضية معك ليال بشارة.
9: في واحدة من أكبر هجمات جماعة الحوثيين ضد السعودية، تبنت الجماعة اليوم شن هجوم بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيد بجنوب السعودية. استهدفت مرابط الطائرات المقاتلة ومراكز الرادارات والمدرجات ومخازن المتفجرات، وذلك بعدما اتهم الحوثيون السعودية بشن 58 غارتنا على معاقلهم في شمال اليمن على محافظات تعز ولحج والجوف حجة البياض وصعدة بطائرات F-15 انطلقت من قاعدة خميس مشيط العسكرية. ونفت إيران دلوعها في تصعيد اليمن الذي وضع المنطقة من جديد أمام خيارين: الانزلاق نحو حرب قد تزعزع أكثر اقتصاديات الدول الخليجية التي تعتمد على تصدير النفط والغاز، وبالفعل أوقفت السعودية العمل بخط أنابيب شرق غرب الذي تصدر عبره نفطها باتجاه البحر الأحمر، ما رفع سعر برميل النفط على إلى أكثر من $100 في وقت تشكك الدول الخليجية في التزام الولايات المتحدة في الدفاع عنها.
7: أعلنت طهران أن الاجتماع المخصص لمضيق هرمز والذي كان من المقرر أن يعقد اليوم في صلالة في سلطنة عمان مع دول الخليج أرجئ بناء على طلب من المملكة العربية السعودية، وأضافت أن الرياض عللته بالوضع في اليمن. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم إن بلاده رفضت منح محمد إسلامي نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية إعفاء من العقوبات المفروضة عليه للحصول على تأشيرة دخول إلى النمسا لحضور اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كانت إيران قد استدعت القائم بالأعمال النمساوية بعد هذا الحادث. في ملف آخر، اتهمت منظمة بيت سليمة الحقوقية الإسرائيلية إسرائيل بانتهاج مجموعة من السياسات المترابطة في الضفة الغربية المحتلة. قالت إنها تندرج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى محو الفلسطينيين كالشعب. نخوض في تفاصيل هذا التقرير مع كريم جبران مدير البحث الميداني في المنظمة.
10: بالنظر إلى عناصر أساسية في الانتهاكات الإسرائيلية والمركبات الأساسية لمشروع

0: ترتيبها بشكل أكبر قضية الضغط الاقتصادي المستمر على الفلسطينيين واللي بيشمل منع التطوير في داخل المنطقة شيء وحتى المناطق الفلسطينية المختلفة، السيطرة على الموارد، حجز أموال المقاصر الفلسطينية، كل ذلك هو شكل من أشكال الخنق الاقتصادي وتفتيت الوجود الفلسطيني الجمعي الفلسطيني من خلال مشروع المحو.
1: كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بيت سليم، وكنت قد تواصلت معه قبل هذه النشرة. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة المتطورة للغاية، وحذر من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. قتل 50 عسكريا على الأقل وخمسة مرتزقة من مجموعة أفريكا كوربس الروسية بهجوم واسع النطاق على قاعدة رئيسية للجيش في مالي الأسبوع الماضي، وهذا وفقا لمصادر أمنية ومحلية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، ألقاكم على رأس الساعة.
2: لآخر أخبارنا وكل المقابلات وكل الأغاني الجديدة رح بتشوفوها أكيد وأبدا بس على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا، ونحن بانتظار تعليقاتكم واليور فيدباك أيضا ولكل طلباتكم.
3: وصف أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا فيكي صفن.

شكرا لكل متابعينا ولكل اللي بيحبونا ولكل مستمعينا. شكرا للمواقف اللي أيقظتنا وصنعتنا من جديد. شكرا للعلاقات اللي توقعنا منها الكتير ولقينا منها القليل. شكرا لدروس ما كانت أبدا بالحسبين. شكرا لكم مستمعينا.

عطف قلبك يا حبيبي كفاية حبك وارتوي من عطف قلبك يا حبيبي كفاية حبك وارتوي من عطف قلبك

0: Good times and the greatest hits on 2ME.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: 2ME, all the time. 2ME, every time. 2ME.
3: ودايما عبر أثير 2ME، أستراليا مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون، بتمنى لكم ليلة سعيدة برفقتنا سوا على الهواء، عم نقضي أحلى الأوقات. تحياتي للجميع.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: جيل كامل ترافق مع راديو توامي أستراليا، منسمع أصواتكم كل يوم، ولما منشوفكم بتخبرونا عن مشاعركم الحلوة لإلنا ولهالإزاعة الحلوة كتير اللي دايما بتقدم لكم، إن كان من الأغاني أجددة وإن كان حابين تسمعوا قديم كمان، وإن كان بالبرامج المتنوعة إن كانت سياسية اجتماعية ثقافية وفنية. التوأم إي دايما مرافقتكم على 16:38 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سئاتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 979076. Shared partners, ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
7: وهيبة خداش،
6: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. استهداف حوثي جديد للسعودية وإيران تنفي أي دور لها في حرب اليمن. رئيسة المفوضية الأوروبية تندد بالهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء إيران على دول الخليج. منظمة بيت سليمة الحقوقية الإسرائيلية تتهم تل أبيب بالسعي إلى محو الوجود الفلسطيني. وتابعنا في نشرتنا السابقة التفاصيل مع مدير البحث الميداني في المنظمة. وهجوم بالمسيرات لقوات الدعم السريع على عاصمة ولاية النيل الأزرق، والمنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار نظامها للمساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم إلى تفاصيلها. استهدف الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مجددا المملكة العربية السعودية التي تدعم من جهتها القوات الحكومية في اليمن. وكانت الجماعة جماعة الحوثية قد سيطرت على كامل منطقة باب المندب بعد هجوم ضد القوات اليمنية، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط بينها وبين الولايات المتحدة. يأتي هذا في وقت أجل فيه الاجتماع المخصص لمضيق هرمز، والذي كان من المقرر أن ينعقد اليوم في سلطنة عمان مع دول الخليج. إيران قالت إن ذلك تم بناء على طلب من الرياض، وعللت ذلك بالوضع في اليمن. عن تداعيات تأجيل اجتماع صلالة بين دول الخليج وإيران للبحث في مستقبل مضيق هرمز، تحدثت إيمان الحمودي للدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي العماني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية.
8: عمان ترى أن هذه الحرب وهذه الأزمة كلما طالت كلما أثرت على دول الخليج ودول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي. دعونا نذكر أن عمان ليست متأثرة لأنها ليست هي المطلة أو موانيها ليست مطلة على أو مغلقة ضمن مضيق هرمز، هي دول الخليج الأخرى. فعمان كل ما تحاول تعمله أن تساعد الدول الأخرى. مهما كانت سياسة إيران، لابد من أن نصل إلى حل هذه الأزمة عن طريق الحوار. فكان للأسف الشديد أن هذا الحوار وهذا الاجتماع كان ممكن أن يكون تمهيد لما بعده، وأن يحل القضية وينجي المنطقة من ويلات الصراع التي هي الآن حاصلة فيه.
6: استمعتم للدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي العماني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية. نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين اليوم بالهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء إيران في منطقة الخليج، وذلك إثر الهجمات الأخيرة أيضا التي شنها الحوثيون على السعودية. اتهمت منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية تل أبيب بانتهاج مجموعة من السياسات المترابطة في الضفة الغربية المحتلة، قالت إنها تندرج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى محو الفلسطينيين كشعب. أعلنت الأحزاب الانفصالية الرئيسية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية أنها ستعقد محادثات مشتركة نادرة. هل نحن أمام مجرد تنسيق سياسي أم بداية مسار قد يعيد رسم الخريطة الدستورية لبريطانيا؟ منى دويبية والتفاصيل.
9: ثلاثة أقاليم داخل المملكة المتحدة تفتح اليوم جبهة سياسية مشتركة ضد لندن، اسكتلندا، ويلز وإيرلندا الشمالية. في كارديف حيث يجتمع قادة حزب الوطن الاسكتلندي وبلايد كيمري الويلزي وشين فين للدفع نحو تغيير دستوري قد يفتح الطريق أمام استفتاءات على تقرير المصير. أهمية الاجتماع ليست في إعلان انفصال وشيك، فهذا غير مطروح عمليا، إنما في محاولة بناء تنسيق سياسي بين ثلاث قضايا كانت تدار منفصلة. والأهم أنهم يطالبون الحكومة البريطانية بالاستعداد لتغيير دستوري، فيما تبدو العقبة واضحة في اسكتلندا حيث ترفض لندن حتى الآن إجراء استفتاء جديد.

يا هذا المقترح. حذرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم من خطر انهيار النظام الذي يمكنها مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان، وذلك خلال أسابيع. يأتي هذا في وقت شنت فيه قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات على مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء. We'll be right back.

مثل ما بيقولوا فلتفرح يا صاحب القلب الطيب لم ولن يلوثوك. مستمرين دايما معكم 24 على 24 تتسمعوا معنا أجمل الأغاني دايما عبر 2ME أستراليا 1638 AM. الموسيقى اللي بتفرح.

0: 2ME. الحياة هي عبارة عن موقف، وبالموقف بتكتشف طينة الناس والأصدقاء الحقيقيين. مستمرين دايما معكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM، ومعكم نحن كل النهار وكل الليل.
1: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت الذي سيفتتح قريبا. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني، أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link، أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. خطط لرحلتك على transportnsw.info، مبادرة من Transport for New South Wales.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: كل شيء جديد دايماً على 2ME.
0: دايماً الحياة مستمعين راديو 2ME أستراليا مليئة بالمصاعب، بس كمان بنفس الوقت مليئة بالمفاجآت. يعني ولا ممكن يمرق نهار بيشبه التاني، ولا ممكن تمرق حياة هيك كل الوقت نحن مبسوطين أو كل الوقت نحن وزعلانين. لا، بده يكون في يوم زعل ويوم فرح. ولما بتكونوا زعلانين أو حزينين على شي معين، تذكروا أنه بكرة رح بيكون غير، وهيدي هي نعمة الصبر. تحياتنا ندى فريد لألكن من وراء الميكروفون.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر

0: QME, the new music first.
1: عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة
2: بصفن أنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: كلهم عنا on

0: دايما عبر أثير توامية أستراليا مكملين سوا مشوارنا. سؤال يسأل: ليش دايما منغمض عيوننا لما نضحك بشدة؟ ليش دايما منغمض عيوننا لما بدنا نحلم، لما بدنا نغمر، لما منكون بدنا نصلي؟ ليش دايما منغلق عيوننا؟ ببساطة لأنه أجمل ما في الحياة ما بتشوفه عينيك، ولكن بيشعر في قلبك على الأكيد. تحيات ندى فريد لألكن من وراء الميكروفون، بحبكن كتير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 979076. Shared partners, ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897 222 خلف KFC.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
11: وهيبة خداش،
10: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين: استهداف حوثي جديد للسعودية، وإيران تنفي أي دور لها في حرب اليمن. رئيسة المفوضية الأوروبية تندد بالهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء إيران على دول الخليج. منظمة بيت سليمة الحقوقية الإسرائيلية تتهم تل أبيب بالسعي إلى محو الوجود الفلسطيني. وتابعنا في نشرتنا السابقة التفاصيل مع مدير البحث الميداني في المنظمة. وهجوم بالمسيرات لقوات الدعم السريع على عاصمة ولاية النيل الأزرق، والمنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار نظامها للمساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم إلى تفاصيلها. استهدف الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مجددا المملكة العربية السعودية التي تدعم من جهتها القوات الحكومية في اليمن. وكانت الجماعة جماعة الحوثية قد سيطرت على كامل منطقة باب المندب بعد هجوم ضد القوات اليمنية، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط بينها وبين الولايات المتحدة. يأتي هذا في وقت أجل فيه الاجتماع المخصص لمضيق هرمز، والذي كان من المقرر أن ينعقد اليوم في سلطنة عمان مع دول الخليج. إيران قالت إن ذلك تم بناء على طلب من الرياض، وعللت ذلك بالوضع في اليمن. عن تداعيات تأجيل اجتماع صلالة بين دول الخليج وإيران للبحث في مستقبل مضيق هرمز، تحدثت إيمان الحمودي للدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي العماني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية.
12: عمان ترى أن هذه الحرب وهذه الأزمة كلما طالت كلما أثرت على دول الخليج ودول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي. دعونا نذكر أن عمان ليست متأثرة لأنها ليست هي المطلة أو موانيها ليست مطلة على أو مغلقة ضمن مضيق هرمز، هي دول الخليج الأخرى. فعمان كل ما تحاول تعمله أن تساعد الدول الأخرى. مهما كانت سياسة إيران، لابد من أن نصل إلى حل هذه الأزمة عن طريق الحوار. فكان للأسف الشديد أن هذا الحوار وهذا الاجتماع كان ممكن أن يكون تمهيد لما بعده، وأن يحل القضية وينجي المنطقة من ويلات الصراع التي هي الآن حاصلة فيه.
10: استمعتم للدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي العماني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية. نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين اليوم بالهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء إيران في منطقة الخليج، وذلك إثر الهجمات الأخيرة أيضا التي شنها الحوثيون على السعودية. اتهمت منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية تل أبيب بانتهاج مجموعة من السياسات المترابطة في الضفة الغربية المحتلة، قالت إن تندرج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى محو الفلسطينيين كشعب. أعلنت الأحزاب الانفصالية الرئيسية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية أنها ستعقد محادثات مشتركة نادرة. هل نحن أمام مجرد تنسيق سياسي أم بداية مسار قد يعيد رسم الخريطة الدستورية لبريطانيا؟ منى دويبية والتفاصيل.
13: ثلاثة أقاليم داخل المملكة المتحدة تفتح اليوم جبهة سياسية مشتركة ضد لندن، اسكتلندا، ويلز وإيرلندا الشمالية. في كارديف حيث يجتمع قادة حزب الوطن الاسكتلندي وبلايد كيمري الويلزي وشين فين للدفع نحو تغيير دستوري قد يفتح الطريق أمام استفتاءات على تقرير المصير. أهمية الاجتماع ليست في إعلان انفصال وشيك، فهذا غير مطروح عمليا، إنما في محاولة بناء تنسيق سياسي بين ثلاث قضايا كانت تدار منفصلة. والأهم أنهم يطالبون الحكومة البريطانية بالاستعداد لتغيير دستوري، فيما تبدو العقبة واضحة في اسكتلندا، حيث ترفض لندن حتى الآن إجراء استفتاء جديد بعد الذي وقع في 2014 والذي انتهى لصالح البقاء داخل المملكة. أما في إيرلندا الشمالية فالمسألة مختلفة قانونيا. اتفاق الجمعة العظيم لعام 1998 يسمح باستفتاء على الوحدة الإيرلندية إذا رأى وزير الدولة البريطاني أن هناك احتمالا لتأييدها من الأغلبية. والمسألة إذن لم تعد مجرد مطالب انفصالية منفردة، بل محاولة لتحويلها إلى قضية دستورية بريطانية مشتركة.
10: قررت فنلندا الانضمام إلى مبادرة الردع النووية المتقدمة الفرنسية، مما يجعل منها الشريك الأوروبي العاشر في هذا المقترح. حذرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم من خطر انهيار النظام الذي

0: حلوين.
1: إذا سقط الاحترام ليس هناك داعي لأي علاقة أن تتم، فلا حب بدون احترام، ولا صداقة بدون احترام، ولا حتى قرابة بلا احترام. تحية لكل المحترمين من كافة المستمعين، خليلي ياكن بحبكن كتير. مترافقة معكن ندى فريد من ورا الميكرو وبس من التو أمي.
2: Only the hit. Just the hit. Just hit. Only the hit. All the hits. All the time. 2ME playing just hit. Just hit.
3: التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس. Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: حلو كتير لما الإنسان بيكون متصالح مع نفسه وما بيخلي هيك الشك يفوت على ضميره وعلى وجدانه. وفي هون مقولة لويليام شكسبير حلو كتير بحب اتشارك معكم فيها، وهي الشكوك تصطاد دائما العقول المذنبة، فاللص يرى خلف كل شجرة شرطي. تحية لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا.
2: The greatest music of our time starts now. Starts now. Starts now. Starts now.

0: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
2: 2ME أستراليا.

0: الإنسان المحب بالمجتمع والصديق الوفي مهما حاولوا أنه يغيروه، مهما تعرض لتعانات بظهره، مهما قالوا وعملوا وسووا فيه، ما في شيء رح بيغير من طيبة قلبه، وما في شيء أبدا رح بيخليه يحقد على هيدول الناس أبدا شو ما عملوا. نحن معكم دايما عبر إذاعة راديو توأم إي أستراليا 1638 AM، منحبكم كتير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أطفال القانونية. اتصل بشات
3: بارتنرز
2: اليوم لتحضير وصيتك.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222، خلف KFC.
9: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
10: TME Australia News.
11: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
12: وهيبة خداش.
13: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. استهداف حوثي جديد للسعودية، وإيران تنفي أي دور لها في حرب اليمن. رئيسة المفوضية الأوروبية تندد بالهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء إيران على دول الخليج. منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية تتهم تل أبيب بالسعي إلى محو الوجود الفلسطيني. وتابعنا في نشرتنا السابقة التفاصيل مع مدير البحث الميداني في المنظمة. وهجوم بالمسيرات لقوات الدعم السريع على عاصمة ولاية النيل الأزرق، والمنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار نظامها للمساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم إلى تفاصيلها. استهدف الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مجددا المملكة العربية السعودية التي تدعم من جهتها القوات الحكومية في اليمن. وكانت الجماعة، جماعة الحوثية، قد سيطرت على كامل منطقة باب المندب بعد هجوم ضد القوات اليمنية، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط بينها وبين الولايات المتحدة. يأتي هذا في وقت أجل فيه الاجتماع المخصص لمضيق هرمز والذي كان من المقرر أن ينعقد اليوم في سلطنة عمان مع دول الخليج. إيران قالت إن ذلك تم بناء على طلب من الرياض وعللت ذلك بالوضع في اليمن. عن تداعيات تأجيل اجتماع صلالة بين دول الخليج وإيران للبحث في مستقبل مضيق هرمز تحدثت إيمان الحمود إلى الدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي العماني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية.
14: عمان ترى أن هذه الحرب وهذه الأزمة كلما طالت كلما أثرت على دول الخليج ودول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي. دعونا نذكر أن عمان ليست متأثرة لأنها ليست هي المطلة أو موانيها ليست مطلة على أو مغلقة ضمن مضيق هرمز. هي دول الخليج الأخرى. فعمان كل ما تحاول تعمله أن تساعد الدول الأخرى. مهما كانت سياسة إيران لابد من أن نصل إلى حل هذه الأزمة عن طريق الحوار. فكان للأسف الشديد أن هذا الحوار وهذا الاجتماع كان ممكن أن يكون تمهيد لما بعده وأن يحل القضية وينجي المنطقة من ويلات الصراع التي هي الآن حاصلة فيه.
13: استمعتم للدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي العماني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية. نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين اليوم بالهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء إيران في منطقة الخليج وذلك إثر الهجمات الأخيرة أيضا التي شنها الحوثيون على السعودية. اتهمت منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية تل أبيب بانتهاج مجموعة من السياسات المترابطة في الضفة الغربية المحتلة. قالت إنها تندرج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى محو الفلسطينيين كشعب. أعلنت الأحزاب الانفصالية الرئيسية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية أنها ستعقد محادثات مشتركة نادرة. هل نحن أمام مجرد تنسيق سياسي أم بداية مسار قد يعيد رسم الخريطة الدستورية لبريطانيا؟ منى دويبية والتفاصيل.
15: ثلاثة أقاليم داخل المملكة المتحدة تفتح اليوم جبهة سياسية مشتركة ضد لندن، اسكتلندا، ويلز وإيرلندا الشمالية. في كارديف حيث يجتمع قادة حزب الوطن الاسكتلندي وبلايد كيمري الويلزي وشين فين للدفع نحو تغيير دستوري قد يفتح الطريق أمام استفتاءات على تقرير المصير. أهمية الاجتماع ليست في إعلان انفصال وشيك، فهذا غير مطروح عمليا، إنما في محاولة بناء تنسيق سياسي بين ثلاث قضايا كانت تدار منفصلة. والأهم أنهم يطالبون الحكومة البريطانية بالاستعداد لتغيير دستوري، فيما تبدو العقبة واضحة في اسكتلندا حيث ترفض لندن حتى الآن إجراء استفتاء جديد بعد الذي وقع في 2014 والذي انتهى لصالح البقاء داخل المملكة. أما في إيرلندا الشمالية في المسألة مختلفة قانونيا، اتفاق الجمعة العظيم لعام 1998 يسمح باستفتاء على الوحدة الإيرلندية إذا رأى وزير الدولة البريطاني أن هناك احتمالا لتأييدها من الأغلبية. والمسألة إذن لم تعد مجرد مطالب انفصالية منفردة بل محاولة لتحويلها إلى قضية دستورية بريطانية مشتركة.
13: قررت فنلندا الانضمام إلى مبادرة الردع النووية المتقدمة الفرنسية مما يجعل منها الشريك الأوروبي العاشر في هذا المقترح. حذرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم من خطر انهيار النظام الذي يمكنها مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان وذلك خلال أسابيع. يأتي هذا في وقت شنت فيه قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات على مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
0: مترافقين دايما معكم عبر إذاعة راديو توامي أستراليا 16:38 AM ودايما بترافقونا ومنسمع أيضا ومنشوف كل طلباتكم إن كان على رقم التليفون أو على الإيميل أو أيضا دايما بتسمعونا من وين من كان كمان على توامي.

0: إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحباء المستمعين. دايما نحن معكم عبر أثير راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. رح ننتقل سوا لنسمع بقى من أجمل الأغاني.
1: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
2: فيكتوريا, لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين, وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح, استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت الذي سيفتتح قريباً. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني, أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link, أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. خطط لرحلتك على transportnsw.info, مبادرة من Transport for New South Wales.

0: من أجمل صفات السعادة إن هي بتطمئن القلب وبتشرح الصدر وبتريح البال. الله يريح بالكم، ودايما نحن معكم عبر الإذاعة المفضلة أستراليا والتو ام اي وبس.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر

0: أهواك لأنك جميع الكلام والأغاني والقصائد والأحلام التي أحب، أهواك لأنك الحياة التي أريد. مستمرين معكم عبر 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الكي إف سي.
8: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
10: UME Australia News.
11: الخامسة مساء في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
12: ميسا إسماعيل،
11: أهلا بكم إلى مساء مونتي كارلو الدولية. هذه الفترة مستهلة بنشرة للأخبار وإلى العناوين. الحوثيون يعلنون عن استهداف قاعدة الملك خالد جنوب السعودية بطائرة مسيرة وصواريخ. تأجيل اجتماع صلالة الخليجي الإيراني الذي كان مخصصا لإيجاد مسارات آمنة في مضيق هرمز. ماكرون يستقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في الإليزي وتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين. تظاهرات في سوريا احتجاجا على رفع أسعار المحروقات 40%. مفاوضات شاقة في السويد لتشكيل الحكومة بعد فوز اليسار بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتصاعد المواجهة بين الحوثيين والسعودية، وأعلن الحوثيون عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في جنوب السعودية، وقالوا إنه جاء ردا على ضربات نسبوها إلى المملكة في اليمن خلال الأيام الماضية. الهجوم شن بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. ليال بشار.
13: هي واحدة من أكبر الهجمات ضد السعودية، تلك التي تبنتها جماعة الحوثيين، إذ أعلنت عن هجوم بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بجنوب السعودية، بينها استهداف مرابط الطائرات المقاتلة ومراكز الرادارات والمدرجات ومخزن المتفجرات، وذلك بعدما اتهم الحوثيون السعودية بشن 58 غارات على محافظات تعز ولحج والجوف وحج والبياضة وصعدة بطائرات F-15. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادتها السيطرة على عشرات المناطق في محافظة تعز التي تقع على الساحل الغربي، حيث عززت جماعة الحوثيين من سيطرتها على مضيق باب المندب. ونفت إيران ضلوعها في حرب اليمن التي تضع السعودية من جديد أمام خطر الانزلاق نحو حرب قد تزعزع اقتصادها الذي يعتمد على تصدير النفط. فبعد إغلاق طهران مضيق هرمز عمدت الرياض إلى تصدير نفطها عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، لكن ما لبثت أن أعلنت السعودية وقف العمل بخط أنابيب شرق غرب بعد هجمات بالمسيرات من الحدود العراقية رفعت سعر برميل النفط الخام إلى أكثر من 104 دولارات في سابق منذ أيار مايو الماضي.
11: إلى ذلك استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة. وفي ردود الفعل نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بالهجمات المتواصلة التي يشنها ما وصفتهم بوكلاء إيران في منطقة الخليج، وذلك إثر الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية. فهل تتجه السعودية إلى التصعيد عسكريا ضد الحوثيين؟ نستمع إلى الإجابة مع مبارك العاتي، كاتب وباحث سياسي من الرياض، متحدثا لليال بشارة.
14: السعودية حتى الآن لم ترد، وليس هناك هجمات جوية سعودية، هناك هجمات جوية من القوات المسلحة اليمنية التي أضافت هذه المرة سلاح الجو وسلاح الطائرات المسيرة. السعودية حتى الآن لم تتحدث ولم تشر ولم توضح ولم تذكر ولم يصدر أي بيان من السعودية عن أنها تنفذ هجمات جوية، واعتدنا دائما من السعودية الوضوح في كل خطواتها. ما جرى هو هجمات من القوات المسلحة اليمنية عبر الطائرات وعبر المسيرات، والتي من شأنها أن تقلص نفوذ الحوثي في المناطق التي تمدد فيها على الساحل الغربي. ورأينا أن المعادلة بدأت تعود لطبيعتها من خلال عودة قوات الحكومة اليمنية للسيطرة على الساحل ودحر تمرد الحوثي من جديد. الحوثي تحرك في هذا التوقيت خدمة للخطط الإيرانية التي تريد فتح حرب موازية في مضيق باب المندب، والسعودية بالفعل تدرك هذه الخطط، لذلك هي تريد أن تحجم من الحوثي عبر التنسيق مع القوات المسلحة اليمنية وعبر منع اندلاع حرب وتفجر صراع جديد.
11: استمعنا إلى مبارك العاتي، كاتب وباحث سياسي من الرياض. إلى ذلك ألغت دول عربية في منطقة الخليج اجتماعا مع إيران كان مزمعا عقده اليوم عن تداعيات تأجيل هذا الاجتماع، والذي كان مخصصا للبحث في مستقبل مضيق هرمز. تحدثت إيمان الحمود إلى دكتور عبدالله بعبود الأكاديمي العماني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية.
15: عمان ترى أن هذه الحرب وهذه الأزمة كلما طالت كلما أثرت على دول الخليج ودول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي. دعونا نذكر أن عمان ليست متأثرة لأنها ليست هي المطلة أو موانيها ليست مطلة على أو مغلقة ضمن مضيق هرمز، هي دول الخليج الأخرى. فعمان كل ما تحاول تعمله أن تساعد الدول الأخرى. مهما كانت سياسة إيران لابد من أن نصل إلى حل هذه الأزمة عن طريق الحوار. فكان للأسف الشديد أن هذا الحوار وهذا الاجتماع كان ممكن أن يكون تمهيد لما بعده أن يحل القضية وينجي المنطقة من ويلات الصراع التي هي الآن حاصلة فيه.
11: استمعنا إلى الدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي العماني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية. إلى ذلك قال وزير الطاقة العماني سالم العوفي اليوم إن الاضطرابات في مضيق هرمز من المحتمل أن تكون قصيرة الأمد. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال بأن المتوسط المتحرك لمدة 7 أيام لشحنات النفط السرية التي ترافقها البحرية الأمريكية عبر مضيق

0: وثلاثة راكمت فرنسا رصيدا رمزيا لدى العراقيين حوله الرئيس ماكرون خلال السنوات الأخيرة إلى شراكة استراتيجية عمادها الأمن والطاقة والبنى التحتية، وفي قلبها الاستثمار العملاق لشركة توتال إنرجي في البصرة ب 27 مليار دولار. هذه العلاقة تزدهر سياسيا وتبقى هزيلة تجاريا، إذ لا تتجاوز الحصة الفرنسية 1% من التجارة الخارجية للعراق في سوق تهيمن عليه الصين وتركيا وإيران. ومن هنا تقرأ عقود اليوم في الإليزي على أنها محاولة فرنسية لتحويل النفوذ السياسي إلى حصة اقتصادية في توقيت بالغ الحساسية. فالحرب الإقليمية تعطل صادرات النفط العراقي، وباريس تريد تنويع مساراتها حماية لأسواق الطاقة والقدرة الشرائية الأوروبية، فيما يبحث العراق عمن يملأ الفراغ الأمني مع انحصار مهمة التحالف الدولي.
1: قال مصدران أمنيان لرويترز إن هجمات صاروخية استهدفت 3 معسكرات تابعة للمعارضة الكردية الإيرانية شرقية السليمانية في إقليم كردستان العراق في وقت مبكر من صباح اليوم. تشهد سوريا تظاهرات شعبية احتجاجا على رفع أسعار المحروقات بحوالي 40%. المزيد من التفاصيل معك هدى العنز.
2: شملت الاحتجاجات عددا من المناطق منها العاصمة دمشق، إدلب، حماة، شيخون، فيما نفذ أهالي مدينة الشحيل في ريف دير الزور صباح اليوم وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي أشعلوا خلالها الإطارات وقطعوا الطريق العام في المنطقة. كما احتج سائق سيارات النقل العام في مدينة الطبقة في محافظة الرقة على القرار وقطعوا أيضا الطرقات قبل أن تتمكن قوى الأمن من إعادة فتحها. وطلب المحتجون الحكومة بالتراجع عن القرار أو زيادة أجور المواطنين ليتمكنوا من التعامل مع هذه الزيادة، كما رفعوا شعارات مثل الشعب يريد إسقاط الوزير. وزارة الطاقة السورية المسؤولة عن القرار قالت إن قرارها رفع أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى حوالي 40% مؤقت، وعزت ذلك لارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية من الأسواق العالمية. في هذه الأثناء وافق مكتب مجلس الشعب اليوم على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة بناء على طلب رئيس لجنة الطاقة للاستماع إلى إيضاحات الوزارة بشأن أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
1: اتهمت منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية إسرائيل بانتهاج مجموعة من السياسات المترابطة في الضفة الغربية، قالت إنها تندرج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى محو الفلسطينيين كشعب. للخوض في تفاصيل هذا التقرير تواصلت مونتي كارلو الدولية مع كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بيت سليم، فلنستمع إليه متحدثا إلى وهيبة خدش.
3: بالنظر إلى عناصر أساسية في الانتهاكات الإسرائيلية والمركبات الأساسية لمشروع المحو الإسرائيلي، بنلاحظ أن هذا المشروع استند على 5 قضايا رئيسية. القضية الأولى هي الترهيب والعنف، ولاحظنا ذلك من خلال آلاف التوثيقات اللي حصلنا عليها خلال السنوات الأخيرة وما قبل ذلك، عمليات القتل اللي أدت لقتل 1107 مواطنين فلسطينيين جنرال الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين بدون يعني تقريبا بدون أي شكل من أشكال المحاسبة. القضية الثانية هي التطهير العرقي اللي إسرائيل مارسته على مدى سنوات، وخلال السنوات الأخيرة تم تكتيفه بشكل أكبر. قضية الضغط الاقتصادي المستمر على الفلسطينيين واللي بيشمل منع التطوير في داخل المنطقة وحتى المناطق الفلسطينية المختلفة، السيطرة على الموارد، حجز أموال المقاصر الفلسطينية، كل ذلك هو شكل من أشكال الخنق الاقتصادي وتفتيت الوجود الفلسطيني الجمعي الفلسطيني من خلال مشروع المحو.
1: استمعنا إلى كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بيت سليم. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من خطر انهيار النظام الذي يمكنها مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان خلال أسابيع بسبب الافتقار إلى تمويل كاف. في الملف الأوكراني برر الكرملين الضربات التي طالت أمس مناطق أوكرانية محاذية للحدود مع بولندا، مؤكدا أنها جزء من المهام التي تؤديها القوات المسلحة الروسية. هذا وقد

0: قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في ضربة روسية استهدفت مستودعا في منطقة بشمال شرق أوكرانيا. تستكمل السويد عملية الفرز النسبة القليلة المتبقية من أصوات المقترعين في الانتخابات العامة التي أجريت الأحد، وشهد التحقيق المعارضة اليسارية تقدما دئيلا لا يكفي لرسم معالم تأليف الحكومة الجديدة. هدى العناز.
1: أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة في السويد تقاربا شديدا بين الكتلتين الرئيسيتين، إذ حصلت المعارضة اليسارية بقيادة ماغدالينا أندرسون على 176 مقعدا مقابل 173 لتحالف اليمين بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته أولف كريسترسون. ورغم تحقيق المعارضة اليسارية تقدما ضئيلا، يتوقع أن تواجه مفاوضات شقة لتأليف حكومة جديدة، خصوصا مع وجود خلافات جوهرية بين أحزاب اليسار الأربعة. هذا في الوقت الذي تسعى فيه أندرسون المعروفة في السويد بلقب ماغدا إلى العودة إلى السلطة. من جهته أعرب كريسترسون عن رغبته في البقاء في منصبه بهدف جعل السويد عظيمة مجددا، مستلهما شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما دفع عن سجله في تشديد سياسات الهجرة ومكافحة الجريمة، غير أن آمله بإدخال حزب ديمقراطي السويد اليمين المتطرف إلى حكومته باتت تتبخر، لأن الحزب المتشدد وفي نتيجة غير متوقعة تراجع للمرة الأولى منذ دخوله البرلمان. لكن النتائج ليست نهائية وقد تحدث مفاجآت، إذ أن بعض الأصوات لن يبدأ فرزها إلا الأربعاء المقبل.
0: ختام النشر إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الحوثيون يعلنون عن استهداف قاعدة الملك خالد جنوب السعودية بطائرة مسيرة وصواريخ. تأجيل اجتماع صلالة الخليجي الإيراني الذي كان مخصصا لإيجاد مسارات آمنة في مضيق هرمز. ماكرون استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في الإليزي وتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين. تظاهرات في سوريا احتجاجا على رفع أسعار المحروقات بحوالي 40%. مفاوضات شاقة في السويد لتشكيل
2: كل اللي مبلش نهاره وكل اللي عم يستعد لاستقبال يوم جديد وصباح يوم جديد. أنا بدوري بدي أتمنى لكم تكون هيك انطلاقة كلها حماس وحيوية. كتير مهم أنه نستمد من هيدا الهدوء بالفترة الصباحية لنبلش نهارنا، أكيد من خلال هالزويدي اللي منخدها من هالأجواء الحلوة اللي بتكون عادة هادي بالفترة الصباحية، ونستعين فيها بخلال فترة نهار، لأنه ضروري نبلش بهدوء وباستعداد وبابتسامة لحتى يكون نهارنا حلو. فأكيد مع فنجان قهوة وصبحية عبر هوا راديو تؤمي أستراليا بتمنى لكم كل الأوقات الموفقة والحلوة والسعيدة اللي بتمنيها لكل فرد منكم عم بتبعنا. خليكم معنا على السمع، أكيد أخبار كتير بتخللها البرنامج الصباحي، وبنفس الوقت مقابلات عديدة رح تكون كمان ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو من تؤمي أستراليا. تابعونا.

من بعد جولتنا الفنية والغنائية اللي عم نتابعها نحن وياكم من تؤامية، موعدنا كمان الجديد مع جولة إخبارية من تبعها نحن وياكم لتمام الساعة 6 لمتابعة أخبار البي بي سي من لندن. خليكم معنا على السمع لحظات قليلة، ومن بعدها بننتقل لنكون نحن وياكم ضمن جولة إخبارية من تؤامية أستراليا، ودايما على 1638 AM.

تمام السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي نيوز عربي في لندن. هذه هي العناوين. الحوثيون يتهمون السعودية بشن 54 غارة جوية على اليمن خلال 24 ساعة، ويعلنون استهداف ما قالوا إنها قاعدة عسكرية في جنوب السعودية. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 125 ألف يمني أجبروا على النزوح عن ديارهم منذ بداية سبتمبر أيلول، وأطباء بلا حدود تتحدث عن أزمة صحية في الساحل الغربي لليمن. الرئاسة المصرية تؤكد أن الرئيس السيسي سيستقبل غدا ولي العهد السعودي لتباحث التطورات في المنطقة. احتجاجات في عدة محافظات سورية على قرار رفع أسعار المحروقات بنسبة بلغت نحو 40%. ودعوات في أوروبا لحماية حقوق الإنسان من مخاطر التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي.

0: مشاهدين في كل مكان، أهلا بكم. اتهمت حركة أنصار الله الحوثية المملكة العربية السعودية بشن 54 غارة على أهداف ومواقع في عدة مناطق من اليمن، ذلك خلال الساعات 24 الماضية. وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الغارات استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة. وفي وقت سابق أعلن الحوثيون أيضا أنهم شنوا هجمات جديدة على ما قالوا إنها أهداف عسكرية في الأراضي السعودية.
1: موجة من الهجمات مع بداية مشوارنا برجع بعيدكم مستمعينا ومنتوجه لربنا يسوع المسيح بهيدا اليوم المبارك. نحن عم نحتفل بعيد الصليب المقدس، نقف قدام صليبك بخشوع يا رب، وبنتأمل بمحبتك اللي لا حدود إلها، هالمحبة اللي حملتك للصليب من أجل خلاصنا. يا رب علمنا أن نحمل صليبنا بإيمان، وأن نوثق فيه بأوقات الوجع والتجارب، ونشوف بالصليب مش علامة للألم بس، بل علامة للرجاء والانتصار والحياة. باركنا اليوم يا يسوع، وخلي من عيد الصليب دعوة إلنا لحتى نقترب أكتر وأكتر منك، ونعيش بمحبة وتسامح وإيمان، ونكون شهود لنورك بعالمنا. يا رب كما كان الصليب طريق للقيامة، اجعل كل دقيقة بحياتنا طريق لرجاء جديد، وكل ألم سبب لحتى ننمو بالإيمان، وكل تجربة فرصة لنكتشف حضورك معنا. نسألك أنه تحفظ كنيستك وشعبك، وتملأ قلوبنا بسلامك، وتجعل هاليوم بركة وفرح لكل مين عم يسمع صوتنا. إلك المجد إلى الأبد، ينعاد عليكم يا رب دايما بالصحة والسلامة بمناسبة عيد الصليب. نتوقف عند استراحة ومنتابع نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو. Turn up your radio. QME music. It's here. If it's a hit, it's here. It's here. The number one music channel. 2ME.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: يسعد صباحكم من جديد من توأمي أستراليا، عم نتابع نحن وياكم برنامجنا الصباحي على 1638 AM. كتار لي ناطرينا على جولة إخبارية جديدة منتعرف عليها من صوت لبنان على 1638 AM بعد لحظات من الوقت. ABC News.
4: David Rowlands with a look at some of the early morning news on this Tuesday, the 15th of September. The head of NATO says Russian President Vladimir Putin is growing increasingly desperate in Russia's war against Ukraine, following an apparent near miss involving a drone strike on a train near the Ukraine-Poland border. The drone struck a passenger train shortly after another train carrying foreign dignitaries, including former UK Prime Minister Boris Johnson, had used the track. The route is commonly used by high-ranking officials making visits to the country. NATO Secretary General Mark Rutte says the alliance will offer even more support to Ukraine as a consequence. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has hailed another major victory against Hezbollah, while Lebanese health authorities say more than 13 people have been killed in Israeli strikes in the south. Lebanon's health ministry says 6 children are among the dead in the attacks in the southern town, with the Israeli military saying it's looking into reports of civilians being injured. Netanyahu, meanwhile, has hailed a significant strategic win in the country's conflict with Iran-backed Hezbollah. And Bob Mackey, the fashion designer whose visually provocative Hollywood style defined glamour for the 1970s, dressing stars including Carol Burnett and Cher, has died aged 87. Dubbed the designer to the stars, Mackey won 9 Emmy Awards, a Tony Award, and was nominated for 3 Oscars, including one for Barbra Streisand's Funny Lady, in which she wore a sheer batwing gown. He was inducted into the Academy of Television Arts and Sciences Hall of Fame in 2002. This is ABC News.
5: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس راني عبيد وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما.
1: سلام نحرص على الجنوب كاملا. ونتنياهو: دمرنا حصن حزب الله في قلعة الشقيف وعلي الطاهر. محادثات بين الحجار ونظيره الباكستاني لترسيخ الأمن. ترامب: الأمة الإيرانية الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق.
0: وتتابعون في ليبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
4: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور

فون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشباب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: سلسلة مواعيد سياسية بارزة بدءا من هذا الأسبوع تبدأ بانعقاد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الخميس، يليه اجتماع السفيرين اللبناني والإسرائيلي في الخارجية الأمريكية في واشنطن لبحث تنفيذ الإطار الثلاثي، والجولة الثامنة من المحادثات الرسمية اللبنانية الإسرائيلية في روما الشهر المقبل.
1: وسيرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولين أمريكيين إلى بيروت وتل أبيب في خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلى رأسهم رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية الميكانيزم جوزيف كليرفيلد لإنقاذ الاتفاق وعودة المفاوضات والوقوف على ترتيبات أمنية تعمل على وقف الضربات الإسرائيلية على الكرة اللبنانية الجنوبية والتعامل مع تهديدات حزب الله لشمال إسرائيل، حسب مصادر إرمينيوز.
0: في هذا الوقت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل ستواصل تدمير البنية التحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، وأضاف أن إسرائيل دمرت الحصن الكبير لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر وقلعة الشقيف، محذرا من أن أعداء إسرائيل سينالون ضربات أشد قسوة إذا لم يتعلموا الدرس حتى الآن، وقال أمامنا عمل يتعين إنجازه وسنتممه.
1: رئيس الحكومة نواف سلام أكد في خلال لقائه وفدا من دار الإفتاء في سور والجنوب حرصه على الجنوب وأهله ومتابعته لمختلف القضايا والعمل على معالجة أزماته الاجتماعية بما يضمن إنصاف أبناء الجنوب وتلبية مطالبهم.
0: وفي عين التين شكل ملف النازحين وإعادة الإعمار محور لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نائب المنسق العام الخاص للأمم المتحدة عمران دريزة.
1: وسيشكل قرار حصرية السلاح بندا رئيسيا في كلمات النواب في ساحة النجمة، حيث تنعقد غدا وبعد غد جلسة المناقشة العامة للحكومة.
0: في الميدانيات أحرق الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة الطير لجهة حداثة في قضاء بنت جبيل، ونفذ تفجيرا في بلدة مجد الزون على دفعتين، كما نفذ قبل قليل تفجيرا ضخما في بلدة القنطرة.
1: سأل النائب نديم الجميل عبر صوت لبنان وشاشة VDL 24 أين الجيش من لعب دوره الحاسم في مسار بسط السلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح، وأكد أن لا أحد يراهن على انقسام المؤسسة العسكرية.
2: المسؤولية أولا أن نقول الحقيقة مثل ما هي، ما بقى نتخبى وراء أصبعنا وما بقى نجملها لهالحقيقة وما بقى نجرب نرقع الأمور ونلاقي تبريرات لكل شيء عم بيصير. لا، في قرارات جريئة لازم تتاخد، في أفعال جريئة وشجاعة لازم تتاخد ما عم تتاخد. أنا برأيي اليوم المسؤولية الأكبر علينا كلنا أنه نوصل لمرحلة نصفي فعلياً، مش عم ندير الأزمة، عم نقود بلد ليرجع يوقف على إجري، وهيدا هو اليوم مطلوب منا وهيدا هو اللي نحن رح نعمله كلنا سوا.
0: في قصر بعبدة عرض الرئيس جوزيف عون مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الأوضاع العامة وآخر التطورات. ومن قصر بعبدة أيضا تمنى الرئيس ميشيل عون ألا يكرر حزب الله ميشيل سليمان ألا يكرر حزب الله خطأ عدم تسليم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني.
1: في باكستان أجرى وزير الداخلية أحمد الحجار محادثات مع نظيره الباكستاني في إسلام أباد، وشدد الجانبان على أهمية التشاور والتنسيق لترسيخ الأمن والاستقرار.
0: النيابة العامة التمييزية تبدي مطالعتها بالأساس في قضية تفجير المرفأ والعين على القرار الاتهامي. كل التفاصيل مع مجدولين عيد.
3: بعد مسار قضائي صعب تجاوز 6 سنوات على تفجير مرفأ بيروت، أبدى المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب مطالعة النيابة العامة في الأساس على أن يسلمها إلى المحقق العدلي القاضي طارق البطار، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي في الفاجعة التي دمرت العاصمة وقتلت المئات وجرحت الألاف. القاضي بطار كان ختم في أذار الماضي تحقيقاته بعد الادعاء على 70 شخصا من سياسيين قادة أمنيين وعسكريين وموظفين. وفي الساعات الماضية أنهى القاضي صعب المطالعة التي تتضمن الوقائع، الأدلة، المتهمين والأفعال المرتكبة مع العقوبات المتطابقة معها، ويحيلها قريبا إلى البيطار الذي يصدر القرار الظني وفقا أو خلافا لها. المحامية سيسيل روكوس شقيقة الضحية جوزيف شرحت عبر صوت لبنان المراحل المتبعة.
4: نحن ناطرين أكيد هلأ القرار الاتهامي، أكيد هي ما رح تكون علنية، رح يكون القاضي هو اللي عم يستلمها، لأنه هذا كمان من سرية التحقيق. بعدها بيكون في فترة قصيرة بده يكون القاضي طارق بيطار عم يقرأ هالمطالعة، ممكن كتير أنه يفتح جلسة يعمل مذكرات توقيف، ياخد قرار أو ياخد إجراء بحق بعض الأشخاص اللي هو استمع لهم وانتظر أنه ياخد أي إجراء قانوني بوجههم عند الانتهاء من التحقيق. ممكن أنه يكون في مذكرات توقيف، وممكن أنه يصدر قرار الاتهامي ومذكرات إلقاء القبض مع القرار الاتهامي ويحول على المجلس العدلي.
3: عائلات الضحايا لم تتوقف عن المطالبة بتحقيق العدالة.
4: نحن كأهالي ضحايا أكيد هذه الإجراءات اللي نحن كنا طالبينها، وأكيد مننبسط وقتها بيكون في قضاء عم بيمشي بواجباته بضميره المهني مثل ما لازم، لأنه نحن مش قصة أنه متأملين، نحن قصة منقول دايما ومنرددها ومنكررها، هيدا واجب على القضاء يقول مين فجر بيروت ويتحاسب الأشخاص.
5: David Rowlands with a look at some of the early morning news on this Tuesday, the 15th of September. The head of NATO says Russian President Vladimir Putin is growing increasingly desperate in Russia's war against Ukraine, following an apparent near miss involving a drone strike on a train near the Ukraine-Poland border. The drone struck a passenger train shortly after another train carrying foreign dignitaries, including former UK Prime Minister Boris Johnson, had used the track. The route is commonly used by high-ranking officials making visits to the country. NATO Secretary General Mark Rutte says the alliance will offer even more support to Ukraine as a consequence. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has hailed another major victory against Hezbollah, while Lebanese health authorities say more than 13 people have been killed in Israeli strikes in the south. Lebanon's health ministry says 6 children are among the dead in the attacks in the southern town, with the Israeli military saying it's looking into reports of civilians being injured. Netanyahu, meanwhile, has hailed a significant strategic win in the country's conflict with Iran-backed Hezbollah. And Bob Mackie, the fashion designer whose visually provocative Hollywood style defined glamour for the 1970s, dressing stars including Carol Burnett and Cher, has died aged 87. Dubbed the designer to the stars, Mackie won 9 Emmy Awards, a Tony Award, and was nominated for 3 Oscars, including one for Barbra Streisand's Funny Lady, in which she wore a sheer batwing gown. He was inducted into the Academy of Television Arts and Sciences Hall of Fame in 2002. This is ABC News.

0: معكم دائما من راديو تؤمية أستراليا على 1630 AM. شو هو السبب تأجيل الاجتماع بين دول الخليج وإيران؟ أيضا مثل ما عم نسمع وزير الدفاع الإسرائيلي هون منشوف وزير الدفاع إسرائيل كاتس اللي كان أعلن السيطرة على مرتفعات علي طاهر واللي أكد أنه ما رح ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله. بيقول بمنشور وبعد القضاء على المسلحين تدمير أنفاق حزب الله بمرتفعات علي طاهر عم يستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على المرتفعات ومنع أي محاولة من حزب الله أو من أي جهة أخرى للعودة والتمركز فيها. وضح مرتفعات علي طاهر بتشكل جزء من الخط الأصفر والمنطقة الأمنية اللي بتسيطر عليها إسرائيل داخل لبنان وبتبلغ مساحتها 700 كيلومتر مربع، والمنطقة بتمتد من ساحل البحر غربا مرورا بقلعة الشيف وصولا لمنطقة جبل الشيخ شرقا. أكد أن إسرائيل ما رح تغادر المنطقة الأمنية والجيش الإسرائيلي ما رح ينسحب أو يعيد انتشاره قبل نزع سلاح حزب الله بكل أنحاء لبنان. واليوم الظاهر أنه في معلومات أمريكية تفيد إلى أنه قد يكون عودة الاجتماعات اتفاق الإطار بين السفراء بشهر أكتوبر الشهر المقبل، من تأجلت من أيلول لأكتوبر.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
4: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: Turn your radio up. This is 2ME.

0: متل عود.
1: معكم دايما عبر راديو توأمية أستراليا. هل ستتطور الأمور أكثر وأكثر وتتوسع الحرب اليوم، خاصة من بعد دخول المملكة العربية السعودية على الخط والضربات اللي عم توجهها للحوثيين من بعد الاعتداءات اللي كانت من قبل الحوثيين على المملكة؟ هل ستتدخل الدول؟ هل ستدعم المملكة كمان في حرب على الحوثيين؟ لغاية هالوقت ما في أي مؤشر، ولكن مين بيعرف كيف رايحة وبأي اتجاه هذه الحرب بمنطقة الشرق الأوسط المعقدة والظاهر طويلة جدا. رح نتابع نحن وياكم آخر أهم التطورات لصباح اليوم 15 من شهر أيلول. بتستمعوا لجولة إخبارية عبر توأمية أستراليا.
2: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638
3: 2ME أستراليا. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: David Rollins with a look at some of the early morning news on this Tuesday, the 15th of September. The head of NATO says Russian President Vladimir Putin is growing increasingly desperate in Russia's war against Ukraine, following an apparent near miss involving a drone strike on a train near the Ukraine-Poland border. The drone struck a passenger train shortly after another train carrying foreign dignitaries, including former UK Prime Minister Boris Johnson, had used the track. The route is commonly used by high-ranking officials making visits to the country. NATO Secretary General Mark Rutte says the alliance will offer even more support to Ukraine as a consequence. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has hailed another major victory against Hezbollah, while Lebanese health authorities say more than 13 people have been killed in Israeli strikes in the south. Lebanon's health ministry says 6 children are among the dead in the attacks in the southern town, with the Israeli military saying it's looking into reports of civilians being injured. Netanyahu, meanwhile, has hailed a significant strategic win in the country's conflict with Iran-backed Hezbollah. And Bob Mackie, the fashion designer whose visually provocative Hollywood style defined glamour for the 1970s, dressing stars including Carol Burnett and Cher, has died aged 87. Dubbed the designer to the stars, Mackie won 9 Emmy Awards, a Tony Award, and was nominated for 3 Oscars, including one for Barbra Streisand's Funny Lady, in which she wore a sheer batwing gown. He was inducted into the Academy of Television Arts and Sciences Hall of Fame in 2002. This is ABC News.

0: مساء الخير. في نشرة الليلة، الاشتباك الإقليمي يتصاعد، إسرائيل لهدم المنصوري وهموم الناس في مقلب آخر.
1: الثامنة من الـ ABC مع ماريو عبود وتوني مراد.
2: مساء الخير. أجل اجتماع سلطنة عمان اليوم، ومعه أجل فتح قناة تفاوض بين إيران ودول الخليج، لا على أمن الملاحة في مضيق هرمز وحسب، إنما على خفض التصعيد في المنطقة. كثرت التحاليل بشأن أسباب إلغاء الاجتماع وما إذا كانت واشنطن وراءه، فيما ثابت أن الحل السياسي لأزمة تطال العالم لم ينضج بعد. تأجيل الاجتماع تزامن مع معاناة الأسواق العالمية، لا من ارتفاع تكلفة النفط وحسب، إنما من نقص حاد في نوع محدد منه اسمه الخام الحامض والمتوسط. وبحسب وكالة رويترز، فإن أكثر من سيعاني من هذا الشح المصافي الآسيوية، في ظل تنافس الجميع على الإمدادات المحدودة منه ومصدرها العراق والإمارات وبلدان أخرى، بعد الضربة التي تلقاها خط شرق غرب في السعودية. ما يجري في الأسواق النفطية سيترجم حكما في لبنان، وهو يواجه حربا إسرائيلية مفتوحة عنوانها بعد تلال علي الطاهر بلدة المنصوري. هذا في وقت يستعد رئيسه جوزيف عون للتوجه إلى باريس، حيث يعقد في 17 أيلول اجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش. وفي معلومات الـ ABC فإن الاجتماع تسبقه قمة فرنسية أردنية لبنانية على مستوى الملك الأردني والرئيسين الفرنسي واللبناني، وأن المسؤولين الثلاثة سيفتتحون أعمال الاجتماع الذي سيستعرض في خلاله الجيش حاجاته، وتستعرض الدول المشاركة فيه قدراتها على الاستجابة. المعلومات تضيف، اجتماع باريس وهو الذي سيكون تقنيا بامتياز لن يخلص إلى موعد محدد لمؤتمر دعم الجيش، إنما لفتح مسار لمساعدته، مسار لا تاريخ لنهايته، وهو كغيره من الملفات مرتبط بتطورات الحرب الأمريكية الإيرانية والصراع الأمريكي الصيني، ما يترك اللبنانيين أمام تضخم يبدو أنهم غير مستعدين له.
3: أبطل معاش؟ إذن بلش العد العكسي.
4: أكل، بنزين، فواتير، أقساط وإيجار، وقبل نص الشهر بيجي السؤال الشهير، وين طار المعاش؟ مع الغلاء وارتفاع كلفة المعيشة، البادجتينج بلبنان ما عاد رفاهية ولا شغلة بس للأشخاص المنظمين واللي بيحبوا يعملوا حسابات، بل صار ضرورة. هيدا جوزيف مثلاً، شاب لبناني، خبرنا كيف بيقسم معيشه تيقدر يصرفه بالطريقة المناسبة ويحافظ عليه، وأكيد غير بعاداته اليومية تيكفي المعاش كل الشهر.
5: من سنة لليوم صراحة المعاش بقى مثل ما هو، بس كل شيء صار أغلى، مثل البنزين هلا آخر فترة صارت التانك ب30 تقريبا، سو كل شيء عم يغلى. عم بحاول قد ما فينا اعمل حساباتي كرمال يكفيني المعاش لآخر الشهر، وجرب ضب شوي تأسس حالي. انا شهريا عندي 30% لمصروف البيت، بين اكل وبين كهرباء وموتور وماي، وفي 30% الترانسبور بما انه البنزين غلي هلا، واذا السياره بدها تصليح في 30% لمصروف الخاص اذا بدي اظهر، اذا بدي اشتري تياب، اذا بدي اروح على الجيم وكل هالاخبار، وفي 10% بحاول ضبها كل اخر الشهر كرمال جرب اسس للمستقبل. مثلا هلا عم جرب خفف الظهرات، كنا قبل ننزل كل يوم على الاوفيس، هلا صرنا مرتين بالجمعه، وعم نحاول كمان ننزل مع بعضنا يعني كرمال نجرب نوفر بنزين.
4: حتى المشتريات اليومية تغيرت، وبطل المشكل مجرد ظهرة أو مطعم.
6: نحن كلبنانيين ما بنقدر نغير العادات اليومية، بس مضطرين أوقات نقتصد، الأسعار نار.
7: أول شيء صرنا نحسب حساب البنزين لأنه غلي كتير، صرنا نخفف المشاوير، كمان صرنا نحسب يعني كل قطعة كل غرض بدنا نطلع بسعره، لأنه صراحة يعني كل شيء غلي بس معاشاتنا بعدها هي زيتها.
8: يعني نجيب الأساس الأساسية قبل ما نفكر بالكماليات، كان بالسوبر ماركت ولا بالبنزين كمان كتير أثر علينا، وحتى بظهراتنا صرنا شوي قد ما فينا نكون عم نخففهم.
9: قد ما فيك بدك تقتصد اليوم، في اقتصار على كل شيء، بعد ما تاكل تاكل كل لحم الجمعة بدك كيلو كله أكيوميليسيون بدك تعملي له. للأسف شو بدنا نعمل؟ بلد ما حدا بيله من مواطن، مواطن إعدام، بيدفع ضرائب بيدفع كل شيء وما بيطلع له شيء.
10: شيء اكيد صار في مسؤوليات كبيره، صار واحد بده يعرف شو لازم يعمل شو ما لازم يعمل، عم بفتش على شيء الاساسي يعني لحتى يكمل هالحياه، وين رايحين ما حدا عارف فيها.
4: يمكن اللبناني عم بحط خطه، بس هالخطه قدامها مشكلتين، اول شيء لا القطاع الخاص ولا العام قادر يرفع المعاشات، وثاني شيء كلنا بنعرف انه ممكن ندفع لشيء مش حازمين له حساب، دواء، حكيم، سياره منزوعه وغيرها، وهيك كل البيدجية اللي كنا نحنا دارسينه بيطير والمعاش ما بيعيش لآخر الشهر.
2: أموم المواطن في مكان، فيما حسابات السياسة في مكان آخر.
11: ففي البرلمان ستكون كل الملفات محور نقاش وسجال بين النواب والحكومة في جلسة المناقشة العامة المقررة الثلاثاء والأربعاء، فهل ستطرح الثقة بالحكومة؟
12: الثلاثة والأربعة الحكومي على موعد مع المساءلة، والعنوان بساحة النجمة، يومين من المناقشة العامة، عشرات المداخلات وملفات من السياسة والأمن للاقتصاد وهموم الناس، بس في ملف إضافي مش مكتوب على جدول الأعمال، الكاميرا. الجلسة منقولة مباشرة، لما يضوي الضوء الأحمر المناقشة النيابية أوقات بتصير إلى شروطها الخاصة، الصوت بيعلى والعبارة يلي بتصلح للسوشيال ميديا بتصير أحيانا أهم من السؤال يلي بده جواب.
13: طب رعد رعد رعد محلك رعد محلك.
12: وبين نايب جاي يحاسب الحكومة ونايب جاي يحكي لجمهوره ونايب يمكن جاي يعمل اتنين سوا، رح يكون الرئيس نواف سلام والوزراء قبالة مجلس عنده كتير أسئلة وكتير خطابات كمان. بالسياسة العنوان الأتقل مرشح أنه يكون السلاح وحصريته بإيد الدولة والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. كتل مثل القوات اللبنانية والكتائب ونواب مستقلين وتغييريين رح يسألوا الحكومة لوين وصلت بموضوع نزع السلاح وشو الخطوات الجاية، ورح يأكدوا على تأييد للمفاوضات المباشرة. كتل نيابية تانية ولا سيما كتلة حزب الله رح تأكد على التمسك بالسلاح والمقاومة ورفض المفاوضات المباشرة، ورح تطالب الحكومة بإعادة الأعمار. السلاح والمفاوضات مش وحدهم على الطاولة، الإصلاحات، الوضع المالي، الودائع، الإدارة والعفو وهموم الناس اليومية ولا سيما الكهرباء. وهون رح يكون لتكتل لبنان القوي أسئلة للحكومة حول سياساتها الخارجية المالية وسياساتها بموضوع الطاقة، الموازنة والنزوح. ولكن السؤال الأهم، هل الثقة بالحكومة بخطر؟ حتى الساعة ما في اتجاه سياسي واضح لإسقاطها، ولو أنه سقف الكلام تحت قبة البرلمان قد يوحي ببعض اللحظات أنه البلد على موعد مع تغيير حكومات بالجملة. وحتى ولو حصل هالموضوع فالحكومة ما زالت تمتلك الأكثرية لنيل الثقة، حتى وزراء حزب الله بالحكومة ما زالوا موجودين. والأهم بهالموضوع أنه الغطاء الدولي والعربي لبقاء حكومة نواف سلام لم يتبدد. التلاتة بتبدأ المداخلات والأربعة بيستكمل المشهد، نواب بيسألوا، نواب بيحاسبوا، والحكومة بترد، وكله منقول مباشر. وهون التحدي، مين رح يستخدم الوقت ليقول شي، ومين رح يستخدم النقل المباشر ليقول شوفوني.

0: التسويق. فوين المشكلة؟ أولاً بمعايير تسجيل الأدوية، فالفريق اللي عم بيحط هيدي المعايير بوزارة الصحة من سنين لليوم هو نفسه المكلف بمراقبة الالتزام فيها، وعنده الصلاحية لمنح استثناءات، الأمر يلي بيضعف حكماً استقلالية الرقابة والمحاسبة. وهالاستثناءات سمحت بحسب المصادر باعتماد معايير أدوية ممكن تضر بالمريض. فعلى سبيل المثال تم تخفيض معايير تسجيل بعض أدوية السرطان ما سمح بدخول عدد منها للأسواق.
1: أي دواء غير مضمون الجودة سيسحب من السوق، وإذا كان في شيء أي مخالف حنشحطه، مش بس هيك نيه بالعمل حنعمل أبجريد من جايدلاينز اللي كانوا من 2009 رح يصيروا 2022. حنعتمد على 14 خبير أكاديمي من كل لبنان لحتى يساعدونا بلجنة التوصيات لدراسة هالملفات الأساسية بالدواء لحتى نراجع أي دواء أو أي دواء تسجل. ولهلأ كل الأدوية حسب تحقيقاتنا وحسب متابعاتنا لهلأ ما مبين في عنا الأدوية تسجلت بقلب الوزارة غير فعالة أو غير مضمونة الجودة.
0: المشكلة الثانية أنه تم منح الإذن بإدخال بعض الأدوية قبل اكتمال الأدلة المطلوبة لإثبات جودتها وفعاليتها، ومنها البايو سيميلرز وهي أدوية حيوية شديدة التشابه مع دواء حيوي أصلي سبق اعتماده وفات عدد منها غير معتمد عالميا على الأسواق اللبنانية لأن بكل بساطة أرخص على المريض.
2: واضح أنه وزارة الصحة وضعت يدها على الملف، جمدت اسم المناقصة المعني بها الأدوية اللي ما عنده يعني اعتماد دولي حتى الآن واضح، وبنفس الوقت بعتقد هذا الموضوع سيكون موضوع نقاش يعني متابعة داخلية ضمن وزارة الصحة بما يخصنا. يعني عملنا التوصية أيضا للأطباء المعالجين اللي يجب أن يفيدوا عن مرضاهم عن مدى فعالية الدواء وعدم فعاليته، على أمل أن يتابع هذا الموضوع وينهى هذا الملف ولا يسجل أي دواء في لبنان إلا ما يكون معتمد.
0: أما المشكلة الثالثة بحسب مصادر نيابية للبي سي آي فهي مشكلة التزوير والتهريب، لأنه في أدوية عم بتفوت على الأسواق اللبنانية من خارج القنوات الشرعية من دون رقابة كافية على مصدرها وتركيبتها وظروف تخزينها، وهيك بتتحول هالأدوية لخطر مباشر على صحة المريض. فكيف فيكم تتأكدوا من صحة الدواء؟ أو عبر مراجعة حكيمكم، أو عبر مسح الQR code أو الباركود الموجود على الدواء تبعكن عبر تطبيق وزارة الصحة. لتتبعه والتحقق من تسجيله ومصدره وسلامة مساره قبل استهلاكه بانتظار محاسبة المرتكبين.
3: في الشأن الأمني، بعد تلت علي الطاهر وضع الجيش الإسرائيلي بلدة المنصوري في مرمى عملياته.
4: بلدة المنصوري هي الهدف الحالي للجيش الإسرائيلي بعد تلة علي الطاهر، فهناك أعلن الجيش أنه سيركز هجماته وصولا إلى ما اسمه تطهير البلدة من البنى التحتية لحزب الله وقطع أي تواصل بينها وبين مدينة صور.
0: يجب ألا نخطئ، ستبقى القوات الإسرائيلية في الأماكن التي نحتاج إليها للدفاع عن بلدات الشمال والمحافظة على مصالحنا داخل لبنان. إن عملية تدمير علي الطاهر هي نقطة انطلاق لأمور أخرى، وإذا دعت الحاجة فالنبطية وسور على سبيل المثال أهم مدينتين للشيعة في جنوب لبنان، وإذا تم تدميرهما فلن يبقى من جنوب لبنان شيء.
4: تدمير المنصوري الواقع تحت ما تسميه تل أبيب الخط الأصفر يأتي تحسباً لما يحكى عن خطط لحزب الله للعودة إلى البلدة، حيث يعمل حالياً لواء المظليين الاحتياطي 55 تحت قيادة الفرقة 91 وسلاح الهندسة بغطاء من قوات المدرعات ومقاتلي المظليين في الاحتياط. وبحسب التعليمات تتعرض البلدة لثلاث هجمات على الأقل يومياً تهدف لتدمير مبانيها وبناها التحتية.
5: ما كنت لأسارع إلى الاحتفال بإنجازات الجيش في لبنان لأن إحدى سمات حزب الله هي الصمود، فهم قادرون على امتصاص الضربات والتعافي، وعلينا أن نبقى طوال الوقت على أهبة الاستعداد. أما إعادة ترسيم الحدود فهي ليست بالأمر الجيد، ولست متأكدا من أننا وصلنا إلى المرحلة التي يمكننا فيها الانسحاب، لذلك حذرت وقلت ربما في نظر اللبنانيين انتهى حزب الله، لكن علينا.
6: حالة الطقس لليوم بيسدني جيد مشمس، درجات الحرارة بترتفع على 27 على صعيد ملبن، أقصى درجات الحرارة بهالنهار بملبن بتوصل لل 13 درجة. حاجة تلعب على الحبلين.

0: صباح الخير لكل المستمعين اللي عم يرافقونا بخلال هالوقت من أي مكان عم يتابعونا بأستراليا أو من أي مكان حول العالم على tuamia.com.au عبر الساتلايت عبر مايسات أو عبر الابليكيشن tuamia أستراليا و tuamia جولد. بتكون أكيد خياراتكم مفتوحة إذا بدكم تستمعوا لأجمل الأغاني والمنوعات، فدايما فيكم تستمعوا عبر الابليكيشن على tuamia جولد لترفقكم وين ما كنتوا وتستمتعوا بهالأغاني الروعة اللي بتستمعوا لها عبر الابليكيشن. وأيضا إذا بدكم تستمعوا لأغاني وبالوقت يلي عم بيكون التغطية الإخبارية الكبيرة اللي عم بتكون عبر هو راديو tuamia أستراليا بكل ساعة بيكون عنا فاصل إخباري لمتابعة آخر وأهم المستجدات. وبالوقت يلي منكون نحن وياكم عم نغطي الأخبار بالدقيقة ومتابعة أهم الأحداث والتطورات الإخبارية بترافقكم عبر tuamia أستراليا وين ما كنتوا، بالبيت، بالسيارة، بأشغالكم، إذا كنتوا مسافرين كمان tuamia بتكون معكم ورفقتكم الدائمة. رح نكون سوا مع آخر وأهم التطورات لليوم. رح تتعرفوا على الخطة اللي وضعتها بولين هانسن، واليوم يلي وضعت حزب العمال وحزب الأحرار قدام تعديل بالنسبة لسياستهم، السياسة المتعلقة بالهجرة. البعض اعتبر أنه راحت فيها بولين هانسن لكتير لبعيد، والبعض بيشوف أنه اليوم نحن بوضع بحاجة لاتخاذ قرار هالقد كبير وهالقد مفروض يكون في قرار صعب، ولكن القرار الصعب ما بيجي بالوقت السهل، بالعكس القرار الصعب بيجي بالوقت الصعب. نحن عم نمرق بمرحلة كتير صعبة، ويعني عم نشوف الأزمات المتلاحقة، إن كان بالغلاء المعيشي، إن كان بالسكن، إن كان بالبنية التحتية، المستشفيات، المدارس. يعني اليوم كمان رح نضوي على موضوع كتير مهم اللي هو المدارس ومستوى المدارس في أستراليا. كارثة لنا يعني بين الدول، بقية الدول تبين أنه كتير في تراجع بالحساب وبالقراءة والكتابة، واليوم الظاهر حطوا الملامة على يعني على الاي اي. هلأ فيها شيء ولكن مش كل السبب، تراكمات اللي يعني أكيد على مر السنوات والتحذيرات ونقص الأساتذة بالمدارس، كل هيدي بتعطي هيدي النتيجة. فكرمل هيك اليوم رح نضوي على هيدا الموضوع، نسمع رأي الأهالي بالنسبة لمستوى التعليم في أستراليا، هيدا بالإضافة كمان لمشروع الهجرة اللي وضعته بولين هانسن والكتار شبهوها ب يعني الخطة اللي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن دايما منذكر أنه القرار صعب ما بيجي بالوقت السهل، بالعكس بيجي بالوقت الصعب، لأنه في أزمة حقيقية عم نعيشها نحن هون في أستراليا، وارتفاع عدد المهاجرين راح تشكل ضغط كتير كبير على البنية التحتية، على المساكن، على الحاجة للمساكن، وخاصة أنه ما بيكون في معروض كبير لأنه المستثمرين قرروا أنه ما يبيعوا منازلهم لأنه مع تراجع أسعار المنازل، وحتى لا في بيع ولا في طلب، يعني اثنين ماشيين بالتوازي. رح نتابع نحن وياكم إذا من tuamia مع مزيد من الأخبار. اليوم تتجه الأنظار الثلاثة والأربعة لجلسة المناقشة العامة لحكومة نواف سلام، يعني بنقول الله يستر اليوم اللي دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهيدا بضوء الخوف من سيناريوهات قد تتفجر سياسيا خصوصا مع ارتفاع منسوب التوترات الداخلية والانقسامات. بأسبوع جلسة مساءلة الحكومة والاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش ب17 من هذا الشهر بباريس، اجتماع سفير لبنان وإسرائيل بواشنطن، وتبدو الأنظار بالداخل موجهة للمحطات كلها لمحاولة معرفة المسار اللي رح تسلك الأمور ميدانيا وسياسيا. رح نتابع نحن وياكم إذن من تؤيمية بعد استراحة من الوقت، خليكم معنا مكملين سوا مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: ريلاكس with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2ME أستراليا.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: اليوم راح تتعرفوا على جديد الإزارات لأول مرة بأستراليا وعبر راديو توأمية بتستمعوا لسانت ليفان اللي راح نسمع غنيته اللي مبينك هالمقطع الصغير اللي عم يمرق بمشوارنا الصباحي فيها هيك شيء جديد واللي بتحكي عن بنت البلد وعن التبرج. رح نتابع مع آخر وأهم الأخبار. الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين نفذنا عملية عسكرية واسعة استهدفت قاعدة الملك خالد في خميس مشيط. فهيدي طبعا مع آخر وأهم التطورات لليوم من خلال هذا التصعيد اللي عم بيكون بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. فهل رح تستطيع المملكة لوحدها بالحد من العمليات اللي عم تقوم فيها واللي عم بيقوم فيها الحوثيون؟ أيضا في عناوين اليوم: البرتغال الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرصة إقامة دولة فلسطينية، وزير الطاقة الأمريكي يتهم إيران بخرق التزاماتها النووية، نتنياهو دمرنا أكبر معاقل حزب الله في علي طاهر وقلعة الشقيف، منظمة تتهم إسرائيل بالسعي إلى محو الوجود الفلسطيني. خلينا نتابع نحن وياكم مع تطورات الأوضاع اليوم بجولة أخبار الساعة 6:30 من توأمية أستراليا. بتستمعوا لجولة أخبار صوت لبنان الأساسي، كونوا معنا.
1: صباحك يبدأ عنا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
2: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
3: مواعيد سياسية وغموض عسكري.
4: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، راني عبيد وماريو سعادة.

0: عناوين من لبانوراما.
1: سلام نحرس على الجنوب كاملا. ونتنياهو دمرنا حصن حزب الله في قلعة الشقيف وعلي الطاهر. محادثات بين الحجار ونظيره الباكستاني لترسيخ الأمن. ترامب: الأمة الإيرانية الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: سلسلة مواعيد سياسية بارزة بدءا من هذا الأسبوع تبدأ بانعقاد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الخميس، يليه اجتماع السفيرين اللبناني والإسرائيلي في الخارجية الأمريكية في واشنطن لبحث تنفيذ الإطار الثلاثي، والجولة الثامنة من المحادثات الرسمية اللبنانية الإسرائيلية في روما الشهر المقبل.
0: وسيرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولين أمريكيين إلى بيروت وتل أبيب في خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلى رأسهم رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية الميكانيزم جوزيف كليرفيلد لإنقاذ الاتفاق وعودة المفاوضات والوقوف على ترتيبات أمنية تعمل على وقف الضربات الإسرائيلية على الكرة اللبنانية الجنوبية والتعامل مع تهديدات حزب الله لشمال إسرائيل، حسب مصادر إرمي نيوز.
1: في هذا الوقت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل ستواصل تدمير البنية التحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، وأضاف أن إسرائيل دمرت الحصن الكبير لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر وقلعة الشقيف، محذرا من أن أعداء إسرائيل سينالون ضربات أشد قسوة إذا لم يتعلموا الدرس حتى الآن، وقال: أمامنا عمل يتعين إنجازه وسنتممه.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد في خلال لقائه وفدا من دار الإفتاء في سور والجنوب حرصه على الجنوب وأهله ومتابعته لمختلف القضايا والعمل على معالجة أزماته الاجتماعية بما يضمن إنصاف أبناء الجنوب وتلبية مطالبهم.
1: وفي عين التين شكل ملف النازحين وإعادة الإعمار محور لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نائب المنسق العام الخاص للأمم المتحدة عمران ريزا.
0: وسيشكل قرار حصرية السلاح بندا رئيسيا في كلمات النواب في ساحة النجمة، حيث تنعقد غدا وبعد غد جلسة المناقشة العامة للحكومة.
1: في الميدانيات أحرق الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة الطير لجهة حداثة في قضاء بنت جبيل، ونفذ تفجيرا في بلدة مجد الزون على دفعتين، كما نفذ قبل قليل تفجيرا ضخما في بلدة القنطرة.
0: سأل النائب نديم الجميل عبر صوت لبنان وشاشة VDL 24: أين الجيش من لعب دوره الحاسم في مسار بسط السلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح؟ وأكد أن لا أحد يراهن على انقسام المؤسسة العسكرية.
2: المسؤولية أولاً أن نقول الحقيقة مثل ما هي، ما بقى نتخبى وراء أصبعنا وما بقى نجملها لهالحقيقة وما بقى نجرب نرقع الأمور ونلاقي تبريرات لكل شيء عم بيصير. لا، في قرارات جريئة لازم تتاخد، في أفعال جريئة وشجاعة لازم تتاخد، ما عم تتاخد. أنا برأيي اليوم المسؤولية الأكبر علينا كلنا أنه نوصل لمرحلة نصفي فعليا، مش عم ندير الأزمة، عم نقود بلد ليرجع يوقف على إجري، وهيدا هو اليوم مطلوب منا وهيدا هو اللي نحن رح نعمله كلنا سوا.
1: في قصر بعبدة عرض الرئيس جوزيف عون مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الأوضاع العامة وآخر التطورات. ومن قصر بعبدة أيضا تمنى الرئيس ميشيل عون ألا يكرر حزب الله ميشيل سليمان ألا يكرر حزب الله خطأ عدم تسليم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني.
0: في باكستان أجرى وزير الداخلية أحمد الحجار محادثات مع نظيره الباكستاني في إسلام أباد، وشدد الجانبان على أهمية التشاور والتنسيق لترسيخ الأمن والاستقرار.
1: النيابة العامة التمييزية تبدي مطالعتها بالأساس في قضية تفجير المرفأ والعين على القرار الاتهامي. كل التفاصيل مع مجد لينعيد.
3: بعد مسار قضائي صعب تجاوز 6 سنوات على تفجير مرفأ بيروت، أبدى المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب مطالعة النيابة العامة في الأساس على أن يسلمها إلى المحقق العدلي القاضي طارق البطار تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي في الفاجعة التي دمرت العاصمة وقتلت المئات وجرحت الألاف. القاضي بطار كان ختم في أذار الماضي تحقيقاته بعد الادعاء على 70 شخصا من سياسيين، قادة أمنيين وعسكريين وموظفين، وفي الساعات الماضية أنهى القاضي صعب المطالعة التي تتضمن الوقائع، الأدلة، المتهمين والأفعال المرتكبة مع العقوبات المتطابقة معها، ويحيلها قريبا إلى البطار الذي يصدر القرار الظني وفقا أو خلافا لها. المحامية سيسيل روكوس شقيقة الضحية جوزيف شرحت عبر صوت لبنان المراحل المتبعة.
4: نحن ناطرين أكيد هلأ القرار الاتهامي، أكيد هي ما رح تكون علنية، رح يكون القاضي هو اللي عم يستلمها لأنه هذا كمان من سرية التحقيق. بعدها بيكون في فترة قصيرة بده يكون القاضي طارق بطار عم يقرأ هلأ مطالعة، ممكن كتير أنه يفتح جلسة يعمل مذكرات توقيف، ياخد قرار أو ياخد إجراء بحق بعض الأشخاص اللي هو استمع لهم، وانتظر أنه ياخد أي إجراء قانوني بوجهن عند الانتهاء من التحقيق. ممكن أنه يكون في مذكرات توقيف، وممكن أنه يصدر قراره الاتهامي ومذكرات إلقاء القبض مع القرار الاتهامي ويحول على المجلس العدلي.
3: عائلات الضحايا لم تتوقف عن المطالبة بتحقيق العدالة.
4: نحن كأهالي ضحايا أكيد هذه الإجراءات اللي نحن كنا طالبينها، وأكيد مننبسط وقتها بيكون في قضاء عم بيمشي بواجباته بضميره المهني مثل ما لازم، لأنه نحن مش قصة أنه متأملين، نحن قصة منقول دايما ومنرددها ومنكررها، هيدا واجب على القضاء يقول مين فجر بيروت ويتحاسب الأشخاص يلي هن مسؤولين عن هيدا الدمار وعن مقتل العديد وعن الإبقاء على العديد من الأشخاص بعد عندهم إعاقات جسدية، كله بده يتحملوا مسؤولية اللي هن المتهمين ورح يتحاسبوا. وإجا الوقت يلي لبنان أنه يحاسب فيه الأشخاص فعلا يلي عم يرتكبوا جرائم.
3: الحقيقة العدالة والمحاسبة ثالوث ينتظره العالم وأهالي الضحايا كي ترتاح نفوس أبنائهم. مجد لينعيد، صوت لبنان.
0: توجه المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج إلى مصر، يرافقه وفد قضائي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للنواب العامين العرب التي تعقد في مدينة العلمين. ويهدف هذا الاجتماع الاستثنائي إلى تفعيل التعاون القضائي لسيما في مجال مكافحة الإرهاب وفي تمويله ومكافحة تبييض الأموال. وكان القاضي الحاج قد عقد قبل سفره اجتماعا قضائيا حضره بعض المدعين العامين وأعضاء النيابة العامة إضافة إلى قائد الدرك ومدير السجون من أجل تحديد الخطوات العملانية لتنفيذ قانون العفو وتخفيض العقوبات.
1: حزب الله وحركة أمل في بيان صدر قبل قليل دعايا القوى السياسية إلى الابتعاد عن الحسابات الضيقة وتكثيف التواصل والتنسيق لحماية لبنان، وقال في بيان مشترك إن على الدولة تحمل مسؤولياتها الكاملة ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وأن الشراكة الوطنية والعيش المشترك أساس لحماية لبنان.
5: Ingleburn, you're under speed, Hugh Motorway near Brooks Road on the M5 and also the M7. Horsley Park on the M7, two tracks have collided northbound. Now traffic there building very quickly. East Hills across Henry Lawson Drive between Harcourt Avenue and Monash Avenue. Diversions are in place. And Melbourne Western Freeway building quickly, city bound from Ferris Road to Hopkins Road. A policeman opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Policeman, strong enough to care. End violence. Donate at policeman.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: نرجع لكم مستمعينا لنذكركم بحالة السني لليوم. ترتفع درجات الحرارة ل 29 درجة الصيف بامتياز اليوم، وعلى صعيد ميلبن بارد جدا، بيرجعوا لشتوي أهل ميلبن درجات الحرارة 13. تفرق على الحرف لزين العمر.
7: بتفرق قصتنا كلها بتفرق على حرف

فعلا بتفرق على حرب على حرب بدي أقولها على حرف على حرب. فلفتني قبل شوي اليوم البيان اللي صدر من حركة أمل وحزب الله اللي عم يحكوا عن الاقتصاد وعلى الدولة أنه تهتم بالأمور الاقتصادية والمعيشية. صح، يعني هيدا مطلب كل اللبنانيين، مش بس أنه ضروري ينزل ببيان، ولكن كمان حكوا عن العيش المشترك. دي حلو هيدا العيش المشترك، ولكن نحن بس بدنا نتوجه للدولة، بدنا نعترف بالدولة بالأول، بدنا نقوي الدولة لحتى يكون فعلا في هونيك تحسين بالوضع المعيشي والاقتصادي، وكمان بنفس الوقت يعني عم بيحكوا عن الوضع الاقتصادي والمعيشي وأيضا يعني عن العيش المشترك. إيه العيش المشترك بيكون لما نرجع للدولة، مش اتخاذ قرار منفرد مجر البلد لحروب بدون العودة للداخل. فأكيد هيدا نحن بنحلم فيه وبنتمناه، هيدي المطالب مطالب كل اللبنانيين، ولكن عند التنفيذ هونيك الاختبار الأكبر. إذا فعلا نحن بدنا أمان وسليم لحتى يكون الاقتصاد جيد والمعيشة أفضل، لأنه بطبيعة الحال حتى لو كان يمكن الوضع الاقتصادي العالمي متأثر بالحرب اللي عم بتصير بالمنطقة، ولكن نحن تجربتنا بلبنان كلنا منتذكر بالألفين وثمانية وقت الأزمة المالية العالمية، العالم تعجب أنه كيف لبنان بقي بمنقى عنا. بس نحن اللي بيأثر علينا هو الوضع الأمني، الوضع الأمني بيأثر علينا بشكل كتير كبير. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا 1638 AM. بعد استراحة من الوقت رح نكمل نحن وياكم مع مزيد من أخبارنا المحلية. كونوا معنا وتابعونا. Wake up, wake up.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: نرجع لكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع زميلنا محسن، يعطيك العافية وصباح الخير.
5: صباح النور تلوذ لحضرتك للمستمعين.
3: صباح النور محسن، معك رح نتابع أهم الأخبار اليوم المتعلقة بشأن الأسترالية، خاصة يعني بولين هاسن اللي طرحت مشروعها يعني طبعا الخاص بالهجرة في حال انتخبت بالمرحلة المقبلة. فأدي برأيك هذا الشيء اللي رح يعطي جو من التنافس بين الأحزاب، خاصة يعني القرار اللي قد يتخذه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأيضا الائتلاف. فكيف ترى يعني اليوم خطة بولين هانسن؟ هل برأيك هي فيها من العنصرية كما اتهم البعض، البعض شبهها بالخطة اللي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أم هذه القرارات اللي عم تاخدها هي جاي بوقتها لأنه اليوم الوضع الداخلي وضع كتير صعب؟
5: يعني هي اتهام الأشخاص بالعنصرية كل ما انحشروا بالزاوية هيدي صارت معروفة، ونحن بنعرف انه قضية الهجرة كلود قضية مش بس لها علاقة بالهجرة، يعني الاتهام بالعنصرية ما له علاقة بأسباب تقليص أو إلغاء فيز للأشخاص أو إلغاء الهجرة بشكل أو بآخر. السبب الرئيسي لهذه الخطوات اللي عم بياخدها بولين هانسن هي عدم قدرة الدولة وعدم قدرة البنى التحتية لاستقبال هالقد عالم بأستراليا. في عنا 3 مليون اليوم أصحاب فيز غير يعني مش مزبوطة بأستراليا، فالشغلة ما نهيني يعني قد نص سكان سيدني أو أكثر كمان. فهذا الموضوع اللي يطرح اليوم بهذا الشكل هو خوف من الردود فعل لدى المواطن ولدى الناخب من تأييد أكبر لبولين هانسن. اليوم بلشت الأرقام تطلع على السطح، يعني عم بيقولوا في كتير من تأشيرات الدخول إلى أستراليا خالصة بدتها، يعني مفروض هودي يرجعوا لأوطانهم.
3: نعم يعني أكيد لنشوف الرد على خطة بولين هانسن بالنسبة للهجرة، وهذا بالإضافة اليوم ل يعني طرحها لهذه الخطة اجت بالوقت اللي عم تواجه بولين هانسن كمان تحديات كتير كبيرة من خلال الانتقادات اللي توجهت لها والتصريحات السابقة اللي كانت تجاه والدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.
5: هون اللغط اللي صار كلود حول هذا الموضوع بالذات، اليوم السيد أنتوني ألبانيزي إذا بنذكر نحن بآخر انتخابات كان شعاره أنه هو تربى في منزل للدولة بمحل ما، ووالدته كانت تعاني من الفقر وكذا وكذا، يعني هو وضع هذه المادة للتداول الإعلامي. فهلا ما له حق هو إذا واحد عم بيرد عليه مثل السيدة بولين هانسن اللي ما جرحت بأمه لأنتوني ألبانيزي، ولكن طرحت الموضوع لمحاولة التركيز والإضاءة عليه حول المنازل الهاوزين كوميشن. هذا الموضوع ما له على أمه فيه وما له على أنتوني ألبانيزي فيه، ولكن هو كان يتبجح بأنه أنا تربيت بهكذا أجواء وغيره وغيره. فهلأ إذا كان بده يحاول يقطف هذا الموضوع ويحطه ضمن إطار أو ضمن محل أنه اتهام بولين هانسن بمهاجمة أموات، هذا شيء غير مقبول، والمواطن الإسرائيلي ليس غبي إلى هذا الحد.
3: نعم، بكل الأحوال اليوم كمان عنا موضوع ارتفاع أسعار البترول، وكيس بوين يلي عم يستعد لزيارة المملكة العربية السعودية. يعني كل ما طلعت الأسعار نحن منحتار وين بدنا نروح.
5: هيدي عدم وجود سياسة تخزين وسياسي واضحة تجاه الوقود بأستراليا، ونحن نعرف شو هو مادي كتير قوية، ولكن ارتفاع الأسعار كلود هو كمان يأتي بسبب كتير من الأمور، ومن الحرب بالخليج وأوكرانيا وغيرها. فالحكومة كان مفروض تأخذ شي خطوة جيدة لتخزين هذه المادة للوقت الأسود، هذا اللي ما عملته، هذا اللي عم ببين أنه على طول في عنا
3: ولكن رح يكون في بناء محطة تكرية، هيدي ما شفناها من 60 سنة. شو تعليقك؟
5: بدها 10 سنين. 10 سنين
3: بنطلب بلا حلت الأمور.
5: طبعا.
3: نعم،
5: فشي جيد انه نطلع للمستقبل البعيد، ولكن اليوم نحن بمستقبل قريب مفروض انه يكون في عنا سياسات أكثر وضوح وأكثر شفافية، ونطلع المواطن على ما يجري بهذه الأمور.
3: نعم،
5: بهذه الأمور.
3: يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمي مع مزيد من آخر وأهم الأخبار والعناوين الرئيسية لصباح اليوم. بذكركم بالأخبار البارزة، سكة الحديد تعود إلى لبنان، والربط مع حمص يبدأ بال 2027. البرتغال الاستيطان الإسرائيلي يقود فرص إقامة دولة فلسطينية. ترامب، أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الصراع مع إيران. وهذا الشيء اللي كنا عم نحكي مع زميلنا محسن بهذا الموضوع، أنه بعد انتهاء الصراع مع إيران أسعار النفط راح تنخفض. بكل الأحوال بناء محطة تكرير للنفط مسألة كتير مهمة، ولكن تأخروا فيها بصراحة. وزيرة ببلد مثل أستراليا عنده كل الإمكانيات اليوم، وبلد غني بثروته المعدنية، كان مفروض يفكروا ببناء محطة لتكرير النفط. هيدي مفروض تكون زمان، مش هلأ ولا بعد 10 سنين، حتى يعني كمان بالغواصات النووية وتحصين القوى وتحسين القوى العسكرية، كمان كله تأخرنا فيه، كله هلأ، ومثل كأنه كنا عايشين بشهر العسل، وهلأ فوعيوا أنه لا، في أمامنا كتير من المسؤوليات، كتير من التحديات. فوزير الطاقة الأمريكي أيضا يتهم إيران بخرق التزاماتها النووية. نتنياهو دمرنا أكبر معاقل حزب الله في علي طاهر وقلعة شقيف. منظمات تتهم إسرائيل بالسعي إلى محو الوجود الفلسطيني. خلينا نتابع نحن وياكم بهالوقت. ورد خبر كمان، مصابون بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. منتابع مع جولة إخبارية بعد لحظات من الوقت عبر توأمية أستراليا. كونوا معنا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: News headlines. 2ME.
2: في عناوين اليوم خصص مبالغ لتمويل تركيب وتحديث في عدد الكاميرات المراقبة من المناطق. وتقول المعارضة إن البرنامج استخدم لمساعدة حزب العمال في دوائر انتخابية مهمة قبل الانتخابات، وأن عملية توزيع الأموال لم تكن شفافة بما يكفي. وبحسب الأرقام التي أثيرت في النقاش السياسي، فقد حصل 17 دائرة من أصل 20 دائرة مستفيدة على تمويل، وكانت مرتبطة بمقاعد يشغلها حزب العمال قبل انتخابات 2025. في مخاوف من ارتفاع أسعار الوقود في الأسابيع المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وقد صدر دعوات إلى الحكومة الفيدرالية لخفض ضريبة الوقود مرة أخرى بعد انتهاء التخفيض السابق في 2 آب. لكن وزير الطاقة كريس بوين نفى وجود خطط فورية لدى الحكومة لتغيير ضريبة الوقود، ما يعني سائقي السيارات قد يواجهون ارتفاعا في الأسعار إذا استمرت أسعار النفط العالمية في صعود. أيضا فيما يتعلق بالسيارات والطرق، تحذير جديد لسائقين في نيو ساوث ويلز، صدرت أكثر من 132 ألف غرامة بسبب عدم ارتداء حزام الأمن. مزيد من الأخبار من تبعها بعد لحظات من هالوقت.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون أسنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
8: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع نائب رئيس مجلس الوزراء دكتور طارق متري الأوضاع العامة في البلاد وآخر التطورات. كما استقبل عون الرئيس السابق ميشيل سليمان الذي أشاد بزيارة الرئيس عون إلى الجنوب تتويجا لخطوة انتشار الجيش في النبطية، متمنيا ألا يرتكب حزب الله بعد الآن الخطيئة الكبرى التي تمثلت بعدم تسليم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني على الرغم من المناشدات التي وجهت للحزب بوجوب الإقدام بشجاعة على هذه الخطوة قبل فوات الأوان منعا لخسارة الفرص مرة أخرى. عون استقبل أيضا النائب فراس حمدان في قصر بعبدة وعرض معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب. حمدان اعتبر أن زيارة عون إلى النبطية حملت رسالة دعم وطمأنة لأهل الجنوب وما أكدته من دعم الجهود التي يبذلها الرئيس عون لتأمين الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم. اللقاء تطرق أيضا إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اللبنانيون وضرورة الإسراع في إقرار الإصلاحات المطلوبة. واستقبل الرئيس عون أيضا النائب أديب عبد المسيح يرافقه فريد شهاب وسامي صعب اللذين أطلعوه على مشروع ألفابي دوموند الذي يهدف إلى تنظيم حدث دولي ينطلق من لبنان، مهد الأبجدية، يجمع بين الفن والسلام ويتضمن فعاليات ثقافية وحضارية وفنية ويتوجه إلى العالم لتحقيق مشاركة دولية واسعة. ومن زوار بعبدة مؤسسة التأمين الريحاني والنائب في برلمان في كندا السيدة أليس أبو خليل. عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري ملف النازحين وإعادة الأعمار لا سيما تلك المتصلة بالمرافق الخدماتية والتربوية والصحية وتأهيل البنى التحتية في الجنوب اللبناني المتضرر جراء العدوان الإسرائيلي مع نائب المنسق العام الخاص للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا. وفي عين التين النائب عماد الحوت ورئيس هيئة الشراء العام جو علي وأعضاء الهيئة. عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لقاء ثنائيا مع وزير الداخلية ومكافحة المخدرات الباكستاني محسن نقوي في إسلام أباد. تناول العلاقات اللبنانية الباكستانية وسبل تعزيزها لسيما على المستوى الأمني في ظل ما يمر به لبنان واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب. وشكل الأمن والتنسيق بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين محورا أساسيا من المحادثات الموسعة. وبحث الوزيران في التحديات الأمنية المشتركة والمتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن الدول واستقرارها إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية وتطوير آلية عملية للتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بما يساهم في تعزيز القدرات المؤسساتية ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة. وتبادل الوزيران الحجار ونقوي وجهات النظر حيال عدد من الملفات الإقليمية والدولية وأكدا مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار. الوزير الحجار شدد على أن التعاون الأمني يشكل ركيزة أساسية في حماية الاستقرار وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على مواجهة التحديات المشتركة. أفاد موقع ولا العبري بأنه وفقا لتقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية فأن المرشد الأعلى في إيران السيد مجتبى خامنئي الذي نجا من الهجوم في عملية زئير الأسد ما زال مصابا جسديا حتى اليوم وهو متلهف للانتقام لموت والده السيد علي خامنئي ويتخذ القرارات بشكل مستقل. وأشار الموقع إلى أنه يظهر أيضا أن خامنئي يحيط نفسه بقيادة من المتطرفين من الحرس الثوري من الماضي والحاضر من بينهم قادة كبار ذو خبرة من حرب إيران والعراق، وهناك في إسرائيل من يقدر أن هذا سيعود بالنظام إلى الهاوية. أعلن وزير الخارجية العماني أن تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان من المقرر عقده اليوم الاثنين في صلالة جاء حرصا على التوافق مؤكدا التزام بلاده المستمر بتعزيز الحوار الداعم للاستقرار والتعاون الدائم في المنطقة. وفي البحرين أكد مجلس الوزراء أن أي ترتيب يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 82 وأن يعتمد من المنظمة البحرية الدولية. والآن ننتقل مباشرة إلى وزارة الأشغال حيث ينضم إلينا من هناك الزميل إبراهيم الغريب لإطلاعنا على توقيع المقرر لاتفاقية مشتركة مع الجانب السوري حول مشروع إعادة الربط السكك بين البلدين. أهلا بك إبراهيم، ما هي أبرز التطورات بالنسبة إلى هذا الموضوع خصوصا وأن وزير الأشغال في أيار الماضي كان قد وقع مذكرة مرتبطة بهذا المشروع الذي يربط بين مرفأ طرابلس وسوريا؟
1: بالفعل غدي هنا يعقد اجتماع للبحث في سبل التعاون البري على صعيد السكك الحديدية بين لبنان وسوريا هنا في وزارة النقل. هذا الاجتماع يضم شخصيات سورية، وفد مؤلف من 5 شخصيات سورية تعنى بالأمور المتعلقة بالسكك الحديدية، معاون وزير النقل لشؤون السكك الحديدية، كذلك أيضا المسؤول عن سكة حديد طرطوس، إضافة أيضا إلى المنافذ الثابتة في وزارة النقل، وعدد آخر من الشخصيات. يستقبلهم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني هنا في مبنى وزارة الأشغال العامة والنقل، بحضور أيضا مدير مصلحة السكك الحديدية أو رئيس مصلحة السكك الحديدية زياد شيا، للبحث في سبل التعاون وإنشاء وإعادة تفعيل وتشغيل سكة الحديد التي تربط طرابلس بحمص. هذه الاجتماعات قد أجراها الوفد السوري يوم أمس على كل من الطريق الحديدية أو السكة الحديدية في طرابلس، وصولا إلى العبودية عند الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، إضافة أيضا أو عند الحدود الشمالية مع سوريا، إضافة أيضا إلى جولة ميدانية على عدد من النطاقات التي تمر بها سكة الحديد في ذلك النطاق. الآن يجري الحديث والبحث والاجتماع للبحث في دراسة هذه المشاريع ودراسة مشروع السكة على أن يصار خلال السنوات المقبلة بعد تقديم كل الدراسات المعنية بهذا الملف. عموما هذا الاجتماع حوالي نصف ساعة وينتهي تقريبا، ومن بعدها نحاور الوفد السوري إلى جانب الوفد اللبناني أيضا ونسألهم عن متى سيبصر هذا المشروع النور، وأيضا متى سيكون على السكة الصحيحة، إضافة إلى التكلفة وكل الأسئلة الأخرى المتعلقة بالنقل والمتعلقة بكلفة هذا المشروع. ولكن الأهم أن الجانب السوري يعول على أن يبصر هذا المشروع النور قريبا، إلى جانب ما يعول عليه أيضا الجانب اللبناني غدا.
0: شكرا لك زميل إبراهيم الغريب على أطلاعنا على كل هذه التفاصيل مرتبطة بمشروع السكة الحديدية بين مرفأ بيروت وسوريا. هذا المشروع المرتقب ولكن الذي أمامه عدة عقبات كما سبق وذكرت. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: الاخبار كل جيد. طبعا. يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توني تخبرني شغلي.
1: بليز
2: بياخذ العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايك.
2: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا.
2: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
1: أذكركم بحالي طقسني لليوم رح يكون بالإجمال طقس جيد. درجات الحرارة 29 على صعيد ملبن، أقصى درجات الحرارة بها نهار 13 درجة.

0: أهلا بكم بعد شوي بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تويمية أستراليا مع الكاتب والصحفي الأستاذ كروفيس شويفاتي لمتابعة كتير من الملفات المتعلقة بلبنان. البيان اللي صدر عن حزب الله وأيضا عن حركة أمل، هذه الرسائل اللي توجهت طبعا اللي توجهت للحكومة، وبالوقت منتابع نحن وياكم الأوضاع الميدانية كمان بالجنوب مع كمان الغارات اللي عم تشنها إسرائيل على بعض المناطق. وما بعد تلت علي طاهر، ماذا ينتظر اللبنانيين يعني خاصة أهالي الجنوب مع استمرار هذه العمليات العسكرية اللي مصرين يعني طبعا من خلال كلام وزير الدفاع إسرائيل كاتس لن يكون في هناك انسحاب من تلت علي طاهر، وهذا تحذير اللي أدلى فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، وأي حدا يقترب من تلت علي طاهر سيستهدف أيضا ولن يسمح له. رح نتابع نحن وياكم إذن بعد لحظات من الوقت مع ضيفنا الأستاذ كلوفيس شويفاتي عبر هوا راديو تويمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: مفاجآت مسابقات وأكثر ضمن البريكفست شو من تويمية أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
0: منعود لمتابعة مشوارنا دائما عبر راديو تويمية أستراليا 1638 AM من أي مكان عم يتابعونا، إن كان على صعيد كافة الولايات الأسترالية أو حول العالم. رح نتابع نحن وياكم بهالأثناء اللقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تويمية أستراليا مع الكاتب والصحفي الأستاذ كلوفيس شويفاتي معنا بهالأثناء على الخط. من حيك أستاذ كلوفيس، صباح الخير.
7: صباح النور كلود لك ولكل الأحب المستمعين بأستراليا.
0: شكرا لوقتك أستاذ كلوفيس. معك رح نتابع أهم الأخبار والملفات المتعلقة بشأن اللبناني والمنطقة. خلينا نبتدي من حيث البيان اللي صدر عن حركة أمل وحزب الله اللي هي كانت رسائل للحكومة اللبنانية لتحسين الوضع المعيشي والاقتصاد وأيضا العيش المشترك هيك بين هلالين. كيف قرأت هذا البيان؟
7: يعني مهضومين صراحة أمل وحزب الله بهذا البيان. لو أنه يعني البيان يتضمن مثلا أنه نحن بدنا نتعاون مع الدولة اللبنانية لتثبيت السلم الأهلي من خلال تقديمنا سلاحنا للدولة اللبنانية اللي هي تصير مسؤولة عن الأمن بداية، وبعدين بنحملها مسؤولية الأزمة الاقتصادية وبنطلب منها إعادة الأعمار وبنطلب منها يعني المحافظة على السلم الأهلي. ولكن يعني أنه اللي شو المطلوب اليوم كلود؟ اللي عم يطلبوه كل اللبنانيين، اللي عم يطلبوه كل الدول العربية، اللي عم يطلبوه كل العالم، هو أنه الدولة اللبنانية تصير الوحيدة اللي إلى حق تستعمل القوة أو السلاح داخل الأراضي اللبنانية، اللي يكون هي الوحيدة القادرة أو الوحيدة اللي مخولة المحافظة على أمن اللبنانيين من خلال حصرية السلاح. هيدا البند الأول اللي لازم يعني أمل وحزب الله يطبقوه حتى بعدين يقدروا يطالبوا الدولة بكل البيان اللي صدر عنهم.
0: نعم.
7: بكل نقاط البيان وبنود البيان اللي صدر عنهم. وعدا عن ذلك بيكون يعني هيدا اللي زر رميات في العيون، وهيدا لزوم لا يلزم، وعم يضحكوا على حالهم وعلى اللبنانيين وعلى العالم بهيدا البيان. ما فيك اليوم انه تطلبي من شرطي البلدية يأمن لك الماي وانت حاط سلاحك يعني بوجهه. ما فينا اليوم يعني أمل وحزب الله بدون يعرفوا انه الأمر الضروري والأساسي اليوم هو التخلي عن أي قوة أو أي سلاح بشكل عائق أمام بناء الدولة وشكل عائق أمام تنفيذ كل المطالب اللي صادرة. نعم. بالبيان اللي أصدروه.
0: نعم.
7: هذا الأساس.
0: نعم. يعني مع هالبيان اللي صدر عن حزب الله وحركة أمل، كيف يعني بتتوقع تكون جلسة المناقشة العامة لحكومة نواف سلام اللي دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ كيف تتوقع يعني أجواء هذه الجلسة؟
7: يعني طبعا رح يكون في يعني هجوم على الحكومة من المبانعة، ورح يكون في يعني إذا بدك نقاط البيان اللي صدر اليوم رح تكون هي نقاط المطالبات للحكومة و يعني دعوة الحكومة إلى تنفيذها، وبالتالي إعلان عجز هذه الحكومة لأن ما عم تنفذ هذه المطالب. طيب ولكن التعاون مع هذه الحكومة كيف عم يتم؟ هل حزب الله تعاون مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها شي مرة من بداية الحرب من 7 أكتوبر لحد هلا؟ أبدا. لو حزب الله يتعاون ويسلم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني، طبعا الجيش الإسرائيلي ما كان يمكن فات عليها وما كان فجر التفجيرات كلها سوا، لو يسلم سلاحه بالخيام وب يعني النبطية وين ما كان، تصور الجنوب كان بعده بأمان. ولكن اليوم حزب الله هو يبدو أنه عدو الأساسي هو الدولة اللبنانية، لأنه عدم تعاونه وعدم يعني أعطاه أي مؤشر لبناء هذه الدولة أو للاعتراف بهذه الدولة هو هذه المشكلة الأساسية.
0: نعم.
7: من هون هلا جلسة الحكومة طبعا رح تكون يعني هول المطالبات اللي طلبوهم البيان، وهذا البيان تمهيد لما سيقوله نواب حزب الله أو نواب يعني ما يسمى بالممانعة في جلسة الحكومة. ولكن المطلوب هو أكبر من هيك بكثير، مطلوب الخطوات الأساسية أنه حزب الله وحركة أمل ينفذوها باتجاه الدولة اللبنانية، يبدو يعني أدنى حد من التعاون مع هذه الدولة، وبعدين يبلشوا يطالبوا بما يحق لهم ويحق لكل اللبنانيين من أي دولة.
0: نعم، بدي أرجع للمفاوضات اليوم اللي كانت على أساس رح تكون بشهر أيلول، تأجلت لتشرين الأول ولكن ما تحدد الموعد يعني والتاريخ. كيف ترى يعني طبعا اليوم المفاوضات اللي عم بتجرى بين لبنان وإسرائيل، وخاصة يعني كمان اليوم يعني بظل هذه التطورات الميدانية بالجنوب، استمرار اليوم إسرائيل بعدوانة على بعض المناطق في الجنوب اللبناني، وكلام وزير الدفاع إسرائيل كاتس يلي قال أنه لن ننسحب من بعض المناطق ولا من تلت علي طاهر، فكيف ترى يعني موقف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ويعني كيف تتوقع نتائج هذه المفاوضات؟ هل رح توصل لنص الطريق ويعني نعود إلى ما كنا عليه سابقا، خاصة مع كلام الرئيس جوزيف عون اللي لمح يعني أنه قد تتوقف هذه المفاوضات في حال استمرار العدوان الإسرائيلي؟
7: كلود، في رسائل عم بيوجهها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والدول المعنية بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، عم بيوجهوا رسائل للدولة اللبنانية انه هيدي يعني تأجيل المفاوضات اليوم لانه في خطوات مطلوبة من الدولة اللبنانية من النهار الاول، في خطوات طيب اوكي حزب الله لا يتجاوب مع الدولة اللبنانية، ولكن الدولة اللبنانية عليها ان تقوم ببعض الخطوات وخطوات اساسية تثبت انه في حال صار في تفاوض مع اسرائيل هي قادرة تقدم شيء لهذه المفاوضات تتاخد شيء. اليوم المفاوضات انت بدك تقدمي تداخده بالمقابل، الدولة اللبنانية ما عم تقدر تقدم شيء لا للدولة يعني لا للدولة الراعية ولا لإسرائيل، وبالتالي إسرائيل لن تقدم أي شيء مجانا للحكومة والدولة اللبنانية وللبنان. إسرائيل ماضية بما تقوم به من دمار وقصف وبتقول إنه تدمير البنية التحتية لحزب الله، حزب الله لا يتجاوب مع الدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية ما عم تاخذ أي خطوة باتجاه حصرية السلاح، وهذا البند الأساسي اللي مطلوب منها، مطلوب أنه الدولة اللبنانية تكون وحدة مسيطرة على الأراضي اللبنانية وعلى أساسها تتفاوض مع إسرائيل أو على أساسها إسرائيل تقدم شيء للبنان، ولكن بظل هذا العجز أو هذا التغاضي أو هذه يعني الاستقالة من المسؤولية الأساسية اللي هي مسؤولية تأمين الاستقرار لكل اللبنانيين وتأمين يعني عدم وجود سلاح غير سلاح الدولة اللبنانية، وهذا حق للدولة يعني تنفذه، ما تتوقع أنه يكون في خطوات من إسرائيل، وما تتوقع أنه المفاوضات تاخد يعني شكل الجدة وما تكون مضيعة على الوقت. الاتفاق المفاوضات حتكون مضيعة على الوقت إذا ما في خطوات ستقوم بها الدولة اللبنانية، وإذا الدولة اللبنانية كانت عاجزة يعني اليوم وقت تفاوضي، ويمكن إسرائيل توصل لمحل لأنه أفضل لها تتفاوض مع حزب الله.
0: نعم،
7: إذا كان حزب الله هو اللي مالك الأرض وهو اللي مالك السلاح.
0: نعم أستاذ كروفيس، كان لازم نحن نبتدي مع الذكرى 44 على اغتيال الرئيس الشهيد بشير جميل اللي كان في طبعا هذا التجمع في ساسين بالأشرفية، والكلمات اللي ألقيت من قبل نجلو النائب نديم لجميل، يعني فكي بتشوف اليوم يعني خاصة حضرتك يلي عايشت هذه الحقبة، حقبة الرئيس الشهيد بشير الجميل، شو اللي تغير من وقتها لغاية اليوم، وقديه اليوم منحن لهذه المبادئ اللي ترك لنا إياها الرئيس الشهيد بشير الجميل لبناء دولة قوية وصحيحة؟
7: بغض النظر عن المبادئ، اليوم كل الناس وكل اللبنانيين حتى اللي كانوا أعداء بشير عم بيطالبوا أنه يكون في شخص يتحمل المسؤولية، يأخذ مبادرة، ويعني يقول أنه هذه الخطوات يجب أن تنفذ ويسعى إلى تنفيذها. كان بشير جميل وبكل صدق وبكل شفافية وبكل شجاعة كان يقول ويفعل. بشير يعني بعضهم الناس عم بيحنوا بعد 44 سنة عم بيحنوا لشخص مثل بشير جميل يكون عنده كل الجادية، يكون عنده كل الشجاعة، يكون صاحب مبادرة، حتى يقدر يوصل لبنان الى يعني الحلم اللي عم يطالبوا فيه كل اللبنانيين. هيدي هي قيمه بشير جميل، لانه اليوم بعد من 44 سنه لهلا، بعد ما تلقى شخص بالمواصفات اللي كانت عند بشير، بالصدق اللي كان عند بشير، وب يعني الإرادة الصلبة اللي كانت عند بشير، وبحبه للبنان يعني، وبهالشجاعة اللي كان عنده إياها. منشان هيك اليوم الناس عم تفتش على عن بشير ما يقدر يعني ياخد خطوات جريئة وصريحة وواضحة باتجاه بناء دولة. هذا الشيء اللي بعده يعني بعده بشير بذهن كل اللبنانيين ال 20 يوم 21 يوم اللي يعني انتخب فيه رئيس جمهورية. وما حكم، يا ريت حكم سلام الحكم، ما سلام الحكم بعده نعم. رئيس منتخب ويعني قدر بهيك بالكاريزما تبعه وبالجدية وبكلامه اللي كان واعد جدا انه يحرك كل اللبنانيين ويعطيهم امل ببناء دولة جدية وفعلية. هذا الشيء اللي بعد ما صار من 44 سنة لهلا مع الأسف الشديد، وعلى أمل أنه يعني هذه الدولة تاخذ خطوات عملية وفعلية بالاتجاه الصحيح وباتجاه بناء الدولة وباتجاه يعني أعطاء شرعية لهذه الدولة وقوة، يكون الجيش اللبناني هو الوحيد اللي مسؤول عن أمن اللبنانيين وعن أمن الحدود، والدولة تكون مسؤولة عن المفاوضات، والدولة تدير شؤون المواطنين اللبنانيين على كافة الأراضي اللبنانية.
0: نعم، كمان بدنا نعزيكم ونعزي كل اللبنانيين على رحيل شخصية سياسية مهمة، رحيل النائب دوري شمعون، فأكيد تعزينا الحارة كمان لألك سيز كلوفيس ولا أكيد كل اللبنانيين. يعطيك ألف عافية، أمسيتك سعيدة، شكرا لألك على هال يعني طبعا
7: التحليل. يعني الله يرحم نعم. دوري شمعون، والله يرحم الأبات بلوس نعمان، نعم. والله يرحم بشير، يعني عم نفقد رجالات بيحبوا لبنان، رجالات دولة، رجالات عندهم مبادئ. مع الأسف إن شاء الله نقدر يكونوا يعني الجيل الجديد يعود جزء من هالأيام ومن هالرجالات اللي خسرها لبنان.
0: صحيح، شكرا لك الكاتب والصحافي الأستاذ كلوفيس شويفيتي. فورا رح ننتقل بريك، ومن بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
5: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: Mike Kermode with the top stories. The Assistant Technology Minister Andrew Charlton says Australia can't count on a slowdown in the pace of AI development. It comes after the heads of AI giants OpenAI and Anthropic, as well as billionaire Elon Musk, joined a growing chorus warning the technology could wipe out all human life. Mr. Charlton said decisions about AI shouldn't be left to technology companies or the world's superpowers, and the governments should plan for increasingly powerful AI. US President Donald Trump says that both Ukraine and Russia have agreed to not strike each other's energy infrastructure. It comes a day after he said he'd asked Ukrainian President Volodymyr Zelensky to stop hitting diesel production facilities in Russia. He's also claimed that the Russia-Ukraine war is the primary driver of surging energy prices around the world, contradicting many experts who argue the Iran war and ensuing closure of the Strait of Hormuz are far more significant factors. And the Commissioner of the Australian Federal Police has taken aim at what she describes as Australia's voracious consumption of illicit drugs. Chrissy Barrett argues that demand for illicit drugs is fueling organised crime, and that the first line of defence should be educating Australians on the harms of drugs. She says the AFP is also working to prosecute people linked to organised crime abroad and stop drugs leaving their source countries. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
9: حركة أنصار الله الحوثية تتهم السعودية بشن 54 غارة جوية على اليمن خلال 24 ساعة وتعلن استهداف ما قالت إنها قاعدة عسكرية في جنوب السعودية. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 125 ألف شخص في اليمن أجبروا على النزوح من منازلهم منذ بداية سبتمبر، وأطباء بلا حدود تتحدث عن أزمة صحية في الساحل الغربي للبلاد. الرئاسة المصرية تؤكد أن السيسي سيستقبل يوم غد ولي العهد السعودي لبحث التطورات في المنطقة. احتجاجات في عدة محافظات سورية على قرار رفع أسعار المحروقات بنسبة بلغت قرابة 40%. ترامب يقول إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة في كل منهما وسط مخاوف عالمية بشأن أسعار الديزل.

0: أهلا بكم. اتهمت حركة أنصار الله الحوثية السعودية بشن 54 غارة على مناطق عدة من البلاد في الساعات 24 الأخيرة. وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحركة إن الغارات استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة. وفي وقت سابق أعلن الحوثيون شن هجمات جديدة صاروخية وبطائرات من دون طيار على ما قالوا إنها أهداف عسكرية في المملكة.
1: موجة من الهجمات الصاروخية وبالطائرات من دون طيار شنتها حركة أنصار الله الحوثية على أهداف عسكرية سعودية ردا على ما تقول الحركة غارات للطيران السعودي على مواقع في اليمن، وفي الوقت الذي تنفي فيه إيران أي تورط لها في الصراع المسلح في اليمن. المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله الحوثية يحيى سريع اتهم السعودية بما وصفه شن أكثر من 300 غارة خلال الأيام الخمسة الماضية في أنحاء اليمن، انطلقت من القاعدتين الجويتين خميس مشيط والطائف في السعودية.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.
1: المتحدث العسكري باسم الحوثيين قال أيضا إن الغارات شملت مناطق واسعة من اليمن، حيث تم استهداف تعز جنوبي غرب اليمن ولحج في جنوب البلاد والجوف وصعدة شمالي اليمن وحجة في شمالي غربي اليمن والبيضاء في وسط اليمن. تأتي هذه الهجمات في خضم هجوم حوثي واسع النطاق بدأ في الثالث من هذا الشهر وأدى إلى تغيير سريع في خريطة الجبهات على طول ساحل البحر الأحمر اليمني، حيث سيطرت الحركة على مناطق عدة كانت خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المدعومة من السعودية في محافظتي الحديدة وتعز. ووفق عدد من التقارير فإن مقاتلي الحركة استطاعوا السيطرة على ميناء المخا الاستراتيجي قبل أيام، ثم تقدموا جنوبا نحو منطقة باب المندب واستولوا على جزيرة ميون الواقعة في قلب المضيق، معزز قبضتهم على هذا الممر المائي الحيوي الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن. وعقب ذلك واصلت الجماعة تقدمها جنوبا باتجاه محافظة لحج، ما نقل المعارك إلى مسافة أقرب من مدينة عدن مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. يخوض الحوثيون معارك متجددة مع القوات الحكومية منذ تجدد الصراع في اليمن في شهر يوليو تموز الماضي، حين أعلنت الحركة فرض حصار بحري على السعودية وبدأت في استهداف سفنها في البحر الأحمر. وفي موضوع ذي صلة ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقش التطورات الإقليمية مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر في جدة في ظل تصاعد الأعمال العدائية مع حركة أنصار الله الحوثية المتحالفة مع إيران. جاء الاجتماع بعد أيام من تصريح ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن ولي العهد طلب مساعدة عسكرية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة هجمات مسلحي الحركة. نبيه وطاس، بي بي سي.
0: يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك في إطار زيارة عمل إلى مصر حسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية. صرح المسؤول المصري في بيان بأن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين السيسي وبن سلمان يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. تتناول المباحثات حسب البيان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأعمال القتالية في اليمن تجبر المدنيين على النزوح وتزيد الخسائر البشرية وتضاعف الضغوط على العمليات الإنسانية المحدودة أصلا. وأضاف أن ما لا يقل عن 18 ألف أسرة أي نحو 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية سبتمبر أيلول الجاري، مشيرا إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثق 40 ضحية مدنية بين الأول من سبتمبر واليوم، بينهم 8 قتلى و32 مصابة. وأوضح حق أن النساء والأطفال يشكلون نصف القتلى وأكثر من نصف المصابين، بينما قدم الشركاء الإنسانيون مساعدات لآلاف الأسر حتى 12 من سبتمبر أيلول، في وقت أصبحت فيه الإمدادات شحيحة للغاية والتمويل غير كاف لتلبية الاحتياجات. وكانت حركة أنصار الله الحوثية قد أعلنت تنفيذ هجوم جديد على أهداف عسكرية في قاعدة خميس مشيط التي تقع في الجنوب الغربي في السعودية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات من دون طيار. خلال الأيام الماضية استطاع فريق بي بي سي تقصي الحقائق التحقق بشكل واضح من أثار هجمات أخرى طالت مواقع عدة في السعودية من خلال التدقيق في صور أقمار اصطناعية. فماذا تخبرنا هذه الصور؟ ننتقل أو هذا تقرير الزميلة شريهان الأخرس.
3: هذا أحد الفيديوهات الذي يظهر لحظة اعتراض صواريخ حوثية استهدفت مواقع داخل السعودية. تحققنا من موقع تصويره وتبين أنه صور خلال الأسبوع الماضي في منطقة خميس مشيط بالقرب من قاعدة الملك خالد الجوية. ما زلنا طبعا نتحقق من مقاطع الفيديو المتداولة خلال الأيام الأخيرة، لكن صور الأقمار الاصطناعية ساعدتنا في رصد حجم آثار الهجمات الحوثية. لنبدأ أولا هنا في قاعدة الملك خالد الجوية.
4: Sydney, Horsley Park, the M7, two trucks have collided northbound near Chandos Road. They have been sidelined, all lanes are now open, but traffic remains very heavy going through there. East Hills, due to earlier crash, a power pole replacement, Henry Lawson Drive between Harcourt Avenue and Monash Avenue. Diversions are in place. And Melbourne, Monash Freeway, heavy citybound from Clyde Road to Belgrave, Halima Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: حالة الطقس لليوم بسيدني حار، درجات الحرارة 29 على صعيد ميلبن 13 درجة، وطقس رح يكون اليوم بارد جدا بميلبن.

0: مع جديد الزرات اليوم راح تتعرفوا على جديد سان لوفان اللي طبعا غنية طرحها جديد واللي راح تسمعوا لها لأول مرة بأستراليا عبر راديو 2ME. نرجع لموضوع كتير مهم وحابة اسمع رأيكم فيه. لكل اللي حابب يشاركنا ويتواصل معنا ويعطينا رأيه بأي موضوع عم يمرق بيه مشوارنا الصباحي على 02963333 أو كمان فيكن تتواصلوا معنا عبر الواتساب على 04106386. بالنسبة لوزيرة النقل كاثرين كينغ اللي اليوم راح تكون مثل عضو بكوانتس اللي راح تحصل على عضوية كوانتس مدى الحياة. فإذن اليوم كاثرين كينغ وزيرة النقل اللي قبلت أن تحصل على عضوية كوانتس مدى الحياة بقضية أثارت جدل، خاصة أنه من بعد ما قبلت وزيرة النقل الفيدرالية كاثرين كينغ امتياز من شركة كوانتس بالحصول على لايف تايم بلاتينيوم ستاتيوس، العضوية البلاتينية مدى الحياة، وهون هيدي منا عضوية عادية. فبحسب كوانتس بيطلب الوصول لمستوى اللايف تايم بلاتينوم، يعني جمع 75 ألف كريدت على مدى رحلة المسافر في البرنامج عندهم. بتشمل المزايا الدخول لصالات كوانتس الدولية للدرجة الأولى، صالات درجة رجال الأعمال المحلية، والأولوية بالترقيات الدولية، والأولوية بتسليم الأمتعة، إضافة للوصول إلى فريق خدمة العملاء الخاص بكبار عملاء كوانتس. هيدا القبول أثار تساؤلات، وهيدي الميزة اللي رح تحصل عليها الوزيرة حول ما إذا كان من المناسب لوزيرة النقل أن تقبل هيدا العرض اللي قدمته، مش العرض يعني، هيدي العضوية الدائمة مدى الحياة لوزيرة النقل، وأنه تقبل مثل هيدا الامتياز من الشركة. سؤال المطروح، هل كان من الأفضل أنه تأجل الوزيرة قبول هذه الميزة إلى ما بعد مغادرتها منصب وزيرة النقل لتجنب أي تضارب محتمل بالمصالح أو حتى مجرد ظهور شبهة بتضارب المصالح؟ يعني عطيني ومرق لي لمرق لك. فكيف بتشوفوا قبول وزيرة النقل كاثرين كينغ العضوية كوانتس مدى الحياة، وهيدي كل الامتيازات اللي ذكرنا لكم إياها اللي قد تحصل عليها وزيرة النقل؟ كيف بتفسروا هيدا القبول من قبل وزيرة النقل كاثرين كينغ؟ فأكيد هيدا الشيء اللي بيطرح علامة استفهام، يعني في تخوف نحن، أي خاصة مش مفروض كانت تقبل طالما هي موجودة بهيدا الموقع. طالما هي موجودة بهيدا الموقع، هل برأيكم كان لازم تقبل أنه هذه العضوية وهي بالوزارة، وأم برأيكم كان لازم ترفض هذا العرض لحتى ما يكون في شكوك؟ ممكن تكون سياسية، ممكن يكون لتمرير بعض الأمور والقضايا، خاصة أنه هي وزيرة النقل كاثرين كينغ الوزيرة الفيدرالية، يعني طبعا اليوم بالحكومة الفيدرالية كاثرين كينغ يلي ظاهر أنه قبلت هذه العضوية من قبل كوانتس. خليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع على 02963333 عبر الواتساب على 04106386. ما بعرف لي خطر بيلي هلا الوزير جبران باسيل الوزير جبران باسيل وقت اللي سافر على متن طيارة جننت الدنيا يعني أنه كيف معه طيارة وكيف حتى من بعد ما توضح أنه هيدي الطيارة مش لإله، هيدي الطيارة هي لأحد رجال الأعمال اللي قدم له إياها للوزير جبران باسيل حتى يسافر فيها. فحتى بلبنان مع كل الفوضى مع كل اللي عم بيعاني منه البلد، كان في هونيك حملة شرسة على الوزير جبران باسيل أنه كيف بتقبل هذه الهدية التأمينة وشو اللي عم بيتمرر يعني من خلالها وشي المصالح. فأكيد هذه الاتهامات اللي توجهت للوزير جبران باسيل. فكيف بالأحرى بلد مثل أستراليا تسود القوانين، مثل هالبلد بأستراليا ما في أعطيني لأعطيك، ما في هيدي التمريرات، ولكن الظاهر عم تتغير الأمور. اليوم وزيرة النقل كاثرين كينغ يلي قبلت هذه العضوية دائمة مدى الحياة من قبل شركة كوانتس، ما بعرف ليه هيك خطر على بالي هلأ الوزير جبران باسيل. نحن إذا صار هذه الأمور بنعرف أنه في بلد متهالك، في بلد تسود الفوضى، في بلد ما حدا ملتزم، كل مين حارت إيده إله. هيك عنا بلبنان يعني بصراحة هلأ لا هلأ ولا قبل يعني بعد لغاية هالوقت الأمور منا كتير يعني ماشي وسلكي بالطريق الصحيح، ولكن في محاولات. فخليني اسمع أنتو رأيكم على الهوى بهيدا الموضوع اللي كتير مهم، قبول وزيرة النقل كاثرين كينغ عضوية دائمة من شركة كوانتس. هل برأيكم مفروض كان تنطر لحتى يعني كمان اليوم تتغير الأمور أو لحتى تخلص يعني أكيد أو ما يعني ما بقى تصير وزيرة، أو فينا نقول لتصير الوزيرة السابقة مثلا؟ فكيف بتشوفوا يعني هيدا العرض، وكيف بتشوفوا كمان قبول الوزيرة كاثرين كينغ هيدا العرض؟ خلينا نتابع نحن وياكم من تقيمية أستراليا على 1638 AM. برجع بتابع معكم آخر وأهم الأخبار للبرزي لليوم. أهم العناوين من تبع عبر تؤمي: الجيش الأمريكي يفند رواية إيران بشأن ناقلة النفط في هرمز، سكة الحديد تعود إلى لبنان والربط بين حمص يبدأ بال 2027. بتلاقي أن الأمور فعلا اليوم عم تتغير، خاصة بالنسبة للمواصلات. اليوم تركيزنا على المواصلات إن كان بأستراليا أو بلبنان، اليوم منشوف مطار القليعات، واليوم عودة سكة الحديد بلبنان يلي فكرة إعادة إحياء هذا القطاع إلى الواجهة من بوابة مشروع طموح لربط مرفق طرابلس بالشبكة الحديدية السورية وصولا لحمص. شو تعليقكم على هيدا الشيء؟ هل هيدا الأمر بيطمئنكم أم العكس؟ المشروع لم يعد وفق المعنيين في مجرد فكرة أو طرح نظري، بلشت فعليا الدراسات الفنية والمالية والمعاينات لمسار الخط فيما يتوقع أنه تشكل 2027 بداية العمل الميداني على الأرض في حال استكمال الدراسات وتأمين التمويل. كملين احنا وياكم عبر تؤمية أستراليا على 1638 AM مع استراحة، ومن بعدها رح يكون لنا جولة مع آخر وأهم الأخبار. كمان كلام الرئيس ترامب عن أسعار النفط رح تنخفض بمجرد انتهاء الصراع مع إيران. فما بعرف امتى رح ينتهي الصراع مع إيران، هلا بيقلنا بعد الانتخابات النصفية، ولكن هيدا كلام مثل مزحة بصراحة. أن بعد الانتخابات النصفية هلا السياسيين والمحللين السياسيين بيقولوا كان مفروض ينهيها قبل الانتخابات النصفية لحتى يحقق مثلا شيء، ولا حتى يعني يقدر يكسب بالانتخابات النصفية، ولكن عند الرئيس الأمريكي الأمور ماشي بالعكس.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: حالات الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go، قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: عم بتفكروا ببيع او شراء، استئجار او تأسيس مصلحة تجارية؟ هل انتو بصدد شراء ارض للبناء او الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير اعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
0: من المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين في أنحاء أستراليا خلال الأسابيع المقبلة بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وزير الطاقة كريس بوين يستعد للسفر إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات مع نظيره السعودي، ومن المتوقع أن تشمل المحادثات موضوع إمدادات الوقود. تشير الأرقام في بعض التقارير إلى أن أستراليا لديها احتياطي من الوقود يكفي لعدة أسابيع، مع إشارة إلى وجود نحو 41 يوم في البلاد وفق الأرقام في بعض التقارير. أيضا في عناوين اليوم، تحقيق جديد سيتناول كيفية تعرض الأطفال في أستراليا لخطر التطرف عبر الأونلاين، ومن المتوقع أن تركز اللجنة البرلمانية الفيدرالية على دور الأونلاين فيديو جيمز والمنصات الرقمية في وصول الجماعات المتطرفة إلى الشباب. وقالت وكالة الآزيو أن نحو واحدة من كل 5 تحقيقات لمكافحة الإرهاب تتضمن أشخاص من فئة الشباب، وهذا يعكس القلق المتزايد لدى السلطات بشأن استخدام الإنترنت والألعاب والمنصات الرقمية في التجنيد أو تأثير على الشباب لأغراض متطرفة أو إرهابية. منتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
4: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. في البرلمان غدا ستكون كل الملفات محور نقاش وسجال بين النواب والحكومة في جلسة المناقشة العامة المقررة الثلاثاء والأربعاء، فهل ستطرح الثقة بالحكومة؟
1: الثلاثة والأربعاء الحكومي على موعد مع المساءلة، والعنوان بساحة النجمة. يومين من المناقشة العامة، عشرات المداخلات وملفات من السياسة والأمن للاقتصاد وهموم الناس، بس في ملف إضافي مش مكتوب على جدول الأعمال، الكاميرا. الجلسة منقولة مباشرة، لما يضوي الضوء الأحمر المناقشة النيابية أوقات بتصير إلى شروطها الخاصة. الصوت بيعلى والعبارة يلي بتصلح للسوشيال ميديا بتصير أحيانا أهم من السؤال يلي بده جواب.
2: طب رعد محلك.
1: وبين نايب جاي يحاسب الحكومة ونايب جاي يحكي لجمهوره ونايب يمكن جاي يعمل اتنين سوا، رح يكون الرئيس نواف سلام والوزراء قبالة مجلس عنده كتير أسئلة وكتير خطابات كمان. بالسياسة العنوان الأتقل مرشح أنه يكون السلاح وحصريته بإيد الدولة والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. كتل مثل القوات اللبنانية والكتائب ونواب مستقلين وتغييريين رح يسألوا الحكومة لوين وصلت بموضوع نزع السلاح وشو الخطوات الجاية، ورح يأكدوا على تأييدهم للمفاوضات المباشرة. كتل نيابية تانية ولا سيما كتلة حزب الله رح تأكد على التمسك بالسلاح والمقاومة ورفض المفاوضات المباشرة، ورح تطالب الحكومة بإعادة الأعمار. السلاح والمفاوضات مش وحدهم على الطاولة، الإصلاحات، الوضع المالي، الودائع، الإدارة والعفو وهموم الناس اليومية ولا سيما الكهرباء. وهون رح يكون لتكتل لبنان القوي أسئلة للحكومة حول سياساتها الخارجية المالية وسياساتها بموضوع الطاقة، الموازنة والنزوح. ولكن السؤال الأهم، هل الثقة بالحكومة بخطر؟ حتى الساعة ما في اتجاه سياسي واضح لإسقاطها، ولو أنه سقف الكلام تحت قبة البرلمان قد يوحي ببعض اللحظات أنه البلد على موعد مع تغيير حكومات بالجملة. وحتى ولو حصل هالموضوع، فالحكومة ما زالت تمتلك الأكثرية لنيل الثقة، حتى وزراء حزب الله بالحكومة ما زالوا موجودين. والأهم بهالموضوع أنه الغطاء الدولي والعربي لبقاء حكومة نواف سلام لم يتبدد. الثلاثة بتبدأ المداخلات والأربعة بيستكمل المشهد، نواب بيسألوا، نواب بيحاسبوا، والحكومة بترد، وكله منقول مباشر. وهون التحدي، مين رح يستخدم الوقت ليقول شي، ومين رح يستخدم النقل المباشر ليقول شوفوني.
0: ملف الدواء حضر في جلسة لجنة الصحة النيابية وسط أسئلة عن جودة الأدوية وفعاليتها، فهل تحمي المعايير المريض أم تفتح الاستثناءات الباب أمام الخطر؟
3: لمرضى السرطان انتو بعيوننا، الدواء اللي بدي اقبله ياخده بيه بعطيكم.
4: اذا كنتوا خايفين انكم انتو او حدا بتعرفوه عم ياخد دواء لعلاج السرطان وهيدا الدواء غير فعال او غير مطابق للمواصفات، فهيدا التقرير لألكن.
5: بلبنان ما بتقتصر ازمة الدواء على ارتفاع الاسعار او فقدان بعض الاصناف، فبين التهريب والتزوير تبرز اسئلة اكتر خطورة عن جودة وفعالية الادوية اللي عم بتفوت على الاسواق. فوين المشكلة؟ أولاً بمعايير تسجيل الأدوية، فالفريق اللي عم بيحط هيدي المعايير بوزارة الصحة من سنين لليوم هو نفسه المكلف بمراقبة الالتزام فيها، وعنده الصلاحية لمنح استثناءات، الأمر يلي بيضعف حكماً استقلالية الرقابة والمحاسبة. وهالاستثناءات سمحت بحسب المصادر باعتماد معايير أدوية ممكن تضر بالمريض. فعلى سبيل المثال تم تخفيض معايير تسجيل بعض أدوية السرطان ما سمح بدخول عدد منها للأسواق.
3: أي دواء غير مضمون الجودة سيسحب من السوق، وإذا كان في شيء أي مخالف حنشحطه، مش بس هيك نيابة العامة حنعمل أبجريد من جايدلاينز اللي كانوا من 2009 رح يصيروا 2022، حنعتمد على 14 خبير أكاديمي من كل لبنان لحتى يساعدونا بلجنة التوصيات لدراسة هالملفات الأساسية بالدواء لحتى نراجع أي دواء أو أي دواء تسجل. ولهلأ كل الأدوية حسب تحقيقاتنا وحسب متابعاتنا لهلأ ما مبين في عنا الأدوية تسجلت بقلب الوزارة غير فعالة أو غير مضمونة الجودة.
5: المشكلة الثانية أنه تم منح الإذن بإدخال بعض الأدوية قبل اكتمال الأدلة المطلوبة لإثبات جودتها وفعاليتها، ومنها البايو سيميلرز وهي أدوية حيوية شديدة التشابه مع دواء حيوي أصلي سبق اعتماده وفات عدد منها غير معتمد عالميا على الأسواق اللبنانية لأن بكل بساطة أرخص على المريض.
2: واضح أن وزارة الصحة وضعت يدها على الملف، جمدت اسم المناقصة المعني بها الأدوية اللي ما عندها يعني اعتماد دولي حتى الآن واضح، وبنفس الوقت بعتقد هذا الموضوع سيكون موضوع نقاش يعني متابعة داخلية ضمن وزارة الصحة، بما يخصنا يعني عملنا التوصية أيضا للأطباء المعالجين اللي يجب أن يفيدوا عن مرضاهم عن مدى فعالية الدواء وعدم فعاليته، على أمل أن يتابع هذا الموضوع وينهى هذا الملف ولا تسجل أي دواء في لبنان إلا ما يكون معتمد.
4: أما المشكلة الثالثة بحسب مصادر نيابية للـ BCI فهي مشكلة التزوير والتهريب،
5: لأنه في أدوية عم بتفوت على الأسواق اللبنانية من خارج القنوات الشرعية من دون رقابة كافية على مصدرها وتركيبتها وظروف تخزينها، وهيك بتتحول هالأدوية لخطر مباشر على صحة المريض.
4: فكيف فيكم تتأكدوا من صحة الدواء؟ أو عبر مراجعة حكيمكم، أو عبر مسح الكيو آر كود أو الباركود الموجود على الدواء تبعكم عبر تطبيق وزارة الصحة.
5: لتتبعه والتحقق من تسجيله ومصدره وسلامة مساره قبل استهلاكه بانتظار محاسبة المرتكبين.
0: وحتى عندما يكون الدواء مطابقا للمواصفات يبقى السؤال، هل يستطيع المواطن تحمل ثمنه؟ فالدواء واحد من مصاريف كثيرة تستهلك الراتب وتحول الأيام التي تلي قبضه إلى عد عكسي، فكيف يحاول اللبناني أن يصمد بمعاشه حتى نهاية الشهر؟
6: أبطل معاش إذن؟ بلش العد العكسي،
7: أكل، بنزين، فواتير، أقساط وإيجار، وقبل نص الشهر بيجي السؤال الشهير، وين طار المعيش؟ مع الغلاء وارتفاع كلفة المعيشة البادجتينج بلبنان ما عاد رفاهية ولا شغلة بس للأشخاص المنظمين واللي بيحبوا يعملوا حسابات، بل صار ضرورة. هيدا جزاف مثلاً، شاب لبناني خبرنا كيف بيقسم معيشه تيقدر يصرفه بالطريقة المناسبة ويحافظ عليه، وأكيد غير بعاداته اليومية تيكفي المعاش كل الشهر.
8: من سنة لليوم صراحة المعاش بقى مثل ما هو، بس كل شيء صار أغلى، مثل البنزين هلا آخر فترة صارت التانك ب 30 تقريبا، سو كل شيء عم يغلى. عم بحاول قد ما فينا اعمل حساباتي كرمال يكفيني المعاش لاخر الشهر، وجرب ضب شوي تأسس حالي. انا شهريا عندي 30% لمصروف البيت، بين اكل وبين كهرباء وموتور ومي، وفي 30% الترانسبور بما انه البنزين غلى هلا، واذا السياره بدها تصليح في 30% لمصروف الخاص اذا بدي اظهر، اذا بدي اشتري ثياب، اذا بدي اروح على الجيم وكل هالاخبار، وفي 10% بحاول ضبها كل اخر الشهر كرمال جرب اسس للمستقبل. مثلا هلا عم جرب خفف الظهرات، كنا قبل ننزل كل يوم على الاوفيس، هلا صرنا مرتين بالجمعه، وعم نحاول كمان ننزل مع بعضنا يعني كرمال نجرب نوفر بنزين.
7: حتى المشتريات اليومية تغيرت وبطل المشكل مجرد ظهرة أو مطعم.
9: نحن كلبنانية ما بنقدر نغير عادات يومية، بس مضطرين أوقات نقتصد، الأسعار نار.
10: أول شيء صرنا نحسب حساب البنزين لأنه غلي كتير، صرنا نخفف المشاوير، كمان صرنا نحسب يعني كل قطعة كل غرض بدنا نطلع بسعره، لأنه صراحة يعني كل شيء غلي بس معاشاتنا بعدها هي ذاتها.
11: يعني نجيب الأساس الأساسية قبل ما نفكر بالكماليات، كان بالسوبر ماركت ولا بالبنزين كمان كتير أثر علينا، وحتى بظهراتنا صرنا شوي قد ما فينا نكون عم نخففهم.
12: قد ما فيك بيك تصدر يعني في اقتصاد على كل شيء، بعد ما تاكل كل لحم الجمعة بتاكل كيلو كله أكيوميليسيون بدك تعملي له. للأسف شو بدنا نعمل، بلد ما حدا باله من المواطن، مواطن

0: and Avenue 2 Green Valley Road, and also Mornington Peninsula Freeway, city bound from Eastlink past Thompson Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني حار، درجات الحرارة بتوصل لأقصاها بهنار ل 29 درجة، على صعيد ملبن 13 درجة مئوية. حس حالك ببلد آخر بين ولاية وتانية، صوروا 29 هون و 13 بملبن. بكرة لا بتتغير الأمور، بكرة كمان انخفاض ل 19 درجة.
2: بتنهدوا إيدي على خدي

0: الفنان الكبير والأدير راحل وديع الصافي مع هالمحطة الغنائية والفنية اللي استمعتوا لها عبر تويمي. وصلتنا للساعة 8:17 دقيقة باستوديوهاتنا، كملين سوا لقائنا مع البريكفاست شو. حب أرجع أذكر المستمعين إذا بدكن تويمي تكون رفقتكن الدائمة، ما قلكن إلا تنزلوا الأب تويمي أستراليا لتستمعوا للأغاني المنوعات والتغطية الإخبارية على مدار كل ساعة، بتكون مرافقتكم لتتعرفوا على أهم الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هيدا بالإضافة كمان لكل محبين اللي كمان الأغاني الموسيقى وحابين تستمتعوا فيها، فيكن تنزلوا 2ME Gold على هواتفكم وهيك بتكونوا عم تترافقوا مع أجمل المحطات الفنية بالإضافة لتغطية الأخبار. نزلوا الأب 2ME أستراليا و2ME جولد. منتابع نحن وياكم مع الأخبار اليوم البارزي لليوم، انطلاقا من أخبارنا الأسترالية بدي أرجع لموضوع المهم اللي حابين يعني طبعا اليوم ناقشوا معكم وتعطوني أراءكم. اليوم أي سياسي أي وزير بيحصل على امتيازات من شركة معينة، هل بتعتبروها رشوة؟ هل بتعتبروها يمكن بهدف تمرير بعض الأمور والقضايا؟ يعني كيف بتشوفوا اليوم ما قامت فيه وزيرة النقل كاثرين كينغ؟ هيدي القضية اللي أثارت جدل، قبلت وزيرة النقل الفيدرالية كاثرين كينغ امتياز من شركة كوانتس وهي حصلت على اللايف تايم بلاتينوم ستاتوس، هي العضوية البلاتينية مدى الحياة. فهيدا قديب أي مسافر بيروح وبيجي بيروح وبيجي بيسافر كتير وبيحصل على بوينت، فبدو فترة طويلة يعني بدو 75,000 ستاتوس كريدت على مدى رحلة المسافر في البرنامج، ولكن اليوم حصلت عليها وزيرة النقل كاثرين كينغ. فهل برأيكم قبولة لهذه العضوية طرح تساؤلات عندكم؟ هل كان لازم تقبل أم ما كان لازم تقبل طالما هي اليوم موجودة بوزارة النقل؟ خليني أسمع آراءكم وتعليقاتكم على الهواء. فإذا سؤالنا المطروح، هل كان من الأفضل أن تأجل الوزيرة قبول هذه الميزة إلى ما بعد مغادرتها منصب وزيرة النقل لتجنب أي تضارب محتمل بالمصالح أو حتى مجرد ظهور شبهة تضارب المصالح؟ فخليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع، هل فعلا اليوم شركة كوانتس قدمت هذه الميزة لوزيرة النقل لأهداف معينة للحصول على امتيازات؟ حدا بيقدم مثلا امتيازات هيك على سواد عيون الوزير أو الوزيرة؟ لا، في هونيك أهداف قد تكون. وهل كان على الوزيرة أن تقبل هذه العضوية الدائمة مدى الحياة؟ خليني أسمع رأيكم. 02-965-330، هل بتشوفوها أمر طبيعي، أمر مش لازم أنه نتوقف عنده بشكل كتير كبير، أم مفروض يعني أكيد ترفض هذا العرض، ترفض هذه العضوية مدى الحياة طالما هي بمنصبها اليوم؟ خليني أسمع رأيكم، لأنه هيدا المشهد بذكرنا بالمحاصصات اللي بتصير كمان عنا بلبنان، مرق لي لمرق لك. أنه هل يعقل أن الوزيرة الفيدرالية وزيرة النقل الفيدرالية اليوم تقبل هذا العرض وهذه العضوية من شركة كوانتس؟ خليني أسمع رأيكم لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص. نرجع على موضوع كمان آخر اليوم رح نتطرق له، هو ارتفاع أعداد المنضمين إلى الأستراليان ديفنس فورس. أظهرت بيانات ارتفاع بعدد الأشخاص اللي عم بينضموا إلى قوات الدفاع الأسترالية خلال السنة المالية الماضية، لالتحق حوالي 8100 شخص بالADF، من بينهم 4000 انضموا للأستراليان أرمي للجيش الأسترالي، أكتر شوي من 2200 انضموا إلى Royal Australian Air Force، وحوالي 2000 انضموا إلى Royal Australian Navy البحرية الأسترالية. تم اختيار هذه المجموعة من بين حوالي 74,000 أبليكيشن، وبتقول الديفنس أنه المجندين بيجوا من خلفيات متنوعة، من بينهم permanent resident، ومن بين بعض الدول الشريكة لأستراليا مثل اليوكي ونيوزيلند. نسمع رأيكم بهذا الموضوع، هل فعلا اليوم بتشجعوا أولادكم للانضمام إلى الجيش الأسترالي وقوات الدفاع الأسترالية؟ قدي بتشجعوا أولادكم للانضمام لصفوف الجيش الأسترالي؟ لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا كمان الموضوع وتخليني اسمع رأيكم، هل عندكم أبناء كمان موجودين ومنضمين لقوات الجيش الأسترالي؟ شو بيعني لإلكم هيدا الأمر؟
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.

0: جديد الإصدارات راح تسمعوا لقلوه من بعد أخبار الساعة 8:30. جديد سانت ليفان اللي خليكم معنا على السمع برفيت تؤمي لتتعرفوا دايما على الإصدارات الجديدة. اليوم في تخوف كتير كبير من ارتفاع أسعار الوقود بالأسابيع القادمة نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع بالشرق الأوسط. دعوات للحكومة الفيدرالية لخفض ضريبة الوقود مرة تانية، لكن وزير الطاقة كريس بوين يلي نفى وجود خطط لدى الحكومة لتغيير الضريبة، وكمان عم بيتحضر لزيارة المملكة العربية السعودية لحتى كمان يعقد اتفاقيات معينة يعني باستيراد النفط. لنشوف هذه الزيارة شو ممكن تكون حاملة. اليوم محادثات متعلقة بسياسة الإيميجريشن والهجرة بين العمال وما بين الكواليشن يلي وصلت لطريق مسدود. عقد رئيس الوزراء والأوبوزيشن ليدر اجتماعين لمناقشة القضية، لكن المحادثات ما وصلت لأي اتفاق. اليوم عم تواجه الأحزاب ضغوط لاتخاذ موقف واضح بشأن سياسة الهجرة، خصوصا مع استمرار النقاش السياسي حول أعداد المهاجرين ومستقبل كمان الهجرة لأستراليا، سياسة الهجرة لأستراليا. فهون منشوف زعيمة ون نيشن أكيد بولين هانسن اللي طرحت الخطة اللي رح تكون في حال فازت بالانتخابات المقبلة. هلأ البعض اتهمها أنه عنصرية، البعض اتهمها أنه قد يكون هذه الأرقام اللي وضعتها تقليص عدد المهاجرين ممكن تؤدي كمان إلى تقليص أعداد المهرة. ولكن أكيد اليوم الوضع بأستراليا بيحتاج بشكل كتير كبير إلى تخفيض أعداد المهاجرين، لأنه نحن عنا مشاكل، مشكلة البنية التحتية، مشكلة المساكن، مشكلة الغلاء، فكل هيدي طبعا اليوم أنت بدك تستقبل أعداد مثل ما عم نشوف بالدول الأوروبية وحتى بالولايات المتحدة. في كتير من الدول يلي قلصت عدد المهاجرين، أو حتى كمان بعض الدول اللي عم تحاول كمان عودة اللاجئين من بلادهم اللي لجأوا لها بفترة الحرب من ألمانيا. ولكن هيدا الطرح بسبب الأوضاع المعيشية والسكن وكتير من يعني كمان الأمور اللي هي تستحق أنه كمان يكون في عودة لبعض المهاجرين أو بعض اللاجئين. فإذن اليوم رح نطرح موضوع سياسة كمان بولين هانسن المتعلقة بالهجرة. هل بتشوفوها سياسة ناجحة؟ هل بتشوفوها أنه ضروري اتخاذ قرار صعب بوقت صعب، لأنه القرارات الصعبة ما بتجي بالأمور العادية أو بالوقت العادي والوقت المريح، لا، بتجي وقت الأزمات. القرار الصعب بيجي وقت أي أزمة ممكن تكون عم تواجه البلاد. رح نتابع نحن وياكم إذن من توأمية أستراليا بعد استراحة قصيرة. منتابع مع جولة أخبار الساعة 8:30.
1: توأمية ميوزك أند مور، توأمية للموسيقى وأكتر. You ask for it and we listen. انتو طلبتو ونحن لبينا. 2ME أستراليا.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 98 9722، خلف الكي اف سي.
7: 2MA Australia News.
8: ABC News. Mike Kermode with the top stories. The Assistant Technology Minister Andrew Charlton says Australia can't count on a slowdown in the pace of AI development. It comes after the heads of AI giants OpenAI and Anthropic, as well as billionaire Elon Musk, joined a growing chorus warning the technology could wipe out all human life. Mr. Charlton said decisions about AI shouldn't be left to technology companies or the world's superpowers, and the governments should plan for increasingly powerful AI. US President Donald Trump says that both Ukraine and Russia have agreed to not strike each other's energy infrastructure. It comes a day after he said he'd asked Ukrainian President Volodymyr Zelensky to stop hitting diesel production facilities in Russia. He's also claimed that the Russia-Ukraine war is the primary driver of surging energy prices around the world, contradicting many experts who argue the Iran war and ensuing closure of the Strait of Hormuz are far more significant factors. And the Commissioner of the Australian Federal Police has taken aim at what she describes as Australia's voracious consumption of illicit drugs. Chrissy Barrett argues that demand for illicit drugs is fueling organised crime and that the first line of defence should be educating Australians on the harms of drugs. She says the AFP is also working to prosecute people linked to organised crime abroad and stop drugs leaving their source countries. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
9: ترامب يقول إن إيران بحاجة ماسة لإبرام اتفاق في أقرب وقت ويلمح إلى أن واشنطن منفتحة على خيار التفاوض. الكشف عن مشاركة نحو 75 ألف عنصر من جماعة الحوثي في معارك الساحل الغربي اليمن بإشراف خبراء من الحرس الثوري لحزب الله. اتهامات إسرائيلية للجيش اللبناني بالتنسيق مع حزب الله على كافة المستويات وتحميله المسؤولية عن فشل برنامج المناطق التجريبية جنوب لبنان. بعد إعلان ترامب موافقة موسكو وكييف على عدم استهداف منشآت الطاقة، أوكرانيا ترهن وقف التصعيد بإجراء روسي ممثل. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران تريد وبشدة إبرام اتفاق وفي أسرع وقت، واصفا إيران بالدولة الفاشلة. في تدوينة على منصة تروت سوشيال ألمح ترامب إلى انفتاحه على خيار التفاوض، أضاف أنه سيحدد ما إذا كانت واشنطن ستختار الانخراط في مسعى التفاوض أو لا، كما قال إن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، مطالبا دول العالم بتعويض الولايات المتحدة عن دورها في تأمينه. وتوقع ترامب تراجعا كبيرا في أسعار النفط عقب انتهاء الصراع مع إيران الذي رجح أن لا يستمر طويلا. أعلن ترامب تسريع إنتاج الأسلحة المتطورة وتسليمها للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط. نفت القيادة الوسطى الأمريكية إعلان الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلة نفط ترفع علم بنما بلغم بحري في مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن ناقلة النفط ألغايا تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بألغام بحرية أثناء محاولتها العبور في منطقة محظورة جنوب مضيق هرمز. أضاف أن محاولات إخماد الحريق والسيطرة عليه لم تنجح، مشيرا إلى أن النيران امتدت إلى أن ناقلة. قال إن تحذيرات سبق وأن صدرت بشأن مخاطر العبور عبر هذا المسار. هذا وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية باستهداف قاربي صيد إيرانيين بمسيرات جنوب إيران وفقدان عدد من الصيادين. أشارت وسائل الإعلام الإيرانية أن فرق الإغاثة والجهات المعنية حاليا بأنها تقوم بإجراء عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث، كما يجري تقييم وضع الصيادين المفقودين. تم منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول النمسا للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، ذلك بعد ضغوط أمريكية. وخلال جلسات المؤتمر وجه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اتهاما إلى إيران بالإخفاق في الوفاء بالتزاماتها النووية ورفض دخول المفتشين إلى المواقع المتضررة من الحرب، مؤكدا أن وقت معالجة ما وصفه بالإهمال الجسيم قد انتهى. دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي دعا إيران إلى استئناف التعاون مع الوكالة لاستعادة الثقة والاستقرار وتوضيح المسائل العالقة في برنامجها النووي.
10: So the IEA extends its hands.
11: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمد يدها مجدداً إلى إيران للعمل معها من أجل توضيح المسائل العالقة المتعلقة ببرنامجها النووي، وسنأخذ في الاعتبار مخاوف طهران بما في ذلك ما يتعلق بالأمن والصعوبات والتحديات التي قد تواجهها، لكن العمل على ضمان أن يظل البرنامج النووي الإيراني سلمياً يجب أن يستمر، ونحن متفائلون وبإصرار بأننا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف.
9: فجرت الهجمات على سفن في مضيق هرمز صراعا داخل النظام الإيراني وكشفت عن تعدد مراكز القرار. بحسب صحيفة نيويورك تايمز أدت هذه الهجمات إلى انقسام حاد في طهران، حيث طالب الرئيس الإيراني بتفسيرات لما جرى فيما هددت قيادات عسكرية أخرى بالاستقالة.
12: ثلاث سفن هجمتها طهران في هرمز كانت كافية لتعيد السؤال الأبرز إلى الواجهة: من يتحكم بالقرار في إيران؟ نيويورك تايمز كشفت أن الرئيس مسعود بازشكيان كان في العراق وسط مراسم تشييع المرشد السابق في يوليو الماضي، حين وصلته الأخبار بأن الحرس الثوري فتح النار على ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز وأشعل ناقلة غاز قطرية وأعاد طهران إلى قلب التصعيد. الرئيس عاد غاضبا إلى طهران، اتصل بقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي وأبلغه بنبرة حادة أن ما جرى تهورا، مطالبا إياه بتفسير. وحيدي قال إنه لم يأذن بالهجوم ولم يعلم به مسبقا، وحتى مجلس الأمن القومي بحسب الرواية كان خارج الصورة، فمن كان وراء الهجمات إذن؟ بحسب الصحيفة لم يدرك قادة إيرانيون أن جناحا متشددا هامشيا قرر التحرك من تلقاء نفسه. هنا ظهرت الفجوة داخل السلطة، جناح برغماتي كان يدفع نحو اتفاق مع واشنطن وفتح الطريق أمام اقتصاد منهك، وجناح متشدد اختار ضرب السفن لإحراق مسار التهدئة. نيويورك تايمز ربطت الهجمات برجل الظل حسين طائب، العقل الاستخباراتي السابق في الحرس الثوري والذي عارض الاتفاق منذ بدايته. هو استغل أن المرشد الجديد شبه غائب، فمجتبى خامنئي لم يظهر منذ توليه المنصب، ورسائله نفسها محل تشكيك.
9: بحث وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين. كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. في اتصال آخر بحث الشيخ عبد الله بن زايد مع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك في تي بي أحد أكبر المؤسسات المالية في روسيا بسبب مساعدته إيران على الالتفاف على العقوبات. قالت الخارجية الأمريكية إن البنك الروسي افتتح مكاتب في إيران وأقام علاقات مصرفية مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات وساهم في نقل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية، كما أكدت أن واشنطن ماضية في قطع شرايين التمويل الذي يتيح للنظام الإيراني تمويل الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة. أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي إلى 285 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أدنى مستوى لها منذ نوفمبر في عام 1982. يأتي هذا التراجع في إطار اتفاق أمريكي يقضي بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي.

0: جديد سان لوفان، بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالغنية الجديدة لأول مرة بأستراليا عبر توامية. وهيدي فكرة جديدة للمنكرة، واليوم مثل ما شايفين يعني حتى بالأغاني بتلاقي أنه في حنين للماضي اللي كانت ست ما كتير يعني مش ست ما تهتم. هلا في اهتمام عن اهتمام بيفرق، في كتير من اللي بيهتموا بيطلعوا بمظهر أنيق بس ما بيتجاوزوا الحدود، وفي ناس يعني بتلاقيها طريقة تكبير الشفايف والتبرج بطريقة هيك كتير مزعجي بتصير للنظر بصراحة، يعني بفكروا أنه عم يتبرجوا أو يتجملوا ولكن بتطلع النتيجة بالعكس تمام. فأكيد مع هالغنية المهضومة لسان لوفان رح نرجع لمواضيعنا، لأن اليوم في مواضيع كتير مهمة حابين نناقشها معكم، خاصة من خلال قبول وزيرة النقل كاثرين كينغ لوزيرة النقل الفيدرالية اللي قبلت وافقت وقبلت ما قدمته لها شركة كوانتس هذه العضوية الدائمة مدى الحياة، هذه الامتيازات اللي رح تحصل عليها من شركة كوانتس. فهل برأيكم قبولة هو خطأ كبير ارتكبته الوزيرة، لأنه مفروض تنطر أقله لحتى تترك منصبها وبعدين تقبل لحتى ما تخلي مكان للشكوك أن يكون في هونيك امتيازات محاصصات مرق لي لمرق لك، تبقى الأمور ماشي بشفافية أنه ما يكون في هونيك كمان استغلال من بعض الشركات، نحن منقدم لكم أنتوا عليكم كمان ترجعوا تقدموا لنا مثلا أنه تحصل هذه الشركات على امتيازات. فليه عم نطرح الموضوع؟ لأنه تركت مجال للشك. فنسمع رأيكم بهيدا الموضوع، كل اللي حابب يشاركنا على 02-965-330. هل برأيكم أي وزير أو أي نائب بده يحصل على امتيازات من شركة معينة أو مؤسسة مفروض ما يقبلها هو موجود بمنصبه بمركزه؟ نسمع رأيكم في هالموضوع اللي كتير مهم، اللي عن جد بيذكرونا نحن بوضعنا بلبنان. برجع بستشهد بما تعرض له الوزير جبران باسيل، بس قدم له أحد الرجال الأعمال طائرة وقامت لأيام عنا بلبنان. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع أرائكم ومع تعليقاتكم على الهواء بعد استراحة من الوقت.
1: تصل هلا
2: You understand English
1: على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2ME أستراليا.
3: Give it to me baby.
4: You know, only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkt.com.au/nswtools.
0: نرجع لكم مستمعينا من راديو توأمية أستراليا 1638 أيام مع تعليقاتكم على الهواء. معنا من ملبن، من منطقة برينزويك ملبن، جورج مخول. صباح الخير.
2: لكل إذاعة توأمية وحتى كل مستمعين توأمية موجه لهم تحية من ملبن لكل أستراليا ولكل العالم، وخاصة بلبنان اللي بيسمعوك كثير.
0: شكرا لك. ايه فعلا، يعني اكيد دايما هيك ما عندنا مستمعين بلبنان. بتعرف ليه؟ لان اليوم تو ام اي يلي هي بتبث 24 على 24 ساعه، والتغطيه الاخباريه اللي بتترافق معكم ليل نهار، والخبر الاول بيسمعوه من هون، الخبر يعني فعلا اليوم بيسمعوه قبل ما يسمعوه بلبنان.
2: صحيح، انا فعلا وقت بدي اعرف مثلا شو عم بيصير اليوم دغري بفتح توامي وباخذ اخر الاخبار وبنحط بالجر. فعلا يعني يعطيكم الف عافيه.
0: شكرا لك جورج. شو تعليقك على مواضيعنا لليوم؟
2: بدي اقول لك بخصوص الوزيره، اذا كانت عم تاخذ اي هديه من الدوله، تنقول من شركه ما لها علاقه بالدوله، شركه كوانتس ما لها علاقه بالدوله، مره هي تكرم الوزيرة. يعني نحن عايشين ببلد كمان أعطيكي مثل أنه أي شيء ما بيتعلق يعني بخص الدولة بيمرق وعادي. يعني أنا مرة كان جيف كانت رئيس الوزراء بميلبون، ماري من قدام المحل من عندي أنا ستاند فيها تشوين جامز، بفيت أخذ وحدة تشوين جامز وإجا بديت حقها، قلت له ولو مستر جيف كلها علكة تركها علينا. قال لي أنت عارف أنه هاي العلكة إذا ما دفعت حقها أنا ممكن تطير من وظيفتي؟ قلت له لا. قال لي لأنه إلها علاقة بالدولة. قلت له كيف؟ قال لي هيدي عليها تاكس وأنت بتدفع تاكس، وأنا إذا ما دفعت حقها يعني مش عم بدفع تاكس ممكن أخسر وظيفتي. على اي شيء بيتعلق انه تختار هي الوظيفه او شيء بده يكون شيء له علاقه بالدوله، يعني عم تاخذ شيء من درب الدوله. اذا ما عم تاخذ شيء من درب الدوله حرين، يعني هي شركه يمكن يكون في مصلحه، يمكن عملت شيء هي كثير منيح للطيران وللنقل، بس هذا من ضمن برنامج الدوله ونشاط الدوله وكذا، هني أشخاص حبوا يكرموا وينات، يعني ما فيها مشكلة. مش ضروري يكون الواحد يعني يكون عم بيعمل شيء غلط إذا قبل، لا
0: ليه بده يكرموا للوزير؟ يعني أنا بعكسك، يعني المفروض ما تسمح يعني بشكوك معينة، لأن هيدي واجبات الوزير أو الوزيرة.
2: أنا بعرف، أنا من خلال يعني استماعي إليك بعرف رأيك أنت بالعكس، بس إذا بتطلعي من الناحية أنه لو هالوزيرة نعم. هيدي من نضيفة 100% إذا مش 1000% تنقول، يعني ما بتقدم على هيك عمل ولا بتقبل هيك عمل لحتى ما تفتح العيون عليها، مزبوط يا ملا؟
0: نعم صحيح.
2: يعني مثلا أعطيك فكرة، مثلا لأني عنا نحن نبي بري مثلا ما بيقبل ياخد اي شيء فورشور، يعني اذا حدا اجى هيك علنا بده يعطي شيء مسك فيه ما بيقبل، بس ما هو اكل البيضة والتكيرة بالنتيجة.
0: نعم
2: التكير.
0: نعم
2: طيب. لذلك انت عندك شيء تخاف عليه نضيفة قبلت، يعني بدنا ناخدها من هالمنطلق، هذا انا باخدها من هالمنظر ما بعرف.
0: نعم بحترم رأيك جورج، وأكيد رح نتابع مع مزيد من الآراء والتعليقات على الهواء على 0296530. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على أي موضوع فيكن تتواصلوا معنا وتعطونا رأيكم. فالسؤال، هل برأيكم وزيرة النقل كاثرين كينغ يلي اليوم قدمت لها شركة كوانتس عضوية دائمة وامتيازات معينة مدى الحياة. هل برأيكم كان على الوزيرة أنه تقبل أنه ترفض يعني هذا العرض وهذه الامتيازات لما تترك مجال لشكوك أن يكون في هناك تمريرات معينة؟ فرح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا عبر 2AME أستراليا مع فاصل قصير من بعدها جولتنا مع الأخبار. 2AME You have no idea what's coming. 2AME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2AME. The only channel. 2AME. The original channel where you don't miss a thing. Miss a thing. Miss a thing. Miss a thing. Miss a thing. This is 2AME Australia.
7: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2AME أستراليا. لحظات
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: To me, Australia. Me.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع نائب رئيس مجلس الوزراء دكتور طارق متري الأوضاع العامة في البلاد وآخر التطورات. كما استقبل عون الرئيس السابق ميشيل سليمان الذي أشاد بزيارة الرئيس عون إلى الجنوب تتويجا لخطوة انتشار الجيش في النبطية، متمنيا ألا يرتكب حزب الله بعد الآن الخطيئة الكبرى التي تمثلت بعدم تسليم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني، على الرغم من المناشدات التي وجهت للحزب بوجوب الإقدام بشجاعة على هذه الخطوة قبل فوات الأوان منعا لخسارة الفرص مرة أخرى. عون استقبل أيضا النائب فراس حمدان في قصر بعبدة وعرض معه الأوضاع العامة في ضوء تطورات الأخيرة في الجنوب. حمدان اعتبر أن زيارة عون إلى النبطية حملت رسالة دعم وطمأنة لأهل الجنوب، وما أكدته من دعم الجهود التي يبذلها الرئيس عون لتأمين الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم. اللقاء تطرق أيضا إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اللبنانيون وضرورة الإسراع في إقرار الإصلاحات المطلوبة. واستقبل الرئيس عون أيضا النائب أديب عبد المسيح يرافقه فريد شهاب وسامي صعب اللذين أطلعوه على مشروع ألفابي دوموند الذي يهدف إلى تنظيم حدث دولي ينطلق من لبنان، مهد الأبجدية يجمع بين الفن والسلام ويتضمن فعاليات ثقافية وحضارية وفنية ويتوجه إلى العالم لتحقيق مشاركة دولية واسعة. ومن زوار بعبدة مؤسسة أمين الريحاني والنائب في برلمان في كندا السيدة أليس أبو خليل. عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري ملف النازحين وإعادة الأعمار لا سيما تلك المتصلة بالمرافق الخدماتية والتربوية والصحية وتأهيل البنى التحتية في الجنوب اللبناني المتضرر جراء العدوان الإسرائيلي مع نائب المنسق العام الخاص للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا. وفي عين التين النائب عماد الحوت ورئيس هيئة الشراء العام جوعان لي وأعضاء الهيئة. عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لقاء ثنائيا مع وزير الداخلية ومكافحة المخدرات الباكستاني محسن نقوي في إسلام أباد. تناول العلاقات اللبنانية الباكستانية وسبل تعزيزها لسيما على المستوى الأمني في ظل ما يمر به لبنان واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب. وشكل الأمن والتنسيق بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين محورا أساسيا من المحادثات الموسعة، وبحث الوزيران في التحديات الأمنية المشتركة والمتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن الدول واستقرارها، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية وتطوير آلية عملية للتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بما يساهم في تعزيز القدرات المؤسساتية ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة. وتبادل الوزيران الحجار ونقوي وجهات النظر حيال عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وأكدا مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار. الوزير الحجار شدد على أن التعاون الأمني يشكل ركيزة أساسية في حماية الاستقرار وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على مواجهة التحديات المشتركة. أفاد موقع ولا العبري بأنه وفقا لتقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية فأن المرشد الأعلى في إيران السيد مجتبى خامنئي الذي نجا من الهجوم في عملية زئير الأسد ما زال مصابا جسديا حتى اليوم، وهو متلهف للانتقام لموت والده السيد علي خامنئي ويتخذ القرارات بشكل مستقل. وأشار الموقع إلى أنه يظهر أيضا أن خامنئي يحيط نفسه بقيادة من المتطرفين من الحرس الثوري من الماضي والحاضر، من بينهم قادة كبار ذوو خبرة من حرب إيران والعراق، وهناك في إسرائيل من يقدر أن هذا سيعود بالنظام إلى الهاوية. أعلن وزير الخارجية العماني أن تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان من المقرر عقده اليوم الاثنين في صلالة جاء حرصا على التوافق، مؤكدا التزام بلاده المستمر بتعزيز الحوار الداعم للاستقرار والتعاون الدائم في المنطقة. وفي البحرين أكد مجلس الوزراء أن أي ترتيب يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 82 وأن يعتمد من المنظمة البحرية الدولية. والآن ننتقل مباشرة إلى وزارة الأشغال حيث ينضم إلينا من هناك الزميل إبراهيم الغريب لإطلاعنا على التوقيع المقرر لاتفاقية مشتركة مع الجانب السوري حول مشروع إعادة الربط السكك بين البلدين. أهلا بك إبراهيم، ما هي أبرز التطورات بالنسبة إلى هذا الموضوع خصوصا وأن وزير الأشغال في أيار الماضي كان قد وقع مذكرة مرتبطة بهذا المشروع الذي يربط بين مرفأ طرابلس وسوريا؟
1: بالفعل غدي هنا يعقد اجتماع للبحث في سبل التعاون البري على صعيد السكك الحديدية بين لبنان وسوريا هنا في وزارة النقل. هذا الاجتماع يضم شخصيات سورية، وفد مؤلف من 5 شخصيات سورية تعنى بالأمور المتعلقة بالسكك الحديدية، معاون وزير النقل لشؤون السكك الحديدية، كذلك أيضا المسؤول عن سكة حديد طرطوس، إضافة أيضا إلى المنافذ الثابتة في وزارة النقل، وعدد آخر من الشخصيات يستقبلهم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني هنا في مبنى وزارة الأشغال العامة والنقل، بحضور أيضا مدير مصلحة السكك الحديدية أو رئيس مصلحة السكك الحديدية زياد شيا، للبحث في سبل التعاون وإنشاء وإعادة تفعيل وتشغيل سكة الحديد التي تربط طرابلس بحمص. هذه الاجتماعات قد أجراها الوفد السوري يوم أمس على كل من الطريق الحديدية أو السكة الحديدية في طرابلس وصولا إلى العبودية عند الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، إضافة أيضا أو عند الحدود الشمالية مع سوريا، إضافة أيضا إلى جولة ميدانية على عدد من النطاقات التي تمر بها سكة الحديد في ذلك النطاق. الآن يجري الحديث والبحث والاجتماع للبحث في دراسة هذه المشاريع ودراسة مشروع السكة على أن يصار خلال السنوات المقبلة بعد كل الدراسات المعنية بهذا الملف. عموما هذا الاجتماع حوالي نصف ساعة وينتهي تقريبا، ومن بعدها نحاور الوفد السوري إلى جانب الوفد اللبناني أيضا ونسألهم عن متى سيبصر هذا المشروع النور، وأيضا متى سيكون على السكة الصحيحة، إضافة إلى التكلفة وكل الأسئلة الأخرى المتعلقة بالنقل والمتعلقة بكلفة هذا المشروع. ولكن الأهم أن الجانب السوري يعول على أن يبصر هذا المشروع النور قريبا، إلى جانب ما يعول عليه أيضا الجانب اللبناني غدا.
0: شكرا لك زميل إبراهيم الغريب على أطلاعنا على كل هذه التفاصيل المرتبطة بمشروع السكة الحديدية بين مرفأ بيروت وسوريا. هذا المشروع المرتقب ولكن الذي أمامه عدة عقبات كما سبق وذكرت. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
2: فيكي صفن عمر ما يرف الجفن، لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة. بصفن أنا فيكي صفن،

0: عشان مصيبة. معكم دايما من راديو توأمية أستراليا الساعة 9:14 باستديوهاتنا بجولة الأخبار اليوم المتعلقة بأخبار أستراليا. يعني اليوم في عدد كتير كبير من اللي انضموا لقوات الدفاع الأسترالية، فهون منطرح سؤال: قدي بتشجع أولادكم للانضمام بالجيش الأسترالي، وقدي أصبح اليوم ضروري تشجيع الشباب اليوم للانخراط بالجيش الأسترالي؟ واليوم عم نشوف يعني في تحسن، ولكن بحاجة لأعداد أكبر للانضمام بصفوف الجيش. ومثل ما شايفين يعني في كتير من الدول يلي اليوم بعدها ولا تزال تعمل تجنيد إلزامي. قد ايه بتشجعوا يعني كمان على هيدا الموضوع؟ هل برأيكم التجنيد الإلزامي للشباب للانخراط بالجيش هيدا شيء بيساعدهم بيساعد البلد، وأم برأيكم هيدا قد يؤخر يعني بتأمين مستقبلهم؟ خليني اسمع رأيكم لكل اللي عنده خبرة بهيدا الموضوع أو تجربة إذا صح التعبير. هل بتفضلوا التجنيد الإلزامي؟ فخلينا نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الموضوع وغيره من المواضيع اللي كنا أثرناها. معنا من منطقة ستراثمور ميلبن منير. صباح الخير.
1: صباح النور مدام، كيفك اليوم؟
0: الحمد لله بخير. صباح النور منير.

0: بس بدي أعلق الحقيقة على الجيش. مدام كلود، ليش الواحد بده يروح للجيش؟ يعني فيك تفسري لي، لأنه سمتم إحنا ما عم نفهم ليش بدي أنا أبعد ابني للجيش مثلا. يعني شنو الحكمة بهذا الموضوع؟ ليحمي البلد مثلا؟
1: يعني
0: هل هو الغاية لحماية البلد؟
1: ليه عندك شك أنه الجيش اليوم، أي جيش لأي دولة، مش هو الهدف حماية أمن البلد وحدوده؟ عندك شك بهذا الموضوع؟
0: أنا جيت من بلد، أنا جيت وأنا كنت جندي بالجيش العراقي، أوكي. الجيش ليس لحماية البلد مدام كلود، هاي النقطة الأولى، أوكي. الجيش لحماية سياسيين البلد، لأنه بيبعثوا أولاد العالم ليقتلوا، وبعد هيك بيتفاوض بيناتهم، كل واحد بياخد حصة. هاي بالنسبة كسياسية. بس أنا بحكي لك، ليش أبعث أنا ابني ولا بنتي للجيش هون أنا كمواطن مثلا؟ هل أنا إلي أي قيمة بهيدا البلد اللي أنا عايش فيه؟ هل ابني إذا أنا بعثته إلو أي قيمة؟ ابني هيدا اللي ما في واقف بالشارع بالموقف تبع العربيات، اللي هو بيدفع ضرائب، ما في واقف دقيقة إذا ما بيدفع حقها. هل ابني هيدا بدي أبعثه أنا بدام كلود اللي بهيدا البلد اللي بده يروح يدفع دمه مشانه، ما إلو متر واحد من الأرض؟ وإذا اشترى هيدا المتر تبع الأرض مدام كلود، بده يدفع ستامب ديوتي عليها؟ لشو بده يحارب ابني؟ لشو يعني؟ مش هلا واحد بيدافع عن أمه وبيه لأنه عملوا له كتير، أوكي، بلا ثمن. أنا سؤالي لهيدا الدولة اللي احنا موجودين فيها، اللي هو العدو تبعها، هو أنا بقصد الحكومات، العدو تبعها هو المواطن الأسترالي. ليش لحتى المواطن الأسترالي مدام كلود ليروح يدافع عن البلد؟ أنا بدي تفسير. يعني لما أنا البلد ما بيحق لي فيه أوقف بعربيتي بالشارع، أنا عم بقول لك أضعف الإيمان، أوكي. طيب ليش يعني شو اللي يدافع على بالإمارات؟ بس بدي أقول لك بالإمارات، لو دافع المواطن، لو راح دافع المواطن عن البلد، بيقول لك إيه، أنا البلد منطيني قيمتي، عاطيني أرض وعاطيني شغل وعاطيني وعاطيني وعاطيني، ما هيك؟
1: طيب لا، هون الجيش، هون يعني عناصر الجيش مش كمان حاصلين على امتيازات ومساعدات مدى الحياة برأيك؟
0: في برأيك أنت، لو اشتغل المواطن مدام كلود، لو اشتغل المواطن قطعة أرض هون بهيدا البلد اللي ما فيه، هو المواطن يشتريها ولا بعد 200 سنة، لأن هم عم بيحاربوا المواطن لكل الجهات مشان لا يملك شيء. بس أنا عم بسألك، المواطن أو العنصر اللي عم بيروح للجيش له امتياز مثلا إذا اشترى قطعة أرض مثلا، أنه لا ما يدفع ستامب ديوتي عليها، ضريبة الإرهاب السكني مثلا؟ يعني شو بدي قاتل أنا ابني؟ بس بدي أفق، خليه يطلع لي حدا اللي أخي هيدا يعني أنه بيدافع عن بلده، لأنه البلد عم بيعطيه كذا وكذا وكذا مدعم الكويت، مثل ما هي الدول مثلا سويسرا، مثل ما هي الإمارات، مثل ما هي الدول اللي بتشعرك أنت مواطن. بس أنا عم بسأل الدولة هاي، أنت شو عم تعطيني فور فري؟ أنا عم بدفع للهوى. أنا بيجي يوم، أنا آسف على الكلمة هاي دي، راح يجي يوم بيقول لك اللي بينام مع مرته بده يدفع ضريبة.
1: خلينا نسمع توني من باراماتا سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور ست كلود، لا لك المستمعين.
1: صباح النور.
2: كنت أنا حابب أعلق على الكوربشن، يعني أقول إن أنا مع تجنيد الإجباري اللي هو بيترك مجال للشبيبة إنه تحفظ صحتها بالرياضة وبيتعلم اختصاص حتى بالجيش، وبيكون يعني جيش رديف في حال صار شيء للبلد. بعدين هذه وظيفة مأمونة ومضمونة ولها مستقبل. وبعدين شو إذا ما واحد ضحى كرمال وطنه، ما بيجيبوا جيش؟ يعني مفروض يتعربوا ويتدربوا وعند ساعة الحاجة ينطلبوا.
1: منير كان عم بيقول أنه مفروض يعطوا امتيازات أكبر للجيش، مثل أرض، مثل بيت، كيف بتشوف يعني؟
2: معه حق، أنه شيء أكيد امتيازات. إذا واحد شاب راح بـ 18 أو بـ 19 دخل الجيش، بده يعمل مستقبله، بده يتعلم بالجامعة، بده يعمل عائلة، لازم المفروض أنه حتى ولو كان طالب مع التدريب العسكري يكون عم بيمارس كمان ينير شهاداته وهو بالجيش. في عندك مهندسين، عندك أطباء، عندك كل الاختصاصات بالجيش، الضباط يعني.
1: عظيم. نرجع لموضوع يعني كاثرين كينغ وزيرة النقل يلي اليوم قبلت العضوية الدائمة مدى الحياة من قبل شركة كوانتس، هل بتعتبروها هيدي رشوة أم هيدا شيء طبيعي مثلا؟ منير شو تعليقك على الموضوع؟
0: تعليقي لما قطب عطت طائرة لهيدا عضو جزيرة أبستن، لما عطوا طائرة خاصة كلفت 400 مليون دولار، هل عطوها هم لألو لهيدا الطاقت خلقيا الإرهابي الأمريكي القابع بالبيت الأبيض، عطوها لألو فور فري برأيك؟ فهيدي نفس العملية، هيدي نفس العملية، عندك قوة تجيك هدايا محترمة مدام الدول، أفايشو. ما عندك قوة أنا آسف بالكلمة ما حدا بيعتبرك، يعني هو هيدا السيستم. ليه ما عطوها الهدية هيدي لألي العضوية؟ ليه ما عطوها لألي؟ ليه ما عطوها لألك مدام الدول؟ ليه ما عطوها لألي مواطن مثلا؟
1: توني شو تعليقك؟
2: تعليق في بيت شعر بدي سمعك يا بيقول: فسارك الزهري مشتوم ومحتضر، وسارك الحقل فهو الباسل الخطر. عندنا بلبنان مثلا إذا واحد خالف ما دفع ضبط يدكوا بالحبس. نبيه بري بيعتبر بكل وضوح إنه السكين على بطيخ على السكين، هو بجنبلات أخذوا مال الدولة وصاروا نواب ووزراء ورئيس مجلس نواب.
1: عجبته هيدا منير.
0: منزلين هدول، منزلين، ما في غيرهم، منزلين إلهيا يسوع المسيح، هم هدول استغفر الله العظيم. ما بيمشوا هدول، ما بيروحوا.
2: هذا اللي بيسموه conflict of interest، ممنوع بكل الدول. مثل هلا جبران باسيل اشترى أرض سلعاتة من الشعب، يعني من سكان المنطقة، تنقول ب10 دولار المتر، باع ب100 دولار، بده يعمل معمل كهرباء بسلعاتة. وهيك جري، ولا والسدود اللي عمل اشترى الارض بسعر بخيص ورجع هو يبيعها للدولة تيعملوا على السد. هيدي ممنوعة ومحاكمتها حبس المؤبد. هلا انا بتذكر في نائب، في وزير لبناني من اصل لبناني باستراليا بحزب الليبا، يمكن سمعتي فيه،
1: بدون تسمع،
2: تعامل مع وزير التخطيط والانشاءات باستراليا، وعرفوا انه قطعت ارض محل الفلاني فيها مناجم معادن، بيروح بيشتري هالارض من صاحبها جاهل شو مستقبلها، بيعوا اياها بسعر رخيص. راحوا بيعوها ب30 مليون، وبعده يمكن هلا بالحرس. هون عندك CIT بسموها انتي كوربشن كوميشن، هيدي في مراقبه، في محاسبين، ما فيهم يلعبوا لعبه تاع المكافاه شيء والبرطيل شيء.
1: نعم، شكرا لك توني ومنير على مداخلتكم. رح نتابع نحن وياكم اذا مع سؤال: هل انتم مع فكره التجنيد الالزامي عنا في استراليا؟ وايضا مساله وزيره النقل كاثرين كينغ يلي اليوم مشكلة جدل كتير كبير من خلال ما حصلت عليه من شركة كوانتس من خلال هذه الامتيازات عضوية دائمة ومدى الحياة رح تكون امتيازات خاصة. فهيدا الشيء اللي بتر عليه متأستفهم، هل رح يكون هيدا الأمر بيجرنا لا يمكن أعطيني تمريرات مثلا معينة مرق لك على الطريقة اللبنانية إذا بدكم؟ وحتى يعني كمان اليوم هل كان على الوزيرة أنه ما تقبل هذه العضوية طالما هي بمنصبة كوزيرة النقل؟ نسمع رأيكم، كيف شفتوا يعني موقفها على 0296333330 عبر الواتساب على 0410638638. فاتن من بيرود سيدني، صباح الخير، وطي صوت الراديو فاتن بليز.
3: هلا وطيته.
1: اوكي،
3: كيفي؟
1: الحمد لله بخير. قولي لي فاتن، على اي موضوع بتحبي تشاركينا؟
3: والله أنا حابة أحكي عن موضوع التطوع بالجيش أو التجنيد الإجباري.
1: نعم،
3: في الحياة أصلا ما لازم يكون في شيء إجباري، لازم يكون اختياري، لازم الشاب يختار إذا هو بده يخدم جيش أو ما بده يخدم جيش، لأنه بتعرفي بيدروح شي سنة ونص أو سنتين من عمره مجبر، يعني وهذا الشيء عقلي، لا حيقدر هو يتفاعل ولا حيقدم من قلبه اللي لازم يقدمه. بينما إذا هو تطوع بيكون هو حابب يروح، أنا بعرف كتير بلبنان تعرفي شباب راح التطوع بالجيش بس ريلي راحوا تضيع وقت، يعني لا صار جيشي ولا قوي شخصيته ولا صار في شيء، ضل عادي. بعدين في شيء مهم بأستراليا، أستراليا كانت شيء وهلأ شيء تاني، النظام الأسترالي اختلف، ما بقى في جيش يكون جيش مثل الأول، هلأ الجيش خسع ما عنده هالقوة. مش عم بحكي أنا ماديا، الجيش بنفسه يعني عم بيطلع أكتريتهم بيبقوا مثليين الجنسية، بيكونوا رايحين لأنه نهات، عرفتي؟ يعني الجيش ما بقى بيعتبر هالجيش اللي راعي الجيش وصار قوي وقوي شخصيته وفيقوه بكير، لا لا ما عادت مثل الأول، اختلف. وبعدين
1: هذا التعبير بيعتبروه تمييز عنصري تجاه مثلي جنس.
3: هلا أنا ما عم بحكي عنصري، يعني أنا عم بحكي بشكل عام شو عم يصير. لو الجيش كامش مثل الأول مكان، حتى رجال الأسترالية القدامى المحاربين القدامى لهلا معروفين وهلا بيتكرموا كيف كان الجيش الأسترالي قوي وأتقالوا رح على حروب وخاض يعني صراعات طويلة وهيك كان الجيش شيء. وبعدين الجيش الأسترالي أول ما بلش في جيش بأستراليا، إذا بتدرسي التاريخ الأسترالي كان كل جيش داخل بيعطوه قطعة أرض وبيت معه، الدولة بتقدم له لكل جيشه مش العناصر اللي بمراتب عالية، لأنه أنا بعرف يعني بالتاريخ الأسترالي وبعرف أشخاص أسترالي كتير، أكتر الأستراليين الحاليين المالكين البيوت بالمناطق الغالية ومثلا إسكنفيل وهالمناطق وهيدي كلياتها الأستراليين كلهم هيدولي لأنه قريبين للسيتي وللهابا بريج. أول ما بلشوا يبرنوا الهابا بريج كلهم عمرون هدول بيوت ملزقين ببعضهم، هدول بيوت للجيش عطتهم ياهن الدولة مشان، وللعاملين بالهابا بريج وبالأسارات اللي عمروها جنب السيتي بالروكس ومراس كلها هيك انعطت للعمال حتى العامل الأسترالي اللي كان يشتغل ويعمر بالدولة كمان، هدول البيوت اللي ملزقين ببعضهم هدول انعطت للعمال الأسترالية. عرفتي؟ يعني الأسترالي الأصلي المالك من زمان ما كان مالك بمصرياته، هو كان مالك لأن الدولة عطته كان عندهم امتيازات كتير كتير خاصة ومهمة، كان الجيش أو العامل اللي يجي حتى الإميجرنت مثلا اللبنانية الإميجرنت اللي إجوا كمان ساكنين تحت جنب الأمزك بريج، ما الأمزك بريج هدول مناطق في لبنانية كتير ساكنين هوني كمان هدول إجوا بالخمسينات والأربعينات اشتغلوا كمان بعمار السيتي وهيك ده سواء عطوهم بيوت تحت، عرفتي؟ فاختلفت حتى نظام استراليا بشكل عام اختلف، يعني السنين اللي احنا جينا مثلا من 40 سنة 50 جينا على استراليا، استراليا كانت مختلفة النظام وكانوا كامشين، حتى كانت البلد مكموشي، البوليس كان كامش يعني الواحد ما في يتنفس وكله بنظام، على الخمسة يتسكر البلد كله.
1: كان في أمان، يعني كمان نسمع كتير كان في أمان بالبلد، هل ارتفعت نسبة الجريمة السرقات؟ على كل خليكي معنا فاتن، بنتقل لحتى نكون كمان مع مزيد من الاتصالات والمداخلات معنا على الهواء 02-96-33-33-0. زياد من ريفر وود سيدني، صباح الخير.
4: صباح الخير شطة لك ولكل المستمعين.
1: يا هلا، صباح النور.
4: يعني هي الخدمة الإجبارية أصلاً أنه شغلة منيحة للجيل الطالع يعرف شو هو الجيش ويعرف شو قيمة العسكر وشو قيمة الحياة العسكرية. هي مفروض أنه من year 9 مثلاً أو year 10 يعملوا لهم بدل عطلة أسبوعين ياخد الولد، ياخد أسبوع عطلة وأسبوع مثل مخيم كل الولاد يعني ضمن منطقتهم، مثلاً في سكنات للجيش يكونوا عم بيعملوا تدريب، مش ضروري يعملوا له تدريب مثل عسكر عسكر يعني، بس انه على القليل يعرفوا شو هي الحياة العسكرية
1: يعني على الطريقة السورية بدك تقول.
4: لا كانت على الطريقة السورية. هلا انت لما عم تاخدي الولد انه اوكي عم بيتدرب مثلا اسبوع اسبوع منه عم تعمله رياضة، منه عم بيعرف الحياة العسكرية شو هي، منه عم بيعرف قيمة البلد وقيمة العسكر.
1: هيدا اهم شيء، اي المفاهيم الوطنية، يعني هيدا اهم شيء ركز
4: يعني عليه. هيدا عم بتنمي له هيدا الفكر براسه، عرفتي كيف علي؟ بعدين لازم يعطوا مخصصات، ما تاخذيني بالكلمة انا طيب هلا اذا ابني بدي يروح على الجيش صح صار عسكري بجيش الأسترالي لنقول قده بده يقبض بالشهر؟ $5,000. طيب ما بتطلع مثلا رفيقه بيكون كهربجي أو شي بياخد جوب بيعمل فيه 5,000 بظرف يومين ثلاثة.
1: عظيم.
4: لا أفضل يروح يشتغل مثلا مطلع حر أحسن له. مظبوط ولا لا؟
1: أكيد عندك وجهة نظر زياد. رح نتابع كمان مع مزيد من التعليقات والمداخلات. عندك أي تعليق بالنسبة للوزيرة وزيرة كاثرين كينغ؟ منتابع مع عماد من تشستر هيل سيدني. صباح الخير.
5: صباح الخير مدام كلود، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، صباح النور.
5: وللإذاعة المحبة هيدي 2MA.
1: شكرا، تفضل عماد.
5: الله يبارك. Thank you. مدام كلود، أنا جيت من 1978 لأستراليا، صار 49 سنة بأستراليا، ورحت قدمت على الجيش. تعطي لي شوية اللغة، أنا فرنساوية ما كنت إنجليزي كتير، قدمت بس كل شيء قبلوني إلا اللغة الإنجليزية. وأنا حابب، أنا أول ما جيت على أستراليا ورغبتي أنا بالجيش، ما بتفرق قد ايه يدفعوا. هو بدي بس أقول للشباب كله هون بأستراليا اللي ما هو المهم مش المصاري، قد ما يدفعوا قد ايه شهرية، لا هو لازم واحد يخدم بالجيش ويخدم بلده ويدافع عن البلد اللي هو ربه. أنا هيدي رغبتي لعائلي.
1: نعم، شكرا لك عماد. برجع بتابع معكم مستمعينا. اليوم في تقرير يفيد إلى أنه في هونيك استخدام للـ AI Power. رح نحكي عن هيدا الموضوع بعد استراحة من الوقت، ومن بعدها منتابع مزيد من أخبارنا ومزيد من تعليقاتكم على الهواء.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
8: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
1: عودة إلى متابعة مشوارنا من راديو تؤمية أستراليا. اليوم في تقرير عن الـ AI بوم، النمو السريع باستخدام الذكاء الاصطناعي اللي يمكن أن يضيف مئات المليارات من الدولارات للاقتصاد. ولكن الاقتصاديين بيحذروا من أنه هيدا النمو كمان ممكن يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة، خصوصا العمالة اللي بينتقلوا أو بيعيشوا بعيد عن منازلهم للعمل، وهيدا بيؤدي إلى زيادة الضغوط بالتضخم، ربما ممكن يوصل زيادة بالهاوسينج شورتج والنقص بالمساكن. وبالوقت يلي كمان اليوم عنا تخوف كتير كبير من الـ طبعا هذا النمو السريع بالذكاء الاصطناعي، حتى اللي موظفين واللي طبعا خبراء بالذكاء الاصطناعي صاروا عم بيخافوا منه، انه يعني كمان في مخاطر كتير كبيرة ممكن يشكلها الذكاء الاصطناعي. جو من جرينفيل سيدني، صباح الخير.
9: صباح النور لك ولمستمعيني.
1: صباح النور.
9: Actually الاشياء اللي عم تقولوها مشان الجيش اللي اجا بكير بهديك الايام، أنا هلأ صاري حوالي 58 سنة.
1: اسم الله 58 سنة.
9: نعم.
1: عمر.
9: وقت جيت أنا على البلد مدونا أنه نخدم الجيش الأسترالي. واللي بيقول لك لا بكون ما بيعرف شيء. بس على كل الأحوال أنا جيت لهون وطلبوني على الجيش، وكان بأيام فيتنام وما فيتنام. طريقة الجيش it's good. لأنه هالشباب اللي مدايرة بالشوارع هلأ وعم تعمل مشاكل هذه كلها بتنضم للجيش. وبيعرفوا شو هي الحياة مزبوط. أنا قدمت يعني طلبوني وبعد ما في 6 شهور قلت لهم أنا بدي أتعلم إنجليزي لأنه أنا ما كنت أعرف أحكي إنجليزي. Alright. So قلت لهم أنا يعني بحب روح بس بدي أتعلم اللغة بالأول. ما لحقنا تعلمنا اللغة كان وقفوا الحالة كلها سوا وهذا كان أكبر غلط لأستراليا. لازم خدمة العلم قبل كل شيء. أوكي لأنه الحياة هي ما بيش عارفة الشاب إلا لحتى يمرق فيها.
1: خليك معي لو سمحت، عنا بريكينج نيوز متابعة بها الوقت وبرجع بتابع معك الحديث. 1638 2ME breaking news. breaking news. إذن وردت بهالأثناء خبر يفيد إلى أنه الحوثي اللي أطلق طائرة مسيرة وصواريخ أصاب 13 من المدنيين بالمملكة العربية السعودية. من خلال هذا الاستهداف للحوثي للمملكة العربية السعودية اللي أدى إلى إصابة 13 مدني، هيدا الخبر اللي ورد في هذه الأثناء. يعني هذه التطورات منقول يعني الله يسترنا للمرحلة اللي جاية كيف ممكن تزيد من التصعيد بين الحوثيين والمملكة. بعتذر منك جو أتعنيك، ولكن خبر ورد في هذه الأثناء عم نتابعه عبر راديو تؤمي. كمان من خلال خبرتك، طيب هل برأيك اليوم الجيش ما بيأخر بشكل أو بآخر طموح الشباب لتحقيق مستقبلهم؟
9: ما بعتقد.
1: نعم
9: عم تحكي معي ولا
1: عم بحكي معك؟ لا جو عم بحكي معك.
9: ايه اوكي. لا ما بعتقد نعم، لانه الجيش بيطلع له اشياء كتير بيعطوه بيت بس بيدفع شيء بسيط من حق البيت وليس ما بيدفع شو اسمه هيك وهيك اشياء يعني. وبهذيك الايام كان البيت رخيص، كان ب4000 و5000
1: انتبهتي
9: شو بقصد؟ وهذا هالشيء كنا بالاول نحط القنينة الحليب برا ونحط مصاري تحت منها. هلا اذا بتوقف زلمي برا وتحطي تحت منه مصاري بيسرقه هو والمصريات.
1: منيحة هيدي. فأكيد أنا كتير بسمع هيدي الخبريات للحقيقة اللي بتبين أنه فعلا قديش كان في أمين، قديش كان بيع الحليب يجي يحط الحليب قدام الباب ما حدا بيلتكش فيهم أو الخبز، فقدي كان فعلا الحياة كيف تغيرت وقدي كان في أمين للحقيقة وكان في مصداقية.
9: المزبوط المزبوط. كنت تفوتي على المحل تعطي اسمك وين ساكني ويبعث لك البدك إياه على البيت. هلأ بهالأيام إذا ما بيكون في عندك شيء تحطيه ما بيعطيكي شيء أبدا. كان في أمان وكان في كل شيء، لكن هلأ كل يوم بيتقوص واحد، كل يوم بيصير مشاكل. الجيش ما بيخلي هالشيء يصير.
1: نعم
9: كان في ثقة كبيرة بهالشيء.
1: شكرا لك جو على مشاركتك. جو من غرينفيل سيدني. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا مع وقفة قصيرة مع البريك، ومن بعدها رح نكمل سوا عبر تؤمية. فإذا هون يعني كمان رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. عنا يوسف من منطقة برود ميدولز ميلبن. صباح الخير يوسف. صباح الخير.
10: ألو صباح الخير، كيفك؟
1: صباح النور.
10: والله أنا كنت أنا بتعرفي أنا سوري، أنا مواطن سوري عايش بلبنان.
1: نعم
10: يعني خلقت بلبنان أنا وإخواتي كلنا، بس أول طلعتي على الحياة كنت مشكلجي، كنت أضرب وانضرب وأكل كذا سكينة بجسمي. لما أخذوني على الجيش حقيقة علموني النظام بأيام ديك الأيام، كان في فكان في اسمه جيش، ما كان مثل هلا الفوضى. الجيش بيعلم الواحد كيف النظام، كيف يحترم الآخرين، لأنه يعني بدك تلك تمشي بالنظام بالجيش، ما في فوضى تلك كيف. فأنا بأيد إنه يكون في خدمة مش 4-5 سنين، سنة زمان تلك كيف، سنة وبيطلع بيكون بيعرف شغلات، بيكون عنده أخلاقيات، بيكون عنده كل شيء.
1: نعم، يعني وردتنا هلأ معلومة بتقول أنه بالأيام السابقة كانت، يعني كمان بالسنوات السابقة، إذا كانت تسرق الحليب أو يعني الأموال اللي كانت تنوضع قدام الباب أول، يعني هيدا شيء بيعرضك لتدخل للسجن. يعني تصور قديش كان في نظام وقديش كان في أمان بالفترة السابقة.
10: أنا صار 40 سنة هون يا عز. أنا صار 40 سنة هون، لما جينا فعلا كان في نظام في كل شيء. بس أنا قصدي كل هالشباب الفلتاني بالشوارع وقتل والضرب وتجارة المخدرات، هدول بيضبوهم بالجيش، بيعلمون النظام، بيعلمون الحياة والأخلاقيات، وبس يطلعوا بيرجعوا ناس ناس محترمين، ناس بيشتغلوا سنة أو سنة ونص انكترت ثلاثة. وهو الجيش حقيقة مفروض على كل إنسان يخدم عسكرية، لأنه اسمها هي العسكرية، يعني بتحس يعني بسموها باللغة العربية يعني بتخلي رأس الإنسان يكون كتير كتير متواضع، ما يكون عنده مخ حامي لا يضرب يقتل ثلاثة. لأنه إذا عملت غلط بدك تروح على السجن بالجيش.
1: يعني مسألتك عسيرة إذا بدك تخدها من المشتقات الكلمة.
10: أنا بتعرف قديش خدمت عسكرية أنا بجيش بجيش السوري، الله لا يوفقهم، ثلاث سنين وسنة وست شهور بلبنان، ثلاث سنين لحاله هالي وسنة ثلاث شهور، لا سنة ست شهور. أنا فت على أخذوني احتياط، كنا بقنات بصوب شري كيف، وانضربت الكتيبة تبعتنا والقائد كتيبي الله يرحمه اسمه سليم سكري من أحسن عالم. يعني الجيش
1: ليه عم تقول كيف كانت تجربتك؟ كانت تجربتك كتير قاس يعني بالجيش لحتى عم تدعي
10: سوري. الله لا يوريك الجيش السوري.
1: شو
10: أحياء
1: خبرني
10: تجربتك. أدينا أيام تعطير كتير.
1: شو أكتر شي بتتذكره من هذه الفترة؟ شو أكتر شي بتتذكره من هيدي الفترة اللي خدمت فيها بالجيش السوري؟
10: والله ما بتذكر غير المأساة والتعطير، وانسجنت وتبهدلت، ونطلع على الحرس يوم أي يوم، لا حرس 24 ساعة، ويوال أمه اللي بكون نايم أو يعني مرة أنا كنت شوي غفيان، بس مشنقل البارودي بإيدي هيك مشان ما حدا يسرقها مني، لأنه الدوريات تيجي بتاخد بارودي وفيها حبس 6 شهور. والله بقى العسكر اللي بعيد عني شي تقريبا هاف كيلومتر صرخ صوت وصل لعنداني، عرفت انه جاي دوري، اما توقفت هيك وصرخ صوت كمان وخايف مين كذا، كلمة سر روح، وقال لو كمشون نايم كنت بحياتي ما طلعت من الجيش. بقى هيدا جيش سوري اللي كان
1: ظلم ظلم ظلم.
10: شو ظلم؟ 3 سنين عرفت حياتي، طلعت كانت على عين الحرب لبنان، يعني اهلي كانوا بلبنان، لانه انا ما انتقلنا على سوريا، لقينا بلبنان عشنا كل حياتنا بلبنان. لقيت الحرب 75 مولعاني بين زغرطة وطرابلس، فالاحزاب هناك كل احزاب لانه انا مصرح من الجيش عندي خبره، كل حزب بده يشدني لصوبه، القومي السوري البعثي الشيوعي كذا، بعدين ضربت غراضي ورحت رجعت على سوريا كيف، بعدين طلبوني احتياط، بعدين رحت خدمت بفرع اسمه فرع مرمرون بالامن، كنت بكتيبي، انضربت كتيبي لاني انا خلقان بلبنان، حطوني بفرع مرمرون بعتل صوب التل هونيك في فرع المخابرات. والله لا يوريك شو كان يجيك مش عالم يعزون، يا الله مشاركي انا خلص عالم كثير يا كلوت.
1: كيف؟
10: طرابلس يعني شباب هيك يكونوا مكموشين، ما نعمل شيء يعني، هيك شغلات سرعة شغلات كذا تعبيات صغيرة، شو عمل انت من هنا، انت عمل من باب الرمى من هنا مسواق كلهم يعني من البلد، إلا هذا المساعد تبعي الله يرحمه قتلوه بعدين على ساحة الكورة، قل له يا سيدنا لك هذول ما نعمل شيء، اضربهم كفان وخليني يروح على بيوتهم، لأنه بدنا يحولون على الشتورة، المشتورة بروح على الشام بحياته بأرجع على لبنان. يعني في شغلات الواحد ما في يحكيها كلها،
1: تذكر وما تنعاد هذيك اللحظه.
10: والله
1: ان شاء الله بنتامل لسوريا أنا تكون عم تدخل مرحله جديده مع التطور، اكيد من خلال هالمعاناه اللي كانت بفتره سابقه، اكيد للشعب السوري اللي اكيد يستحق انه ينعم بالهدوء والاستقرار والامان، وهذا الشيء اللي بنامله، يعني ما يكون الأمور رايحة باتجاه معاكس. رح نتابع نحن ويكون إذن مشوارنا عبر راديو تويمية أستراليا على 1638 AM. Welcome back. Here we go. Are you ready? All good.
11: hell's going down, down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: د راديو 20 أستراليا الساعة 9:49 دقيقة داخل استوديوهاتنا من خلال تقارير جديدة دي بتبين عن زيادة الكبيرة باستخدام الـ AI powered كاميرا لمراقبة استخدام أحزمة الأمان. فانتبهوا كتير منيح على الطرقات، لأن تم إصدار حوالي 133,000 كمان فاينز جزاء بنيو ساوث ويلز خلال السنة المالية 2024-25 بسبب هيدي المخالفات المرتبطة باستخدام حزام الأمان. وبيقول التقرير أنه حوالي 88% من هالمخالفات كانت مرتبطة بعدم استخدام حزام الأمان بالشكل الصحيح، وهيدا بيعكس الدور المتزايد للكاميرات اللي عم تستخدم بالذكاء الاصطناعي بمراقبة الطرق واكتشاف المخالفات. فإذا رح نتابع نحن وياكم عبر تويمي على 1638 AM مع مزيد من تعليقاتكم ومشاركتكم معنا على الهواء 02963333 لكل اللي حابب يشاركنا على أي موضوع عم يمرق بمشوارنا. طرقنا لموضوع موضوع التجنيد الإلزامي، هل أنتم مع التجنيد الإلزامي اليوم؟ بتلاقوا أنه اليوم انضمام عدد أكبر لقوات الدفاع الأسترالية اللي زاد العدد عن السنوات الماضية، هل بتشوفوا أنه هيدا الشيء بيساعد نحن مع كل هالتطورات الأمنية اللي عم تصير والمخاوف وتنامي الصين بالمنطقة؟ هيدا يعني كمان مشوف أنه عملية التجنيد والانخراط بالجيش الأسترالي هو مسألة كتير أصبحت مهمة، وهل أنتوا بتشوفوا أنه هيدا الانخراط بالجيش أمر ضروري ومهم لأستراليا؟ هل بتشجعوا شبابكم للانخراط بصفوف الجيش؟ هل أنتم مع التجنيد الإلزامي والإجباري، أم أنه بتفكروا أنه التجنيد الإلزامي ممكن يأخر مستقبل الشباب؟ على 02-965-330 كمان طرقنا لموضوع آخر بالنسبة لليوم وزيرة النقل الفيدرالية كاثرين كينغ يلي قبلت عضوية دائمة بشركة كوانتس واللي هي بتحصل على امتيازات كتير كبيرة. هلأ لقيت انتقادات هائلة بسبب يعني هذه الامتيازات وموافقتها على الانضمام لهذه العضوية دائمة مدى الحياة، لأنه بيعتبروا مثل بعض بيعتبرها مثل رشوة، يعني ما حدا بيقدم لك شيء إلا ما يكون بمقابل دفعك لشيء آخر، فما في شيء بيكون مجاني. هلا يمكن تكون الأمور تكريم لها، ممكن يكون تقدير لعملها، ولكن مفروض تتلقيها بعد ما تترك منصبها، مش وقت اللي بتكون بالوزارة ومسؤولة. فكيف بتشوفوا اليوم قبولها لهذه العضوية لا تنضم لشركة كوانتس وعضوية شركة كوانتس مدى الحياة، وأكيد بتحصل على كتير من الامتيازات؟ 02-965-330 لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأي بأي موضوع طرحناه من الفترة الصباحية. خليني أرجع تابع معكم مستمعينا سقوط عدد من الجرحى من خلال استهداف الحوثيين للمملكة العربية السعودية، وهيدا شيء اللي قد يؤدي إلى تصعيد جديد بين المملكة وأيضا بين الحوثيين. ذكر ببعض العناوين: ترامب مؤامرة خبيثة تستهدف تفوق أمريكا بالذكاء الاصطناعي، الجيش الأمريكي يفند رواية إيران بشأن ناقلة النفط بهرمز، سكة الحديد تعود إلى لبنان. هيدا موضوع كمان كتير مهم نحكي فيه لكل اللي حابب كمان يشاركنا بالنسبة لعودة سكة الحديد للبنان. كنا أكيد هللنا بمطار القلعات وإعادة فتح مطار القلعات. اليوم بعد سنوات طويلة من تراجع دور السكك الحديدية اللي صارت يمكن عرضة للسخرية، يعني شغلة كانت هيك يستعملوها كتار عبر السوشيال ميديا، رواد السوشيال ميديا يلي أخدوها مثل نافة، اليوم رجعت سكك الحديد بلبنان عم يشتغلوا لترجع يعني أكيد إعادة أحياء هذا القطاع للواجهة من بوابة مشروع طموح لربط مرفق طرابلس بالشبكة الحديدية السورية وصولا لحمص. هل هيدا الشيء بيعطيكم أمل أنه هاد التطور هيدا الجديد وعودة تشغيل دور سكك الحديد بلبنان، هل بيعطيكم هيدا نفحة أمل أنه الأمور رايحة باتجاه التطور والازدهار والأمان إن كان بسوريا أو إن كان بلبنان؟ بنسمع أراءكم على الهواء، ولكن موعدنا مع جولتنا الإخبارية أخبار الساعة 10، تستمعوا لها بعد لحظات. 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. This is 2ME
2: Australia. كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز. News headlines.
0: 2MA. تحقيق جديد يتناول كيفية تعرض الأطفال في أستراليا لخطر التطرف، أي التأثر بالأفكار المتطرفة عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن تركز اللجنة البرلمانية الفيدرالية على دور الأونلاين فيديو جيمز والمنصات الرقمية في وصول الجماعات المتطرفة إلى الشباب. حسب الأزيو، حوالي واحد من كل خمس تحقيقات لمكافحة الإرهاب تتضمن أشخاص من فئة الشباب المراهق، وهذا يعكس القلق المتزايد لدى السلطات بشأن استخدام الإنترنت والألعاب والمنصات الرقمية في تجنيد أو التأثير على الشباب. أيضا المحادثات المتعلقة بسياسة الهجرة بين العمال والأحرار والكواليشن وصلت إلى طريق مسدود، وقد عقد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وزعيم المعارضة اجتماعين لمناقشة القضية، لكن المحادثات لم تؤدي إلى أي اتفاق. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبعها بعد لحظات من هالوقت عبر راديو 2ME أستراليا. Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا. يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين.
3: سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن. والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News. Mike Kermode with the top stories. The Assistant Technology Minister Andrew Charlton says Australia can't count on a slowdown in the pace of AI development. It comes after the heads of AI giants OpenAI and Anthropic, as well as billionaire Elon Musk, joined a growing chorus warning the technology could wipe out all human life. Mr. Charlton said decisions about AI shouldn't be left to technology companies or the world's superpowers, and the governments should plan for increasingly powerful AI. US President Donald Trump says that both Ukraine and Russia have agreed to not strike each other's energy infrastructure. It comes a day after he said he'd asked Ukrainian President Volodymyr Zelensky to stop hitting diesel production facilities in Russia. He's also claimed that the Russia-Ukraine war is the primary driver of surging energy prices around the world, contradicting many experts who argue the Iran war and ensuing closure of the Strait of Hormuz are far more significant factors. And the Commissioner of the Australian Federal Police has taken aim at what she describes as Australia's voracious consumption of illicit drugs. Chrissy Barrett argues that demand for illicit drugs is fueling organised crime and that the first line of defence should be educating Australians on the harms of drugs. She says the AFP is also working to prosecute people linked to organised crime abroad and stop drugs leaving their source countries. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.